0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد بإيقاع عربي وبإيقاع شقيق بإيقاع سوداني تحديدا. سنكون سعداء أن نحتضن بيننا كامل الفرقة السودانية التي تحل ضيفة على هذه المدينة وعلى هذا البلد في أيام قرطاج المسرحية، وعن عملها عن المسرح وعن المسرح في السودان وعن الثقافة في السودان. سيكون حديثنا مع كل عناصر هذه المجموعة التي كما قلت سعداء أن نرحب بها بيننا في هذا الفضاء الإذاعي.

0: كما قلت إذن هذا عدد بنكهة الخرطوم وبنكهة النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل الذي ينطلق من الجنوب ليرفد مصر بماء كثير و بإيقاع طيب صالح ربما بإيقاع كثير من الأسماء السودانية التي أثثت ذاكرتنا ومحبتنا لهذا البلد رغم أننا لا نتواصل كثيرا، وبالتالي سعداء فعلا أن نكون في هذا اليوم كل هذا الفريق السوداني في إذاعة تطاوين وفي تطاوين. بما أننا نحكي عن المسرح ونقدمه في العمل، خلنا نتحدث مع مخرج العمل، يقدم لنا العمل أولا اللي باش يشاهده الجمهور ثم بعد ننطلق في تفاصيل. أبو بكر مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة تطاوين.
1: مرحبا، مساء النور، وسعيدين أن نطلع عبر إذاعة تطاوين. واليوم نحن يعني معنا شباب يعني أساتذة أجلاء يعني استقبلونا كأننا نحن في الخرطوم الآن، لم نحس ببعد المسافة لأننا وجدنا أنفسنا داخل أسرتنا وداخل أصدقائنا يعني هنا في الجهوية يعني الجهوية الثقافية الأستاذ والناس وبقية الله مجموعة التي استقبلتنا هنا. وحقيقة نحن جئنا من السودان نحمل المحبة لشعب تونس، وجئنا من السودان ونحن في يعني في جيوبنا عدد من الأزهار التي يعني حملها لنا الشعب السوداني لكي ننسرها عبر هذه الإذاعة العريقة. يعني أتمنى أن نكون ضيوفا خفيفي الظل على هذا المستمع الكريم الذي يستمع لنا الآن.
0: نعم، فرصة سعيدة أن يتابعونا المستمعين ويكتشفوا من خلال هذه المجموعة على الأقل صورة عن السودان، الثقافة والإبداع والفن من خلال عمل اسمه جسد غير قابل للتشريح. نأخذ فكرة عن هذا العمل.
1: عرض مسرحي يتحرك في فضاء السودان، عرض مسرح يحكي عن ثقافات السودان، عن هذه الدولة التي في اعتقادنا أنها قارة وليست دولة فقط، يعني دولة تتمتع بتداخلات ثقافية مختلفة بتنوع، ورغم كل هذا التنوع الكبير القبلي والثقافي إلى أننا متوحدين حول هذا الاسم الكبير السودان. هذه المسرحية تحكي عن تاريخ السودان عبر ثقافاته المتنوعة، تحكي عن السودان وعن مسرحية السودان. حقيقة نحن جئنا لكي نحكي عن السودان وعن مسرحية السودان هنا في تونس، لأنه نفس القضايا يعني مشتركة يعني بين السودان وتونس، ما في مسافات بعيدة تفصلنا المساحات الجغرافية، ولكن الدم واحد يعني عرب. نعم. في نهاية الأمر يعني وأفارقة كذلك. يعني نتمنى أنه يوم غدا إن شاء الله العرض يعني يشهدوا عدد من الناس من الشباب الموجودين هنا في تطاوين، وإن شاء الله يعني نستطيع أن نقدم يعني ما أتينا من أجله من السودان إن شاء الله.
0: نعم، سعداء جدا ومرحبا بك أبو بكر. أنت قدمت العمل باعتبار أنه أنا نفسي لما كان أمامي العنوان جسد غير قابل للتشريح قعدت نذكر ونفكر ماذا يمكن أن يكون هذا الجسد الذي لا يمكن أن يشرح، أي جسد لا يمكن أن يشرح، هل هو جسد الفكرة، جسد الحلم إلى غير ذلك؟ أم لأن أجبتني بطريقة ما وضحت لي أن هذا الجسد هو جسد البلد.
1: نعم.
0: في النهاية والبلد لا يمكن أن يقسم ولا يمكن أن يجزأ ولا يمكن أن يشرح، لأنه تاريخ من العواطف وتاريخ من الأفكار وتاريخ من الأحلام بالنسبة لي كل السودانيين في النهاية. باش نواصل حديثنا، دفع الله وأنا قادم معه في السيارة باش نكون واضح حتى مع المستمعين، يعني تحدثنا عن طبيعة المسرح السوداني بشكل ما، بمعنى أنه تحدثنا شوية على معهد الفنون أو الدراما والموسيقى باعتبار أنه المعهد العالي في السودان على عكس تونس مثلا يعني هو جزء واحد، احنا عندنا معهد عالي الموسيقى ومعهد عالي المسرح، في السودان هم يعني معهد واحد او كلية واحدة
1: الموسيقى والدراما،
0: فيها قسمين، قسم الدراما وقسم الموسيقى، ثم اغلب الخريجين تقريبا يعني يجدون مجال للعمل في الفرق الفرقة القومية أو في وزارة الثقافة السودانية، يعني تقريبا الشكل شبيه ببعضه في تونس والسودان في هذا التوجه، بمعنى أنه هناك فنانين محترفون وهناك، وهذا العمل هو عمل محترف من الفرقة، يعني فرقة محترفة. دفع الله، مرحبا بك دفع الله.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي تطاوين هذه الإذاعة. طبعا نحن سعداء اللي نكون لأول مرة يعني نطل عبر هذه الإذاعة، وحقيقة نحن سعداء بأنه يعني كان الاستقبال الأول هو اللي دانا الانطباع الجميل عن أهل تطاوين، ويعني إدارة الثقافة يعني هي كانت الوجه الجميل دائما لتطاوين، لأنه هم اللي استقبلونا في نصف الليل، يعني نصف الليل استقبلونا بحفاوة وبترحاب، وحقيقة نحن كنا تعبانين جدا من طول المسافة والسفر، ولكن هذه التعب يعني زال في ثواني مجرد ما يعني استقبلونا بالسؤال الجميل ولقينا الحفاوة من أهل التطاوين عبر يعني وجه إدارة الثقافة عندكم هنا. فهو زي ما قلت السودان يعني عندنا كلية الموسيقى والدراما هي دي اللي بتنتج أو بتأهل الفنانين حتى يصلوا يعني مستوى الاحترافية، فبيبدو الفنون عموما هي بتبدأ موهبة.
0: نعم.
2: تبدأ موهبة، طبيعة الإنسان تبدأ موهبة، ولكن الموهبة تحتاج لصقل ودراسة وعلم حتى أنه تبقى عندها نهج وعندها طريق محدد تمشي عليه. فكلية الموسيقى والدراما هي اللي بتأهل الفنانين.
0: نعم.
2: إذا كان على مستوى الموسيقى وعلى مستوى الدراما، ويعني إحنا سعداء جدا لقينا فرصة أنه درسنا في هذه الكلية وتخرجنا منها في قسم، أنا تخرجت شخصيا في قسم الموسيقى وكل هذه الفرقة تخرجت من قسم الدراما. فيعني فعلا احنا لقينا مجال بانه او فرصه بانه نلتقي عدد من العلوم في هذه المجالات الفنيه حتى تؤهلنا اننا نصل مجال مرحله الاحترافيه.
0: نعم. انت خريج موسيقى؟
2: موسيقى. نعم.
0: ابو بكر خريج دراما؟
1: دراما.
0: اكيد.
1: نعم.
0: من اخر خريج موسيقى؟
3: أنا خريج دراما وليس موسيقى.
0: أنت
1: كل الشباب خريجين دراما.
0: كل شباب خريجين
2: كلهم خريجين دراما.
0: لا، لأنه عندك آلة أمامك فتوقعت أنك تكون خريج موسيقى، لهذا أشرت إليك يعني بكل وضوح. دفع الله أمامه آلته أيضا، وما نعرفش نسمعه الآن ولا نسمع بعد قليل.
2: هو طبعا أصلا يعني ده دورنا نحن كفنانين، إنه يعني دائما نحاول نعكس حاجاتنا ونوصل للناس، ونتمنى إن الحياة السودانية تعجبكم، ومعروفة يعني النغمات السودانية ممكن تكون في جزء منها وصل لتونس، ونحن الآن دورنا إنه نوصل صوت تاني من صوت الموسيقى السودانية، صوت الموسيقى الشعبية تحديدا عبر الآلات الموسيقية في السودان.
0: نعم.
2: نحن في السودان عندنا أكثر من 52 آلة شعبية سودانية يعني بيعزفوها السودانيين في مختلف أنحاء السودان.
0: أنا عندي آلتين أو ثلاثة الآن أمامي.
2: الآن أمامك ثلاثة آلات، واحدة منهم الماسكة أنا في يدي دي آلة الطنبور أو الربابة، هي آلة خماسية الصوت وتصدر الصوت، يعني هي عبارة آلة وترية. وهذه منتشرة في كل أنحاء السودان، يعني في كل الثقافات السودانية بتلقي إنهم عندهم آلة نفس الآلة لكن بمسمى مختلف. فمثلا اسمها الطنبور في شمال السودان، في غرب السودان اسمها الأمبربري، في شرق السودان اسمها الباسنكوب، في جنوب السودان اسمها جينجر أو الأبانجرانج، في منطقة جبال النوبة بيسموها الكونيانج، فعندها أسماء مختلفة على حسب.
0: هي نفس الآلة؟
2: هي نفس الآلة
0: بغير تغيير على مستوى ربما
2: الشكل،
0: التركيبة أو الشكل، هو
2: شكل واحد لكن يختلف الطابع الصوتي اللي يصدر منها. في بعض المناطق تلقى صوتها غليظ، في بعض المناطق تلقى صوتها حاد، في بعض المناطق تلقى صوتها حاد مثل هذا. فشنو يعني عندها استخدامات كثيرة جدا، فممكن نحن يعني نعمل منها نسمع منها أغنية بسيطة كده مع بعض. ممكن حسين يعزف معايا الدليل ده.
0: هذه الآلة مثلا،
2: هذا هي الطبل.
0: طبل
2: عندنا في السودان بنسميها النقارة.
0: النقيرة في جنوب تونس نسميه آلة من قريبة منها النقيرة، يعني نفس
2: الاسم.
0: نفس الاسم
2: تقريبا. احنا في حياة كثيرة مشتركة بيناتنا. عندكم الربابة، هي عبارة عن في السودان نقول لها مكيكي. عندكم هنا تسمى الأمازات تقريبا. فممكن نسمع إيقاع من إيقاعات السودانية هو إيقاع الدليب.
0: نعم.
2: إيقاع الدليب ده هو إيقاع موجود في شمال السودان وبيعزف على آلة الطنبور.
4: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أجراس الإبداع.

0: جميل. شكرا شكرا دفع الله.
1: فعلا جميل. ممكن يكون ده نموذج اغنيه باللغه العربيه في السودان. عندنا كثير لهجات في السودان اللي نغني بها.
0: هو احنا مش نرجع معك بالتفصيل فيما بعد لانه الكثير من الاشياء مهمه. يعني حدثني على عدد الالات، حدثني على هذا التنوع حتى على مستوى اللهجات في اللغات واللهجات
1: والايقاعات.
0: والايقاعات بالتاكيد انه باش نتحدث على شويه موسيقى ونجمع في السهره بين الموسيقى والمسرح. باش نرجع لابو بكر، تقدم لي المجموعه على مستوى بما نتحدث على جسد غير قابل للتشريح، أدوار الممثلين، الأدوار مثلا دفع الله أو إسراء أو مصطفى
2: محمد
0: محمد
2: وحسين
0: وحسين والمجموعة. يعني
3: مجموعة معنا أستاذ دفع الله الحاجة، هو ناشط في الموسيقى التقليدية في السودان وموسيقي معروف، يعني لديه عدد من التجارب الموسيقية الكبيرة، ولديه فرقة شهيرة اسمها فرقة الكاميراتا، وهو مدير مركز الموسيقى التقليدية في السودان. أستاذة إسراء هي خريجة المعهد العالي للموسيقى والمسرح، ممثلة في إحدى الشخوص المسرحية. أستاذ محمد جبريل هو خريج كلية الموسيقى والدراما وأستاذ الفنيات في السينوغرافي في كلية الموسيقى والدراما. نعم، وهو مخرج منفذ العرض ومهندس الديكور والأزياء. الأستاذ حسين عثمان هو خريج كلية الموسيقى والدراما وممثل من مشاور الممثلين في السودان اللي بدأ يظهر بشكل كثيف في الفترة الأخيرة، يعني هو أحد شخوص المسرحية. أستاذ معز حسين جحفر هو هناك يعني للقزاز احنا بنحييه،
0: خلف البلور
3: هو خلف البلور، ايوه هو خريج كلية الموسيقى والدراما وفي نفس الوقت هو ممثل وناشط في مجال مسرح الطفل، أحد شخوص المسرحية. الأستاذ الفنان الكرار الزين هو أحد النجوم الشباب، نجوم الدراما السودانية والآن في السودان يعني نجم معروف يعني، وهو خريج كلية الموسيقى والدراما، أحد شخوص المسرحية. الأستاذ مجدي عبد الله والآن بالنزل ممثل معروف وأحد نجوم المسرحية، يعني هذا هو الشباب. أستاذ أحلام سودانية تونسية
0: تونسية ستستودن مرحبا بي. مرحبا بكم جميعا. المسرح السوداني الآن يعني، وإحنا قلنا أنه تقريبا هذا أول عرض، مش تقريبا هذا أول عرض في مدينة تطاوين مثلا للمسرح السوداني. المسرح السوداني الآن حالته ووضعه تصوراته أو اتجاهاته بين الأعمال لتنفذها الفرقة القومية نجم نقول وباقي الفرق، ربما حتى ناخذ فكرة، احنا مثلا في تونس هناك المسرح الوطني، مراكز الفنون الدرامية، الشركات والجمعيات الهواة، تركيبة المسرح السوداني على مستوى الهيكل كيف هي الآن؟
3: المسرح السوداني هو مسرح
0: الحديث مفتوح للأصدقاء يعني لا لأنه فيه كثير من الخجل.
3: صحيح. المسرح السوداني هو بعيد، هو يعني قديم منذ 1882، يعني منذ وقت بعيد جدا جدا. احنا في الوطن العربي أقدم الدول التي عرفت المسرح، ومن ثم بدأ المسرح السوداني فعليا عام 1903 واستمر حتى تاريخ هذه اللحظة عبر مواسم مسرحية وعبر عدد ضخم جدا من المنتج المسرحي، وانتظمت المواسم المسرحية الفعلية على مستوى الاحتراف سنة 1967 حتى تاريخ هذا اليوم. المواسم المسرحية هي مستمرة رغم تعاقب الحكومات، مستمرة رغم تغلب الظروف السياسية، رغم تغلب كل الظروف الموجودة في السودان، ولكن الموسم المسرحي هو مستمر موجود، ولديه رواد، لديه عدد من التيار والمعروفة، ويخرج كلية الموسيقى والدراما عدد من الشباب وهم يقودون حراك المسرح في المسرح القومي. هناك المسرح القومي السوداني هو المسرح المسؤول عن الحراك المحترف.
0: نعم.
3: وهناك مسارح الشباب على مستويات الولاية، ولايات المختلفة. هناك في السودان الحكم الفيدرالي يفرض ولايات مختلفة، كل ولاية فيها حراك مسرحي مختلف، ووزارة ثقافة في كل ولاية، رغم وجود وزارة ثقافة اتحادية.
0: هذا التنظيم السياسي باش يفهموه المستمعين يعني أنه السودان دولة اتحادية، وبالتالي تقريبا باش نوضح للمستمعين أنه على مستوى تنظيمنا احنا تقريبا نقول الولاية المحافظة، كل محافظة هي دولة لحالها بشكل ما
3: تماما.
0: بمعنى أنه لديها وزارة ثقافة، وزارة
3: لديها وزارات، كل الوزارات،
0: كل الوزارات موجودة في الولاية.
3: نعم.
0: وبالتالي لما نتحدث عن المسرح في المحافظات، هذا المسرح هو موجود باعتباره يتبع وزارة الثقافة في المحافظة.
3: نعم. تختلف المسميات من ولاية إلى ولاية. هناك ولاية تسمي وزارة الثقافة والسياحة، هناك وزارة الثقافة والشباب الرياضة، هناك وزارة الثقافة لوحدها، عدد من الوزارات. ولكن الحراك المسرحي موجود في كل الولايات بشرف هذه الوزارات. وفي نهاية الأمر كل هذا الحراك الموجود في الولايات يلتقي في نهاية العام في مهرجان داخل الخرطوم، مهرجان قومي، مهرجانات مختلفة، مهرجان أيام الخرطوم المسرحية، مهرجان أيام البقعة المسرحية، مهرجانات مختلفة، مهرجان المسرح الحر، كل هذه مهرجانات تنتظم داخل ولاية الخرطوم. هو يعني تشارك كل الولايات بأعمال مسرحية وترفد نجوم داخل هذه الولايات، وتستمر يستمر الحراك المسرحي كذلك.
0: نعم. الجيل الجديد صديقنا أسد،
2: حسين
0: لا أدري يا حسين الجيل الشاب في المسرح السوداني الآن، طبعا في علاقة، لا أقول في العلاقة بالجيل السابق له، ولكن أيضا في علاقته بالتنظيرات الجديدة، في علاقته بالتجارب المختلفة اللي يطلع عليها من خلال مشاركته في المهرجانات ومن خلال الدراسة إلى غير ذلك، ما هي ربما التوجهات اللي تحكموا المدارس اللي قاعد يشتغل منها هذا الجيل الشاب في السودان الآن؟
4: طيب، في البداية تحية للشعب التونسي عموما.
0: مرحبا يا حسين، متأكد أني ما عاش مش نخطأ في الاسم الآن.
4: ولأهل تطاوين.
0: نعم.
4: واليوم نحن سعيدين جدا أنه نحن معاكم عبر الإذاعة. فأنا بقول أنه سعيد جدا بأنه أنا لقيت قدامي شباب في المسرح، يعني الجيل الأمامي دي. فأنا واحد من الناس اللي توفرت لهم ظروف أنه أنا لقيت منافذ أقدم فيها نفسي. يعني بدايتي كانت عن طريق مراكز الشباب قبل ما أقدم لكلية الموسيقى والدراما. فهي في المراكز دربونا على أبجديات المسرح أو أوليات المسرح، فمنها انتقلت للكلية، قدرت أطور نفسي في كلية الموسيقى والدراما. وهو التواصل بتاع الأجيال أو الدفع السابقة في الكلية هو تطورنا زيادة، يعني خلانا نضع لنفسنا الطريقة نحن نمشي عليه، فتحت لنا مشاركة في المهرجانات على مستوى التلفزيون على كده. وشايف إننا نحن قدامنا كشباب ألهم كبير، ونحن دورنا كشباب إننا نحن نطور الدراما السودانية، وده هم كبير جدا لنا نحن كشباب. لكن إن شاء الله بعون الله في مقبل السنين الدراما السودانية حتتطور وحتنتقل للعالمية إن شاء الله.
0: الدراما أم المسرح؟
4: الدراما والمسرح الاثنين همين ما يفصلون عن بعض.
0: هلا مير المسرح لهذا
1: الفنون عموما، يعني
0: الفنون
1: الفنون عموما بتخطو خطوات للقدام. يعني
0: أسراء ملك هادئة جدا، يعني المرأة السودانية والمسرح كيف هي الأحوال؟
5: بخير المرأة السودانية والحياة. السلام عليكم، أنا إسراء عبد العزيز، بحيي كل أهالي تونس. زيارتي الرابعة لتونس والزيارة الأولى للتطاوين، ما كنت عارفة أنه التطاوين جميلة من باقي الحتات المشيتها، وبجد أنا مبسوطة شديد أنه أنا ليلة في إذاعة التطاوين. والمرأة والمسرح في السودان، ما بقول أنه كان في الأول يعني في صعوبة بالنسبة للمرأة في السودان بالنسبة للمسرح تحديدا، بس هسا يعني اختلف الوضع، بيجينا كيف مع الأولاد، بندرس مسرح وبنمشي مهرجانات في الخارج بنشوف. فأنا بفتكر أنه الشوف بالنسبة لي أنا كمرأة أو شنو بالنسبة للمسرح، أو النساء السبغوني في المسرح يعني عموما، فبحس أنهم استفدت منهم كثير. ففوحدين بجد تعبوا، يمكن كان يعني الظروف في السودان ما بتسمح للمرأة أنها تمثل وشنو كذا، بس أنا بحس أنه أنا استفدت منهم كثير، والظروف سمحت لي أنه أنا أكون يعني غيرهم يعني. وبجد أنا بحس أنه الهم كذا بقى أكبر، لأنه هم تعبوا وعملوا حاجة، ونحن هسه كذا يعني الطريق فاتح قدامنا عشان نعمل حاجات أكثر من عملاهم، لأنه يمكن هم عملوها بصعوبة، بس هسه نحن ما عندنا صعوبة، بس كيف نقدر نوصل الحاجة دي للعالمية. ده الهم الكبير بالنسبة لنا.
0: يعني جيل الرواد ربما الجيل الأول الجيل طيب. القديم في أغلبه بشكل ما سواء كان النساء. عنصرا رجاليا أو عنصرا نسائيا وربما كعنصر نسائي الحدة كانت أكثر والصعوبة كانت أقوى وأعنف الآن ربما الأمور تبدو أسهل, أسهل. تبدو أسهل أه. تبدو وخاصة في التعامل مع الأكاديميين النجم قول لأنه التكوين الأكاديمي يجعل الفرص ربما تكاد تكون متساوية بين الرجل والمرأة يعني تصور أنه فيش إشكال في الناحية هذه يعني في السودان فما مجموعة من الأسماء أو فقط عدد قليل من الطالبات المتخرجات اللي مارسوا مسرح
5: لا ما عدد بسيط عدد كبير يعني عدد مناسب مع الأولاد بس كيف إنه بتقدر تواصل يمكن تكون المواصلة يعني ما كثيرة فبعد ذلك في واحدين بنتهيوا منهج المسرح واحدين بتوظفوا في الدورة في الدولة زي ما قبل قال دفع الله في وزارة الثقافة في غيره في غيره واحدين بيواصلوا في مجال المسرح أو الدراما التلفزيونية
0: يعني

0: لديها تجارب ضخمة جدا على مستوى الإخراج، على مستوى التمثيل، على مستوى الفنون عموم يعني. ففي انفتاح في السودان، المرأة تقود المجتمع الآن في كثير جدا من فئاته يعني. احنا بنحيي المرأة السودانية ونحيي المرأة التونسية كذلك يعني. أما بالنسبة للمعهد العالي للمسرح والمسرح، عندما يتخرج الطالب لديه عدد من التخصصات، تخصص التمثيل أو تخصص الإخراج أو تخصص الراديو والتلفزيون أو تخصص النقد والدراسات الدرامية أو تخصص السينوغرافيا اللي هو الفنيات. هذه التخصصات يمكن أن يسهر في مجالها مباشرة، أن يتوظف في وزارة الثقافة أو يعمل معلما في إحدى المدارس الفنية أو يعني في القنوات الفضائية كذلك يا جبريل، أو في نشاط طلابي كذلك يعني. يعني ما في هناك ما شر، ليس شرطا أن يتخرج الطالب تمثيل ويمارس التمثيل، لأنه المسألة حتى الآن يعني يدوب لها سنتين ثلاث سنوات أصبحت مهنة محترف بها من قبل الدولة، بقت في مجلس المهن الموسيقى والمسرحية أنك تمثل بتصريح وكذا ثلاث سنوات يعني. الآن
1: حدثنا أخي كرار عن الفرق.
2: هو هذا كرار كرار
1: شكل الحاجة دي بالحديث.
2: يلا كرار
1: حجز مقعدك كرار عن الفرق بينهم.
2: يلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مرحبا كرار.
1: السلام على أهل تونس كلهم، وشكرا لكم إذاعة طاوين لإتاحة هذه الفرصة لنا لنعبر عما يجوش بداخلنا.
2: جميل، لغة عربية جميل يعني. هذه الفصاحة يعني. أيوة. صديقي أيوة.
1: الفرق بعيد جدا جدا بين تونس والسودان مساحة يعني. نحن من الخرطوم مشينا جدة السعودية وجينا على تونس، ومن نحن في السودان كنا خايفين شديد، لأنه صراحة تونس حاجة قامضة علينا، واللهجة بعيدة صعبة شوية، استعمار فرنسي والسودان استعمار انجليزي، فالفرق كبير. كنا متخوفين جدا جدا، لأنه الناس هلا نجي نعرض في تونس وعلى القليل التوانسة يفهم علينا يعني، يفهموا كلامه. فعملنا عرض في تونس بن عروس، الحمد لله لقينا ما في
2: فرق
1: يعني. الفرق الكبير يعيشك
2: يعيشك يعيشك يا زول
1: يعيشك
2: يعيشك يا زول.
1: فعموما أنا عرضت في دول عربية كثيرة، فأيوة في بتلقى فارق بين اللهجات، لكن ما صعب جدا يعني إنك تفهم ويفهم عليك.
2: بالضبط.
1: أيوة بالضبط. بس شوية المصريين يمكن شوية كده ما بيفهمونا يعني، وما بيفهموا العرب عموما للأمانة يعني.
2: المصريين لا يفهمون إلا المصرية.
1: لا أيوة إلا المصرية يعني. وهم لأنه انتشروا بالإعلام إعلام
2: بالضبط.
1: فتحية لتونس كلها، وأنا سعيد جدا جدا إني أكون في تطوان.
2: أنت من أنت في جسد غير قابل للتشريح؟
1: أنا من أنا الكرار الزين محمد الكرار، خريج كلية الموسيقى والدراما. أنا قبلك لأنك سألت حسين عن الشباب، وانا شايف نفسي شباب بالمناسبه، دي عمه ساي مش صغير جدا جدا بنظاره ساي
2: اقبل حق. اهلا اهلا. انا في الكواليس قلت لهم الشيخ.
1: ايوه الشيخ. وانا حسيت بكده يعني، فانا شاب صغير جدا.
2: انت شاب فعلا يعني.
1: انا ماخذ دور لا انت المسرحيه اللي تشوفها معقده جدا جدا. المسرحيه لاعب فيها عدد من الشخص
2: يعني يعني انت تلعب شخوص متعدده،
1: شخوص متعدده.
2: هذه تقريبا حسب ما توقعت، باعتبار انه اشرت لانه تاريخ السودان ومراحل السودان. نعم. فبالتاكيد انه بهذا العدد لا يمكن ان يكون الا كل ممثل يلعب
0: عدد من الشخصيات. نعم. عدد من الشخصيات، عدد من الازمات. عدد من الازمات داخل الشخوص يعني. احنا حقيقه داخل هذا العرض نناقش قضايا داخل النفس البشريه يعني، نفس يعني النفس البشريه، حتى اذا رمزنا لها بالسودان، داخل السودان، كل يعني الصراعات التي تجيش بالداخل يعني. سايكو دراما.
2: سايكو دراما.
0: جبريل.
2: جبريل يلا. جبريل انت مختص فنيات. وهذا يعني اختصاص طبعا دراسه، ويحتاجه المسرح كثيرا. احنا في الكثير من البلدان ربما هذا التخصص غير موجود فعليا يعني.
1: في البدايه
2: احنا مثلا في تونس ما عندناش اختصاص سينوغرافيا.
3: طيب في البدايه احيي الشعب التونسي، وانا سعيد اني على التراب التونسي وعلى اذاعه طاوين. السنو

0: الجغرافيا أو المسرح هي لغة بصرية.
1: نعم.
0: هي بتعبر عن النص كصورة من أزياء وديكور ومكياج وإضاءة حتى المعسرات الموسيقية. فهي كاسم فيه صراعات كثيرة، يعني خالق صراعات ما بين الموسيقي اللي بيشتغل المعسرات ما بين المخرج، المخرج النص، حتى السينوغرافي مرات الممثل بيضم للسينوغرافيا، فهي عامل صراعات. لكن احنا في الكلية درسنا تخصص المكياج والأزياء والديكور، فتعدد الثقافات السودانية والسودان كغارة زي ما قال الأستاذ المخرج وكر الشيخ إنه متعدد الثقافات، فإنت عشان تكون صورة عن السودان فبيكون حم كبير إنك توحد، تدعو للوحدة، إنك تعرف بالسودان من خلال الألوان والثقافات والدلالات الموجودة.
1: احنا ظلمنا، نرجع لك بعد نتحدث ربما تفاصيل اكثر، ظلمنا دفع الله يعني احنا على بالضبط على امتداد ساعة الا تقريبا ربع تحدثنا كثيرا ولم نستمع الا لاغنية واحدة منك هنا. بس نقترح من الاغاني التي جلبتها معك مقطعا

0: متعة متعة خالصة فعلا وأجواء جميلة جدا. هذه الإيقاعات دفع الله. هذه أغنية للبنات أو أغنية بنات أو ما تغنيه البنات في الأعراس؟
1: أيوة. هي طبعا دي جزء من التسجيلات الجامبيا المركز مركز الموسيقى التقليدية السودانية.
0: نعم.
1: في إنه يوثق للموسيقى عموما. فالمرأة في السودان عندها مكانة وعندها وضع اجتماعي مختلف، عندها يعني قيمة عالية جدا. فالبنات عندهم أغنياتهم الخاصة بهم بيعبروا فيها عن أحاسيسهم وحاجاتهم. فدي جزء من الأغنيات اللي بتتقدم للعروس يعني. فهي فيها وصف لجمال العروس ووصف ل يعني علاقتها بزوجها وكده. فهي دي من الأغنيات اللي بتتغنى في الأعراس. ودائما في حاجة زمان عندنا عادات من العادات القديمة في السودان، العروس ترقص قدام الجمهور حتى يشوفوا جمالها وشوفوا يعني بهاها زي ما تقول انتو باهية. فشنو فدي اغنيات البنات.
0: نعم.
1: فطبعا بيغنوها البنات بآلة اسمها الدلوكة. هذا هي طبل خاص يعزف عليه النساء فقط، يعني يعزف عليه النساء فقط، يعني عيب انه الرجال يعزفوه.
0: يعزف ولهذا هي غير موجودة الآن.
1: هذا الاغنيات
0: لا لا طب الدلوكة
1: الدلوكة غير موجودة
0: غير موجودة.
1: ولكن
0: اذا كان اسراء
1: اسراء ممكن تعزف عليها بشكل جميل. نعم. وهي آلة خاصة بالنساء.
0: نعم. كلمات الأغنية تقريبا يعني
1: هي طبعا أغنية فيها ثلاثة مقاطع. فيها الأغنية الأولى بيقول المهيرة وعقد الجلاد، مش كده؟ المهيرة وعقد الجلاد نار يا عروسنا يوم عريسك غلب السبات. فعقد الجلاد هو العقد يعني في العروس بيلبسوها عقد. الجلاد ده نوع من العطر.
0: نعم.
1: فبتلبس العقد ده وعقد بيكون جميل. يوم عريسك غلبوا السبات. فالعريس لما يشوف البيت باهية وجميلة ولابس هذا العقد ما بيقدر يثبت ويكون
2: يعني
1: يرجف
0: يرجف. أيوة بالضبط.
1: فديها ومدي لغم أكتر على أول. تاني بقول شنو أسرة كان
3: الفريع
1: البان اللي يسوح نديان من فريع البان اللي يسوح نديان. يعني دي جزء من الأغنيات اللي حتتقدم في المسرحية. ونتمنى إنه الناس يجي عشان يسمعوا الأغنيات دي على الطبيعة والعروس بترقص عليها. إسراء طبعا حترقص الحاجة. نقدم نمط من أنماط الموسيقى. فبقول من فريع البان اللي يسوح نديان يا النار يا عروسنا يلا يا سلام. يعني هو بشبهها بفريع البان. البان هو نوع من الشجر.
0: شجر
1: شجر البان معروف وهو طويل وعنده يعني هو مستقيم
0: قد
1: يعني مستقيم هذا هذا القوام المستقيم جمال يعني فيه لجمال البنت يعني. فهو كل وصف لجمال البنت. في الاخير بيقول لها اللي هي بيقول شنو اللي هي دي اغنيه بيقول شنو المقطع الاخير
3: الرايقه
1: هذه الرايقه جات تعوم بصدير هذه الرايقه. فالرايقه في وصف للبيت بانها هي رايقه وهاديه
0: نعم
3: وشعرها طويل فستان جميل
1: فستان لابساه هي وفستان الابلوسيدا نوع من الفساتين كانت ظهرت
0: فرنسية. فتره
1: يعني ظهرت فتره من الفترات انه موضه يلبسوها البنات جميله كانت. فهو بوصفها انه هي لابسه اجمل فستان والشعر طويل هذا الوصف جمال البنت يعني.
0: نعم.
3: وعريس القمر فتح وشوفي
1: فتح
0: هذه واصل اسئله كيفاش
1: العريس قمر وفتح وشوفي. طبعا العروس لما تكون بترقص بتكون مغمض عيون اصلا. فهم بيدعوها البنات ولا عريس القمره فتح وشوفي يعني فتح شوفي العريس بتاعك عشان تتفاجئ بانه هو جميل
0: جميل هو ايضا
1: ووسيم
0: ووسيم جميل. يعني هي اغاني فعلا منطلقه من احاسيس الناس ومن اجواء الناس ومن ايقاعات الناس وتصور بشكل يعني بسيط وتلقائي وجميل يعني الاحاسيس الانسانيه الاولى اللي ينشا عليها الانسان. هذا مهم ايضا. هذه باش نشوفوها غدوه في العمل
1: ان شاء الله. نشوف جزء منها كبير
0: يعني. العمل يجمع بين الموسيقى والدراما بمعنى انه معناها مش باش نشوفه فقط شخصيات وممثلين يتقمصون شخصيات ويتحدثون فقط. لا، هناك إيقاع، هناك رقص، هناك موسيقى،
2: هناك موسيقى، هناك دراما، هناك رقص، هناك تراث شعبي، كله موجود في هذا العرض.
0: نعم. كرار مالك
4: ما هي الجميع
0: مالك كرار؟
4: لا تمام، مية مية.
0: إلا إذا كنت تفكر في عروس ما.
4: كان يا بفكر بعروس ياس. من تونس.
0: من تونس أيضا. جميل.
4: وين المندوب؟
0: جميل سيدي، مرحبا بك.
4: مرحبا والله.
0: نوطد العلاقات اكثر بالطريقه هذه.
4: ايوه احنا جايين عشان كده.
0: لكن في غيره.
4: ايوه ها،
0: في غيره على اليمين.
4: لا ما مشكله، لديها تونسي. لإسراء تونسي.
0: لإسراء تونسي. علاقات، تبادل علاقات بشكل عميق. فعلا مرحبا بكم دائما، وبالعكس سعداء جدا ان نكون مع بعض. نرجع للحديث السينوغرافيا والتقنيات الى غير ذلك. هذه النقطة في المسرح عموما، لما يكون الإنسان يشتغل على نص مسرحي وعلى ممثلين إلى غير ذلك مع إيقاعات وموسيقى، أعتقد أنه الأمر يصبح أصعب، ولكن أكثر ربما تحفيز للفنان أنه ينتج على مستوى السينوغرافي أشياء مهمة.
5: بيكون تحدي عندما تعمل مع مخرج محترف، موسيقي محترف، فبتكون أمام تحدي إنه توصل تعمل صورة موازية للنص المسرحي، صورة مقروءة، صورة فيها دلالات ومضامين، إنه المشاهد لما يشوفها يعرف مضامين النص، يعرف لغته، يعرف اتجاهاته، يعرف تياراته، يعرف المكان، بتبس دلالات في نقاط معينة بتعكس ثقافة بتاعت زي ثقافة بتاعت مكان. فبتكون انت امام تحدي انك لازم تبرز النقاط دي، ولازم تكون موازي لكل العناصر المسرحية.
0: نعم.
1: بما فيها الممثلين نفسهم ده مشكلة عندكم يا بكري. عندكم الاسم عشان قلت لي يا جبرة اللي هي الجدار الرابع، مش كده؟
0: كسر
5: الجدار. لا لا، تكسر الجدار الرابع. أول إيهام
2: طبعا أصبح درامي.
5: أول إيهام
2: هنا حيرجع بشارك الدراما.
5: طفع الله موسيقي، لكن بعمله معانا في الدراما بيجا يعرف لغتنا الدرامية أكثر، فبيجا متحبر يعني متبحر في في عالم المسرح.
0: يعني حسب ما فهمت السياق أنه ما فيش هذا الجدار الرابع، ما فهمش يعني حسب ما شار دفع على أنه الأمر كأنه إدماج المتفرج في اللعبة المسرحية، هو هذا الاشتغال على هذه النقطة.
2: بالضبط كده، هو العرض فيه خط من الفرجة باعتبار أنه المشاهد هو عنصر أساسي داخل عناصر العرض المسرحي، ومشاركته داخل العرض المسرحي، والممثلين يشاركون كذلك المتفرجين، والحالة كلها هي حالة عرض مسرحي يشارك فيها الممثل والمتفرج.
0: نعم.
1: بعدين في مواهب تانية. حسين ده أصلا هو ممثل، لكن بيغني ويعزف
3: موسيقية.
0: أنت قلت لي في البداية أنه في ثلاث آلات موسيقية، قدمت لي آلتين.
1: أيوة.
0: الآلة الثالثة
1: أنا ممكن أقدم لك الآلة دي.
0: أي.
1: ودي طبعا دي عبارة عن قنا
2: حصير.
1: القنا ده موجود في السودان بكثرة يعني. فهي آلة واحدة، كل قطعة منها بتصدر صوت موسيقي واحد، نغمة واحدة يعني. مثلا دي هذه الآلة كله يعني، هذه آلة واحدة لكن يعزفوها 21 شخص
0: يعني.
1: هذه يعني فيها عندها دلالات الاجتماعية وعندها دلالات الموسيقية عندنا نحن.
0: طيب عليش 21 بالذات؟
1: كل واحد من 21 يمسك صوت موسيقي واحد، إذا كان قلنا الأصوات الموسيقية دو ري مي فا
0: سبعة
1: هي عبارة عن خمسة أصوات. نحن عندنا نستخدم في الموسيقى السودانية سلم الخماسي اللي هو خمسة أصوات.
0: نعم.
1: فهي خمسة أصوات لكن مكررة, يكون الأوكتاف الأول الأوكتاف الثاني, يعني درجات الصوت تختلف.
0: نعم.
1: فكل واحد بيمسك نوتة موسيقية واحدة. إذا كان واحد ماسك الدو, واحد ماسك الري, نقول مثلا واحد ماسك المي, واحد ماسك الفا, واحد ماسك الصول, وهم مع بعض بيعزفوا نغمة واحدة. فهي دي عندها دلالات اجتماعية, دليل على توحد الوجدان. إذا كان ما كل الواحد عشرين نفر دي اللي انسجموا في إحساس واحد ما يقدر يطلع نغمة موسيقية موحدة. عندها طريقة في التكنيك وفي العزف, وهي بسموها البولونجارو.
0: البولونجارو
1: اسمها بولونجارو اللي هو جاي من كلمة بولن. بولن هي معناها قناة. القناة اللي باللغة بتاعت البرتا في منطقة النيل الأزرق. فالبولونجارو بيعزفوه 21 نفر, وفيه منه طبقات يعني مختلفة. فأنا ما دار صعيب على المستمعين إنهم يتعرفوا على الآلة, لكن الآلة هي شكلها آلة من آلات النفخ. ويعني لو ممكن نسمع منها أقرب, لو الفرقة أخونا هناك ادانا أغنية مكتوب عليها الكلش, مكتوب عليها الكلش. هي أغنية يعني بتستخدم فيها آلة البولونجارو بصورة واضحة. آلة يعني أغنية الكلش هي من منطقة النيل الأزرق. فأنا بفتكر إنها هي ممكن تكون من الأغنيات اللي ممكن نسمعها بشكل كويس.
0: نسمعها مع بعض.
6: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أجراس الإبداع.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

الغيب وهو

ليت عيني يمرها النور هربي يا ويلي ردت عيني يمرها النوم ليالا ليالا تعيرني عجب بالشيب ليالا

تعيرني عجب بالشياب ليلة واخير اثنين ننشي تعيرني عجب بالشياب ليلة واخير اثنين ننشي واخير اثنين ننشي يا

وجبت.

وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. يقولون ليلى في العراق في العراق مريضة. يقولون ليلى وأي

سوداء حبشية، فقالوا عنك سوداء حبشية.

0: أغاني في البال،
1: أغاني في البال.
2: شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. خايف

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها.

0: أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنت خليفة كتفوني
3: نابو زيد الهلالي عهد ناس وعهدت العالم ونوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمينا ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم كيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدين، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: دار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: تعبنا بالترحال من وكر لوكر، كثرة وكار هلال.
2: حال الزازي هاليوم ما يصر، لا تدريها تحرص ولا تدريها نادمة معفسة على الجمر.
1: بنينا وكار في القروان وهديناها بلا رجعان، بنينا وكار في المهدية وحرقنا وكار للعربان، بنينا وكار في القروان وهديناها بلا رجعان.
2: شايفك متحمسة يا زازي.
1: أرض تونس يا سلطان مروية بمية للعطشان، شجرة خضرة وريحة زكية ما تنهان.
2: والله قلتي لحق يا زازية، نا ما شفت أرض منورة كيف أرض تونس. غريب طبعك يا زازية، تقصدي فعال ولد هلال دنيا؟ تقصدي ما كان لازم يعرفوا أرض منورة وزكية كيف تونس؟ هذا قصدك؟ يا زازي يا زازي يا ولاد هلال أصلهم عرب ترحال، ما يتلاموا بدو، ويحطوا من غير قوة يتشردوا ويتهانوا. هذه قضية وجود يا زازي.
1: وجود وفناء.
2: ايش تقص يا زازي؟
1: كيف تشم ريحة نوار وتفرق بينها وبين ريحة الحرائق والدخان؟ قلي
2: رجالنا ما عاد ينبوا يسرقوا. ليش عالجال تبقى أرض تونس خضرة نظيفة؟ تخضر بوجودنا يا زازية، في وجود لدلال كل شيء حلال.

0: ايش ايش ايش ايش تقولي يا شيحة؟ ما تطيق تشوفي حرائق؟ تعاتب اخوك بوزيد عانا هبان اهل تونس وكيف نعيش؟ تكلمي كيف نعيشوا؟ كيف ولاد هلال يقدروا يحكموا تونس بغير قوة؟ كيف؟ كيف يا شيحة كيف؟
1: يا أخوي يا أخوي أنت قوي من غير ما تتقوى. بوزيد ما هو ناقص مروة، ما هو ناقص مروة.
0: اسكتي اسكتي، كبرت وصرت تعالي صوتك يا بوزيد.
1: آي براي
0: سامحيني يا شيحة، ما تلوميني يا أختي. ناسي في بطار حامي هور ولا دهلال رداد للثار الأديان في وطنهم أنذان. ناسي في بطار ما يتلام يا شيحة، ما يتلام.
1: نعلي صوتي على جالك يا أخوي، حتى ما يقولوا بوزيد قتال دباح ضيع الأرواح، لازم يقولوا بوزيد ولد حرب، بوزيد يعشق ويحب، بوزيد قوي رواع لكن حنين، حنين ولو المعدوم سماع يا أخوي.
0: خالتي أنا وعدك ما نتجاوز حدي وما نرفع صيفي كان على ضدي. ما تبكي يا شيحة ما تبكي،

0: يدل على الافعال، يدل على الافعال. يخرج من ولاد هلال فارس يقطع الحبال، يسيل الدم وتنفرش الحوار. مرات الحكاية مرات بين الشر والخير مسافات، سبحان مغير الأحوال. يدال على الأفعال، يدال على الأفعال. يخرج من ولاد هلال.
1: شوف شوفي قدام البيت ايش يكون صاحب الصوت. شوفي شوفي يا واصف، هذا الرمال، الرمال يا عمتي. كلام الرمال فيه معاني كثيرة يا عمتي، هالمرة كلامه يطمئن.
0: بين الشر والخير مسافات، سبحان مغير الأحوال. يدال على الأفعال، يدال على الأفعال.
1: نادي لي بنات القبيلة يا واصفة.
2: إيش تريدي من بنات هلال يا عمتي؟
1: الزازية تريد هاليوم يوم فرح، تقوى فيه عزيمة رجالنا وتنزاد همة نسواننا.
2: والله وتستاهل، وكل خير مواتيها، ولاد هلال يتباركوا بيها.

0: ايش تقول يا ابو زيد؟ الزاز يا محضرة وليمة للكل، وكيف تقدر توكلهم؟
1: الزازية وسط خدامها بذبحان 50 شات يا بيان، 50 شات.
0: والله الزازية قدها وقدوت، الزازية عطفة ما لي حدود.
1: وين سرحت؟ ولا اسم الزازية حرك عشق قديم تحت الترابيه؟
0: عشقها يا ابو زيد الهايب نار ما تطفى، ما هو ساهل نسيانها.
1: هيا هيا نقرب بيت الزازية، نوقف وسط الخلق ونتفرجوا من غير ما تدري عنا.
0: هيا

0: الطعام يا خدام، تعالوا.
1: الواكل هو اللي يقرب للطعام، ما يستناه.
0: هذه وليمة تليق بكرم الزازية،
1: ربنا يحميها. قولوا معايا ربنا يحميها.
0: ما شاء الله،
2: بحق النعمة يبارك ويجازيها.
1: قولوا يا رجال، قولوا يا رجال، قولوا. الزازية ما ضيفة غراب، الزازية ضيفة ولاد هلال، أهلها وناسها. تفضلوا تفضلوا، بسم الله تفضلوا.

0: شفما يا غندور، شنو اخبار العرب؟
1: دخلنا على سيدي زناتي وانت تسمع كل شيء.
0: الله يبارك يا غندور. السلام على سيدنا زناتي، عالي شان قهر البدو والعربان.
2: وعليكم السلام. اش تم جديد اليوم
0: غندور يا سيدنا زناتي؟
2: غندور
0: اكل جاسوس اللي بعثناه باش يدخل وسط ولاد هلال ويجيب لنا الاخبار، ذكرتو؟
2: ذكرتو.
0: هاكا واقف في البرا يستنى في الاذن،
2: قل له يدخل فيسح.
0: يا غندور، اي اي ادخل يا غندور ادخل.
1: السلام على سيدنا خليفة الزناتي، ربي يطول في عمرك سيدنا ويعليك على من يعديك.
0: طيب قل له، قل له شفما سيدنا مستعجل راه.
2: اي نعم يا غندور، احكي لي بالتفصيل، لازم ندرس كل كبيرة وصغيرة.
1: الزاز يا سيدنا عمل ضيفة كبيرة لولاد هلال، تلموا فيها عاري ولابس.
2: علاه تعمل هكا؟ عندهم عرس ولا عشاء الموتى اللي قتلوهم رجالنا؟
1: لا لا يا سيدنا، الزاز يا لفعة عندها دماغ يوزن بلاد، عملت وليمة باش ترجع فيهم الروح وجيشهم ضدك يا سيدنا.
2: هذه خلط لها مسكتو، انا خايف لنولي نحترمها هالمرأة، واحترام العدو مصيبة، تعقب الخسارة والنديبة.
1: انا قوتها يا سيدنا، اني ساعات نحسها شكت فيها، تشبح لي في شبحات غريبة. قداش من مرة نستخايل عيونها تقول لي تجوش الساعة على ولاد هلال يا غندور. يا سيدنا راني عايش وسطهم مرعوب، كان يكشفوني ما يرحموني، يذبحوني من غير قبلة ويقدوا لي لحمي.
2: أنا نعرف اللي أنت حاجة من وراء العقل يا غندور، أنت مخلوق للمهمة هذه، واللي كيفك ما همشي برشا عنا في تونس يضحيوا على بلادهم ويعيشوا وسط العدو. أنت يا غندور قاعد تقوم مهمة وطنية تتأرخ بعد مئات السنين، وقتها يقولوا أرض تونس كيما دخلوها أولاد هلال خرجوا منها، ماتت ناس باش تعيش ناس.

0: جاد
1: استنوا
2: نستنوا يا دياب نستنوا.
1: هذا يوم لازم تتجلى فيه الهموم، تشبع فيه البطون، وتتفتح فيه العيون.
2: ايش تقصد يا دياب؟
3: ذيابنا ويشبعنا يا رجال.
4: وكيف يشبعنا وهالصحراء ما فيها شيء؟
1: يا رجال يا رجال هالصحراء فيها راعي ونحد ما يلوي ذراعي، وفيها أغنام سارحة وفيها طيور جارحة.
4: والله صدقت يا ذياب، الراعي قدامنا وغنامه سارحة تحت الجبل.
5: ناوي تفك له واحد من غنامه يا ذياب؟
1: كلهم يا رجال.
2: لازم يتمضغوا بسنانكم يا رجال.
5: هذه عشة راعي تحت الجبل يا ذياب.
1: عارف عارف يا بدوي، ونا ناوي نوكل الحم المشوي.
4: مسكين بعث القدر قدام ذياب، هو في يتعس يوم.

0: ارقصوا يا بنات وافرحوا، بعدوا على بيوتنا الهم، كلوا وزيدوا يا ولاد هلال، الخير ما هو ناقص، وانتوا بتستاهلوا يكون فيكم الشابع والفارح والراقص.
1: سمعتي يا شيحة؟ سمعتي كلام الزازية؟ نستنا في هم الحروب والنواح ومداوات الأجراح.
2: يا شيحة اليوم نزاح الغم على وكار هلال وتجلت الغيوم بعد الترحال.
0: يا أولاد هلال، الطعام لازم يوحدكم ويزيدكم قوة، لا يقدر عليكم الزناتي ولا غيره. ايش قولكم يا رجال؟
3: شايف يا امير احسن، شايف رجالنا كيف متحدين؟
4: كلام الزاز يا سخن دمهم الفاتر، هذا شيء محسوب لها وما هو غريب عنها.
5: ما تخلوا حد ناقص طعام يا خدام، ولا تنسوا صغير سن ولا عابر سبيل ولا حد جن.
3: لازم نستغل هالفرصة.
4: ايش قصدك يا ابو زيد؟ وضح.
3: اليوم اشبع البطون والقلوب تحن، وغدوة سيوف الحرب ترن.

0: يا راعي انت يا راعي.
1: ايه شو تحبوا يا رجال، شربة ماء ولا طعام؟
0: اغنامك تكفينا يا راعي.
1: اغنامي
0: كلها يا راعي كلها، اذا ناوي تعيش وترجع سالم غانم شابع باللحم المشوي.
1: هذا غنم محلف عليه، ما هوش رزقي، رزق الناس.
2: ما هوش رزقك.
3: نصيحة مني يا راعي، طاوع ونصاع خير لك.
0: ايش قلت يا راعي؟
4: انا عمري ما كنت شبان، وذم عرب ما همش من شيرة كابس، لا شتهم من ولد هلال، البر الكل حطوا فيه مسخوه وحرقوه، تبلت بهم أرض تونس وخلف سناتي يتفرج. أنا ما تعلمتش نذل، ما تعلمتش نذل.
0: وين صرحت يا راعي؟ جاوب، ناوي تشوف غنامك مشوية قدامك ولا ناوي تخلي غنامك تشوفك مقتول قدامها؟ جاوب جاوب، اش تختار يا راعي، تشبع ولا تموت؟
1: الموت وحدة يا ولد الليل، الموت راجل خير ما نعيش الليل.
0: توقف قدام سيدك ذياب وما تخاف لحمك ياكلوه الذيوبة والكلاب، تتحدى ذياب في صحاري نوح فيها الغراب.
5: يا ويلك يا ويلك،
3: قلت له يا ذياب خلص عليه.
1: ما نخاف كان من اللي خلقني، يقبض روحي وقت ما يعب.
0: ابعد حسابك عندي بعد المشوي. يا رجال اختار وصم شاه، اختار وصم شاه.
1: على شفتي على شفتي يا كلاب يا رخاص يا سراك يا سرقي رزق الناس.
0: اتعلي في صوتك قدامي يا راعي. خوف خوف الخنجر.
1: يلا اقتلتني يا واطي.
6: أبطال بني هلال:
7: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
6: ضيوف الشرف:
7: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العامري، عزيزة أبو لبيار، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
6: شارك في التمثيل:
7: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
6: هندسة الصوت والمكساج:
7: لسعد الدريدي.
6: توظيف الإنتاج:
7: إدريس الشريف.
6: ساعد في الإخراج:
7: توفيق البحري.
6: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: الحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعون لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: مع لقائنا الجديد لكم من أسرة البرنامج دعوة.
1: دعوة للمشاركة في فرح اللقاء وصنعه.
0: فتعالوا لمشوار تأمل يبدأ من الأعماق ولا ينتهي أبدا.
1: نزرع على دروبه ومنحنياته بعض ثمار نتمنى أن تؤتي أكلها طيبا.

0: تأمل في الثقة.
1: عزيزي المستمع، الثقة ليست شيئا يأتي من فراغ، بل هي تنبع من الداخل لتشمل الآخرين في وجودهم معنا وفي مجمل نظرتنا لهم.
0: وهنالك أشخاص يكتسبون ثقة الآخرين منذ أول لحظة، فأقوالهم وتصرفاتهم توحي لنا بأن

0: الثقة فيهم بشكل كبير.
1: وهناك نوعية لا تكتسب الثقة مطلقا حتى ولو ازدادت العلاقة بهم طولا، فمواقفهم تختلف كثيرا عن أقوالهم، وأقوالهم تتناقض حسب المصالح.
0: الذي يكتسب الثقة هو الذي يحترم الآخرين وحقهم في العيش والتمتع بما يتمنى هو نفسه أن يتمتع به.
1: والثقة شيء أساسي ليسود الجماعة أو الأفراد عيش صحيح وحياة قويمة، وليأتي الفعل نتاجا طيبا تعود ثماره يانعة طيبة.
0: وحين تفتقد الثقة يسود حياة الجماعة أو الأفراد أسلوب في الحياة مضر ومدمر في بعض الأحيان.
1: وفي هذا العصر ما أحوجنا لشيء من الثقة بعد أن انفرط عقدها وصارت الثقة مفقودة بين الفرد ونفسه.
0: إنها دعوة بسيطة لشيء من الثقة في مجتمع معاصر غريب.

0: أصدقائنا، ليس كل تحرك هو حياة وعطاء وتواصل مع إيقاع العمر بوجهه الصحيح الذي يعود على المجتمع بالنفع.
1: كثيرون يتحركون ولا يعرفون معنى للسكون والوقوف والتأمل والتفكير فيما حولهم، كأنهم يعيشون خارج نطاق دائرة الحياة، رغم أنهم يتحركون في أعماقها وأحشائها المستعيرة.
0: إن حركتهم لا تلحظ ولا تفعل غير الذات الصغيرة، إنهم أرقام وأرقام فقط، وتحولت الحياة عندهم إلى جمع حسابات لا غير.
1: هؤلاء برغم حركتهم الكبيرة ورغم وجودهم في قلب اللعبة، إلا أنهم يدورون في نطاق الذات الصغيرة التي لا ترى سوى النفس، وبعدها مليون طوفان.
0: وكثير من البعيدين عن لعبة الأرقام وجمع الحسابات والذين تبدو حركتهم أقرب إلى السكون هم فعل الحياة الناجح.
1: الضجيج لا يعني التفوق، والتفوق لا يعني كثرة الأرقام في الحساب الشخصي لدى أكثر من بنك، فللحياة وجه آخر أعمق وأجمل وأعذب.
0: وما بين ما يطلق عليه قانوننا المعاصر حركة وما بين ما يسميه سكون، تاريخ طويل لعمر الإنسان ولرحلة عظيمة رغم كل القسوة التي تحملها مشاق الرحلة.

0: أعزائنا، تصادفنا في التراث الإنساني العظيم ظاهرة أصبحت الآن نادرة في هذا العصر الذي يصرخ الجميع فيه هل من مزيد. ولقد انتهت هذه الظاهرة منذ سنين طويلة.
1: إنها التجرد من كل الرغبات والتقشف والعمل على إسعاد البشرية من خلال فلسفة يؤمن بها هذا النوع من البشر.
0: إن المؤرخين المعاصرين قد صوروها بشكل مغاير لحقيقتها، وكذلك كثير من المفسرين للظواهر والدارسين لهذه الظاهرة بالذات.
1: لقد صوروها على أنها تأمل فيما وراء الحياة والبحث عن سر وجودها، بينما هي في حقيقتها مختلفة عن هذا التفسير المتعسف والمقصود.
0: ففي تراثنا العربي لم يكن الحلاج المتصوف الكبير مجرد درويش مختل العقل يرتدي الخرق البالية ويدور في الطرقات يخاطب الأشباح حتى حقت عليه اللعنة والقتل.
1: وكذلك غيره من المتصوفين الذين عرفهم تراثنا الإنساني، لقد غابت مواقفهم وفلسفتهم وراء أستار فرضها بعض الدارسين، وعلينا الكشف عن حقيقتهم، حقيقة هؤلاء، وأن نعود إلى سيرتهم من جديد.
0: إنها مرحلة من التاريخ الإنساني عميقة بحاجة إلى وقفة جديدة تعيد لهؤلاء بعضا من حقهم الضائع.

0: وإلى الغد لكم منا أجمل المنى. تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفائدة.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى رحلتنا مع السيدة سودة رضي الله عنها وقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في الحصة الماضية أن الرسول قد خطبها وأتم الزواج بها رضي الله عنها. لسائل أن يسأل: بعد وفاة السيدة خديجة يتزوج هذه الأم العظيمة أمنا سودة، لماذا يختار هذه المرأة تحديدا وقد خيرته أو اقترحت عليه خولته وخيرته بين البكر والثيب فاختار الثيب؟ لقد تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة وهي تودع أرضا عزيزة ازدهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تثوب من غربتها وتهبط أم القرى فاضت روح زوجها السكران بن عمرو، لم يمهله الموت ريثما يعود كيما يدفن في ثرى مكة. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر، فما كادت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من مرارة الهجرة. فهي مؤمنة هاجرت الهجرة الثانية مع من فروا بدينهم إلى الحبشة، وقد قبل الرسول زواجها حماية لها وجبرا لخاطرها بعد وفاة زوجها في الحبشة، وقيل إثر عودتهما من الحبشة. فكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختارها زوجة له، لأنها لو عادت إلى أهلها في مكة بعد موت زوجها لأكرهوها على الشرك والكفر بالفتنة والعذاب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالتها، وكان الزواج منها قبل العام الذي هاجر فيه إلى المدينة بثلاثة أعوام في شوال سنة 10 من النبوة. وهاجر بها صلى الله عليه وسلم وانفردت به نحو 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة، وهي أول من تزوج النبي بعد وفاة خديجة. إنها سودة بنت زمعة، هذه الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكنيتها أم الأسود. ولكن هل تستطيع سودة أن تملأ من فؤاد النبي وبناته وبيته ما كانت تشغله خديجة؟ لم يتصور ذلك أحد، فقد كانت امرأة مسنة في نحو 66 سنة، ولكنها من المؤمنات المهاجرات الهاجرات لأهلهن خوف الفتنة، ولو عادت إلى أهلها لأكرهوها على الشرك أو عذبوها عذابا نكرا ليفتنوها عن دينها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالتها. ولقد قابل الناس هذه الالتفاتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعجاب والثناء، وخفف قومها بنو عبد شمس أعداء الرسول وأعداء بني هاشم من غلوائهم في عداوة صاحب الدعوة ومخاصمته، وأنقذت هي مما كان ينتظرها من الضياع. وقدمت سودة كل ما في وسعها لخدمة النبي والسهر على راحته ورعاية بناته ليتفرغ هو إلى جهاده وأداء رسالته. لقد كانت سودة تدرك تماما أن حظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بر وإكرام لا حب وتآلف وامتزاج، وقبلت الدور، فحسبها أن رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المكانة وأن جعل منها أما للمؤمنين. ولا أدل على ذلك من أنها لما كبرت وهبت يومها في القسم لعائشة تقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له وحرصا على البقاء في عصمته، لتكون من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. كانت سيدة جليلة نبيلة، عابدة زاهدة، صوامة قوامة، رفيعة الخلق. روى مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها تمنت أن تكون على طريقة سودة وسيرتها، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. فوصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، كما اتصفت رضي الله عنها بالزهد وحب الصدقة. عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أم المؤمنين سودة بغرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في غرارة مثل التمر. ثم فرقتها. عاشت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها عليه الصلاة والسلام، وعمرت بعد وفاة النبي سنين عدة، وامتدت الحياة بها إلى أيام الخلافة الراشدة، وكانت موضع احترام وتقدير من قبل أبي بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكانت وفاتها رضي الله عنها بالمدينة، واختلفوا في سنة وفاتها، فقيل توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وكانت وفاة عمر في آخر ذي الحجة سنة 23، وقيل أن وفاتها في شوال سنة 54 في خلافة معاوية. وكما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وقد تخطت مرحلة الشباب، فيبدو والله أعلم أن الراجح القول الأول. وبوفاة أم المؤمنين سودة بنت زمعة طويت صفحة من صفحات أمهات المؤمنين، فقد تركت أبلغ الأثر في أهل المدينة بإقبالها على الآخرة وإعراضها عن الدنيا الفانية، فجازاها الله خيرا ورحمها وجمعها بحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بلقياها في الجنة إن شاء الله. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية لقاء آخر نتحدث فيه عن زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. أمنوا فإني داعية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا بكم، وإلى لقاء جديد مع الفائدة والمعرفة والتشويق والمتعة.
0: ندعوكم إلى مشاركتنا في هذا اللقاء لنقضي معا أجمل الأوقات وأطيبها.
1: في بداية اللقاء نستعرض عناوين الموضوعات التي اخترناها لكم:
0: الحصون والأسوار أبنية ضخمة ومعالم أثرية بالغة الإعجاب،
1: الشوكولاتة ماذا نعرف عنها، من أين تستخرج وكيف وما هي خصائصها الطبية،

0: الحصون والأسوار والقلاع أبنية ضخمة بناها الإنسان في عصوره القديمة، وعلى امتداد التاريخ والحضارات نجد نماذج مختلفة منها. فمع بعض المعلومات عن تاريخ وأهداف الحصون والأسوار.
1: إن فكرة بناء الحصون يا فؤاد مصدرها الدفاع والتحصن مقابل الأعداء، وكلمة حصن بالعربية تعني المكان المنيع الذي يحمي، والكلمات التي تقابل كلمة حصن بالفرنسية والإنجليزية تأخذنا إلى المعنى نفسه.
0: بالطبع يا جمانة، فإن بناء الحصون قديم عرفته حضارات الشرق القديمة، والحصون التي شاع بناؤها في أوروبا في القرون الوسطى كانت في أكثرها منازل للحكام والسادة والأمراء.
1: وانتشرت تلك الحصون نتيجة للنظام الإقطاعي، فكان كل أمير أو نبيل من طبقة النبلاء يحكم إقطاعيته، وأحيانا كان يهاجم الإقطاعات المجاورة ليوسع أرضه ويدعم قوته، وكان بدوره معرضا للغزو، ولهذا كان يلجأ إلى بناء حصن أو قلعة يتخذها مقرا لقيادة إقطاعيته ومسكنا لعائلته.
0: وبالعودة إلى بلاد الشرق، فإننا نجد أن الكثير من الحصون والقلاع منتشرة في أكثر من مكان، وقد بني أغلبها على جبال أو فوق مرتفعات استراتيجية. وإذا كانت الحصون بنيت لأغراض دفاعية لمصلحة سلطة الأمراء وحماية عوائلهم وحاشيتهم من هجمات الأعداء، فإن بناء الأسوار كان يهدف إلى الحماية الجماعية لسكان مدينة أو مملكة.
1: والشرق عموما كان أكثر اهتماما بالأسوار من أوروبا، وأقدم الأمثلة على هذه الأسوار سور مدينة أورك السومرية، وهناك أسوار طروادة التي ورد وصفها في ملحمة الإلياذة، ثم هناك سور الصين العظيم الذي يبلغ طوله 3000 كيلومتر، والذي شيده أحد ملوك الصين للدفاع عن أرض دولته مقابل هجمات المغول من مناطق منغوليا. وأيضا لا ننسى سور عكا الحصين الذي رد جحافل نابليون على أعقابها وحمى عكا من الاعتداء والاحتلال.

0: الشوكولاتة هي غذاء مصنع من بذور شجرة استوائية يطلق عليها اسم الكاكاو. ومن الواضح أن كلمة كاكاو مشتقة من كلمتين في لغة المايا الهندية تعنيان العصير المر. أما كلمة شوكولاتة فقد انحدرت من كلمتين في لغة المايا وتعني الماء الحامض.
1: شجرة الكاكاو تنتج هذه الشجرة البذور أو حبوب الكاكاو التي منها تصنع جميع أنواع الشوكولاتة، وتنمو هذه الأشجار في مناخ رطب ودافئ، وتعيش في حدود منطقة تنحصر بين خطي عرض 20 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، ويبلغ ارتفاع شجرة الكاكاو المكتملة النمو ما يقارب 7.5 متر، وهي تطرح أوراقا وأزهارا وثمارا على مدى فصول السنة. تكون ثمارها الناضجة حمراء اللون أو صفراء أو ذهبية أو ذات لون أخضر، أو تتكون من مجموعة مؤتلفة من جميع تلك الألوان، وتضم من 20 إلى 40 بذرة تتخذ شكل اللوز. وعندما تخمر هذه البذور وتجفف تتحول إلى حبوب الكاكاو المعروفة تجاريا. وتأتي معظم حبوب الكاكاو في العالم من الساحل الأفريقي الغربي، حيث تمثل كل من غانا وساحل العاج ونيجيريا أكبر الدول المنتجة لها. أما البرازيل فتعد أكبر الدول المنتجة

0: النتيجة لها في نصف الكرة الغربية.
1: تصنيع الشوكولاتة. بعد جني المحصول وتجميع البذور تترك لتختمر مدة تتراوح ما بين 7 أيام إلى 10، إما بواسطة الشمس وإما بواسطة حرارة صناعية لمنعها من العطب، ثم توضع في أكياس وتشحن إلى مصانع الشوكولاتة، ويقوم الصناع في تلك المصانع بخلط جميع أنواع البذور لاستحداث النكهة واللون المطلوبين. وتتضمن الخطوات الأولى في سير عملية البذور عمليات التنظيف والتحميص وتقشير البذور ثم خلطها وطحنها. يتم بعد ذلك طحن البذور المقشورة بشكل ناعم، ثم تستخرج منها زبدة الكاكاو، ويشكل خليط زبدة الكاكاو مع بذور القشور المطحونة بشكل ناعم مادة سائلة تعرف باسم شراب الشوكولاتة، وتصنع جميع منتجات الشوكولاتة من شراب الشوكولاتة.
0: القيمة الغذائية للشوكولاتة. الشوكولاتة حلوى وغذاء على درجة عالية من الناحية الغذائية، حيث تحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن، لذلك تعتبر الشوكولاتة مصدرا سريعا للطاقة.
1: متفرقات عن الشوكولاتة. توصل الباحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من الفينول، وهي مادة مقاومة للأكسدة يمكن أن تساعد في الحيلولة دون انسداد الشرايين. في إحدى الدراسات أخضعت مجموعة من الفئران لنظام غذائي يحتوي على الشوكولاتة، في حين أخضعت مجموعة أخرى لنظام غذائي آخر لا يحتوي على الشوكولاتة ولكن يحتوي على كمية مساوية من السكر. ولوحظ أن الفئران الخاضعة لنظام الشوكولاتة كان تسوس الأسنان لديها أقل من الفئران الأخرى.

قال أمير البلاغة والبيان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لسان المؤمن وراء قلبه، وقلب المنافق وراء لسانه. راحة الإنسان في حفظ اللسان. تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه.

0: الخوارزمي أحد أعلام حضارتنا الإسلامية، فمن هو هذا العالم الكبير؟
1: هو محمد بن موسى الخوارزمي، اشتهر بالرياضيات والفلك والهندسة، وتوفي بعد عام 232 للهجرة. صاحب الكتاب الشهير الجبر والمقابلة الذي فيه أسس علم الجبر.
0: لم يصلنا سوى القليل عن أخبار الخوارزمي، وما نعرفه عن آثاره أكثر وأهم مما نعرفه عن حياته الخاصة. هو محمد بن موسى الخوارزمي، أصله من خوارزم، ونجهل تاريخ مولده، غير أنه عاصر المأمون العباسي، أقام في بغداد حيث ذاع اسمه وانتشر صيته بعدما برز في الفلك والرياضيات. انتمى إلى بيت الحكمة وأصبح من العلماء الكبار، وقد توفي بعد عام 232 للهجرة.
1: ترك الخوارزمي عددا من المؤلفات، أهمها الزيج الأول، الزيج الثاني المعروف بالسند هند، كتاب الرخامة، العمل بالاسترلاب، الجبر والمقابلة الذي ألفه لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم، وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجارتهم، وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأراضي والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه. ويعالج كتاب الجبر والمقابلة المعاملات التي تجري بين الناس كالبيع والشراء وصرافة الدراهم والتأجير، كما يبحث في أعمال مسح الأرض فيعين وحدة القياس، ويقوم بأعمال تطبيقية تتناول مساحة بعض السطوح ومساحة الدائرة ومساحة قطعة الدائرة.
0: وتوصل أيضا إلى حساب بعض الأجسام كالهرم الثلاثي والهرم الرباعي والمخروط. ومما يمتاز به الخوارزمي أنه أول من فصل بين علمي الحساب والجبر، كما أنه أول من عالج الجبر بأسلوب منطقي علمي. لا يعتبر الخوارزمي أحد أبرز العلماء العرب فحسب، وإنما أحد مشاهير العلم في العالم، إذ تعددت جوانب نبوغه. ففضلا عن أنه واضع أسس الجبر الحديث، ترك آثارا مهمة في علم الفلك، وغدا زيجه مرجعا لأرباب هذا العلم، كما أطلع الناس على الأرقام الهندسية، ومهر علم الحساب بطابع علمي لم يتوافر للهنود الذين أخذ عنهم هذه الأرقام. إن نهضة أوروبا في العلوم الرياضية انطلقت مما أخذه عنه رياضيوها، ولولاه لكانت تأخرت هذه النهضة وتأخرت المدنية زمنا ليس باليسير.

0: لقاء الأنس متواصل معكم.
1: من واحة الأدب العربي اخترنا لكم في هذا اللقاء لامية بن الوردي، ذاك الشاعر الكبير الذي عاش في سوريا في القرن 13.
0: اللامية عبارة عن وصية من الشاعر لابنه في 76 بيتا من الشعر، ونحن سنختار منها بعض الأبيات. يقول ابن الوردي في مطلع القصيدة وهو يخاطب ولده:
1: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل،
0: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل،
1: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل،
0: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل،
1: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاح العمل،
0: واترك الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل،
1: كم جهول وهو مثر مكثر، وحكيم مات منها بالعلل،
0: كم شجاع لم ينل منها غنى، وجبان نال غايات الأمل.
1: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل،
0: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل،
1: وادرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب البخل،
0: غب عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل،
1: دار جار الدار إن جار، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.

0: المرأة أسرع إلى الإغماء من الرجل، لماذا؟ الأمر يتعلق بتركيبة جسمها لا برقة عواطفها وإحساساتها، فدم المرأة يحتوي على نسبة أكبر من الماء ونسبة أقل من كريات الدم الحمراء، ولهذا فإنها تحرق الأكسجين بسرعة أكثر من سرعة الرجل، فتكون بالتالي عرضة للإغماء أكثر من الرجل.
1: لماذا تنمل الساقان؟ عندما يكون الجسم في وضع غير ملائم تتعرض أوردة الساق البشرية وشرايينها إلى الضغط، فينجم عن ذلك عرقلة تدفق وجريان الدم فيها. وما إن يعود الدم والدورة الدموية إلى حالتها الطبيعية حتى يسبب التغيير في السرعة الدموية هذه الوخزات غير المألوفة المزعجة نوعا ما التي تشبه دبيب النمل على الساق، فيقال نملة القدم.

0: ما زلنا معكم في إطار لقاء الأنس.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. وصلنا الآن إلى نهاية هذا اللقاء وإلى الإجابة عن سؤال اليوم: متى وأين بدأت الألعاب الأولمبية؟ إليكم الجواب.
0: بدأت الألعاب الأولمبية منذ 2500 سنة. أول خبر مدون عن هذه الألعاب يرقى إلى سنة 776 قبل الميلاد، وقد أقيمت أنذاك في سهل أولمبيا. كانت هذه الألعاب تقام كل 4 سنوات وظلت مستمرة 1000 سنة حتى أفسدها الرومان وتوقفت سنة 394 ميلادية.
1: كانت هذه الألعاب تجسيدا للمثل الأعلى اليوناني الذي يقول بضرورة تنمية الجسم والعقل بالتساوي، ولم يكن يسمح لأي شيء بأن يعيق إقامة هذه الألعاب، فإذا صادف قيام حرب في موعد الدورة كانت الحرب تتوقف.
0: بعد توقف الألعاب الأولمبية ب1500 سنة، قام رجل فرنسي يدعى البارون بيير دو كوبرتان بإحياء هذه الألعاب، فقد دعا إلى مؤتمر عقد في باريس عام 1894 حضره ممثلون عن 15 دولة، واتفق المؤتمرون بالإجماع على إحياء الألعاب الأولمبية وإقامة دوراتها كل 4 سنوات. وبعد مضي سنتين على المؤتمر أقيمت الدورة الأولى في أثينا عاصمة اليونان وفي الملعب الإغريقي القديم الذي أعيد ترميمه.
1: تتولى تنظيم الألعاب الأولمبية الحديثة هيئة عالمية، كما أن كل دولة لها لجنتها الأولمبية الخاصة التي تشرف على اشتراكها في هذه الألعاب. توقفت دورة الألعاب الأولمبية مرتين في الحرب العالمية الأولى وفي الثانية، ثم أقيمت في بريطانيا عام 1948، وما زالت مستمرة بشكلها الدوري كل 4 سنوات.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام ونأتي إلى ختام هذه الحلقة.
1: موعدنا بإذن الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

منكم ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان

أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا

أيام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني.

يا رب. اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشمادة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أو كما قال. روى هذا الحديث البخاري والنسائي. وفي هذا الحديث الشريف يعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب البر، فيذكر بعضها ترغيبا لأصحابه وللمسلمين من ورائهم في القيام بها والتنافس عليها لنيل الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله للذين يعملون الصالحات بإخلاص لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. وهذا المنهج الذي يتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع المسلمين لفعل الخير هو المنهج القويم، لأن الأنفس البشرية تحرص على الجزاء، وعندما يكون هذا الجزاء من عند الله فهو لا شك سيكون كبيرا وعظيما. ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني كريم، ما عند العباد ينفد وما عند الله باق، لا حد له ولا حصر. وهو سبحانه وتعالى تكفيه من عباده المؤمنين النوايا الحسنة الصادقة الخالصة التي لا تشوبها شائبة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات، ويبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله، ونية المرء خير من عمله. وهي كلها أحاديث تركز نفس المعنى وتسعى إلى نفس الغاية. فإذا اقترنت هذه النية الخالصة الصادقة بعمل، مهما كان هذا العمل صغيرا قليلا متواضعا، فإن الجزاء عليه من عند الله سبحانه وتعالى يكون كبيرا عظيما كرما وجودا من الله على عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الخطاب النبوي خطاب ترغيب وتبشير، وهذا الحديث يجسم هذه الحقيقة والخاصية المحمدية التي جاءت في هدي هذا الدين الحنيف. يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أعده الله تبارك وتعالى من أجر وثواب لمن أنفق ما له من ثواب في الدار الآخرة التي هي المبتغى والمراد، والتي إليها المصير والمعاد، والتي هي الحياة الباقية، ولا نعيم إلا نعيمها، ولا جزاء أوفر وأعظم إلا الجزاء الذي هو فيها، لأن ما سواها من مظاهر التنعيم والتكريم في الدنيا لا تدوم ولا تحلو. الإنفاق، وما أدراك ما الإنفاق؟ هو البذل والعطاء تحصيلا للأجر والثواب. فهؤلاء الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم سرا وعلانية لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، هؤلاء المنفقون في السراء والضراء لا يضيع الله أجرهم، يخلف عليهم ما بذلوه وأنفقوه في هذه الحياة الدنيا، ولكن الأجر العظيم والثواب الكبير الذي ينتظرهم هو ثواب الدار الآخرة الذي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا ما قدمت يد العبد في هذه الحياة الدنيا من بذل وعطاء لوجه الله خالصا، يفرج به كرب مكروب، وتقضى به حاجة محتاج، رحمة ورعفة وشفقة يستحق بها من جسمها بفعله، أي ببذله وعطائه رحمة الله عندما يكون في أمس الحاجة إليها. لذلك فإن من ينفق زوجين من ماله الحلال في سبيل الله ابتغاء للأجر والثواب فإن جزاءه هو أن ينادى يوم القيامة ليدخل الجنة. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. والصلاة هي عماد الدين، وهي ما شبهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، فإن هذا الاغتسال لا يبقي من الدرن والأوساخ شيئا. الماء يغسل ما هنالك من أدران محسوسة ملموسة، والصلاة تغسل ما في القلب والسريرة من أدران معنوية. وصدق الله العظيم حين قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. جعلها الله تبارك وتعالى كتابا موقوتا، وجعلها ركن الإسلام الذي لا يسقط إلا بذهاب العقل، فإنها تصلى في السفر وفي الإقامة وفي السلم وفي الحرب، تقام في كل أحوال المسلم. هي صلوات، منها الصلوات 5 المفروضة، ومنها صلوات أخرى حسب أحوال المسلم: صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، وهي نوافل لا يحصى لها عد يناجي فيها المسلم ربه: فاسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمن كان على صلاته مواضعا مواظبا، ومن كان فيها حاضرا خاشعا مع ربه، يدعى يوم القيامة لدخول الجنة من باب الصلاة. ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المجاهدين في سبيل الله يدعون لدخول الجنة من باب الجهاد، والجهاد سنام وذروة في الإسلام، لأنه إعلاء لكلمة الله ونشر لدين الله، والشهداء أحياء عند ربهم، وأمة الإسلام أمة شهادة على الناس في تبليغ دين الله لتكون شهداء على الناس، حتى تبرأ الذمة لتكون شهداء على الناس، وليقول على لسان المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يتبعوه في ذلك: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وجهاد المسلمين ليس فيه ظلم ولا عدوان، يدعى المجاهد من باب الجهاد لدخول الجنة إكراما له. ومن كان من أهل الصيام الذي هو جنة، وهو عبادة الإخلاص لله رب العالمين، لأنه لا يرى من الصائم ما يدل على صيامه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له أن ينسب إليه إلا الصوم، فهو لي وأنا أجزي به. من كان صيامه لا رفث فيه، خالصا لله سبحانه وتعالى، يدع فيه قول الزور والعمل به، ومن كان صومه عن الطعام والشراب وليس ذلك فقط، فهذا يقدر عليه الجميع، وعن كل ما يغضب الله من قول أو فعل يدعى لدخول الجنة من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الله وتقي مصارع السوء، كما ورد في الحديث الشريف: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يدعى هؤلاء المتصدقون لدخول الجنة من باب الصدقة الذي هو أحد أبواب الجنة مثل بقية الأبواب. وفي خاتمة هذا الحديث المبشر للمؤمنين بما أعده الله لهم من أجر وثواب كلا حسب من دفع إلى فعله من الطاعات، إذ طبائع الناس مختلفة وانصرافهم إلى بذل المعروف والقيام بأعمال الخير متنوع. يسأل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه التواقي لدخول الجنة، يقول: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ وليس هذا بالغريب عن أبي بكر الصديق صاحب السؤال، وهو الذي لم يترك بابا من أبواب البر إلا واندفع إلى البذل والعطاء في مجاله رغبة منه في تحصيل الأجر والثواب وتصديقا وصديقية منه لصاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه رضي الله عنه: لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر أول من آمن، وهو من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهو أيضا من ثبت على الإسلام عندما تزعزع وتزلزل كبار الصحابة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهو من حارب مانعي الزكاة والمرتدين عن دين الإسلام بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وهو من أنفق قبل الفتح وبعده، وهو من خرج من ماله أكثر من مرة كيوم ولدته أمه صدقة منه على الفقراء من المسلمين، قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. رضي الله عن الصديق، فقد كان حريصا على أن لا يترك بابا من أبواب البر إلا ويكون من أهله، ولأجل ذلك أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيدعى يوم القيامة من باب الإنفاق ومن باب الصلاة ومن باب الجهاد ومن باب الريان ومن باب الصدقة، وكلها أبواب للجنة سيدخل منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

كان ملوك وسلاطين المشرق يقيمون البساتين والحدائق كما أقاموا أعيادا للزهور. ففي المشرق أعياد كثيرة بمصر وبلاد فارس وغيرها. هناك عيد النوروز وهو عيد فارسي يحتفل به عند قدوم الربيع من كل سنة، فتقام الأفراح والمباهج تخليدا

أول من شهر مارس، ويستمر 13 يوما، وفي خلال هذه المدة يتبادل الأقارب زيارات المودة، وتقام مائدة نوروز الشهيرة التي تقدم فيها 7 أصناف من المأكولات، التي يبدأ اسم كل منها بحرف السين. وهذه الأنواع هي السنجد، وهو نوع من الفاكهة المجففة، وسيب بمعنى التفاح، وسير بمعنى الثوم، وسبزي بمعنى خضار، والسماق وهو نوع من النبات، وسند ومعناه الحرمل وحباته صغيرة توضع ضمن بخور المجامير، وسنمو وهو حساء القمح، إلى جانب 7 مواد أخرى هي ماست وهو اللبن، وماهي ومعناه السمك، ومرغ وهو الدجاج، وسيكو ومعناه الروبيان، والموز وهو معروف، والمويز وهو الزبيب، ومربى وهو المربيات التي وجدت قبل ظهور الإسلام.

الأندلس بلد البساتين، ولكنها فيما يبدو أعطت الشعراء بعدد بساتينها، ولعل ذلك يؤكد ما قيل عن أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر الميلادي بأن الأندلسيين بلغوا درجة من الحضارة سمحت لهم بالتخاطب شعرا. فالمؤرخ القزويني يؤكد ذلك بقوله: إن أي فلاح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ما شئت من الأشعار في ما شئت من المعاني.

اكتملت حضارة الأندلس في القرن الخامس الهجري. عاش الأندلسيون في القصور والحدائق والبساتين قرب الأنهار والبرك والأحواض، يتراقص الزهر والنوار لأعينهم، وتداعب الموسيقى أذانهم، وينعمون بمباهج الطبيعة. فقاموا لوصف بلادهم ومدنهم، وغدا كل من الشعراء يتغنى ببلده أو واديه. فابن زيدون راح يشيد بقرطبة، وابن سفر المريني بإشبيلية، وترنم غيره ببلنسية، حتى كان في وصف المدن والربوع كتاب يطفح شعرا، كتاب نفح الطيب للمقري. وتستطيع أن تقرأ هذا الشعر الذي يمثل وصف الأنهار والبساتين والغدائر والمدن.

ويقول الدكتور غارسيا غوميز في كتابه عن الشعر الأندلسي إن كبار القوم من ملوك ووزراء وأصحاب وظائف كبرى وسفراء لا يتراسلون إلا شعرا، فكانوا يتهادون رقاعا صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات والأهاجي، أو يرفقونها بهداياهم، أو يسجلون فيها لمحات من حياتهم، كلها منظومة شعرا يشبهون فيها أنفسهم بالنجوم والزهور حتى أصبحت حياتهم كلها شعراً.

تواجدت على أرض الأندلس جماعة من الشعراء افتتنوا بجنائن الأندلس، فأجادوا في وصف أزهار الرياض والبساتين وبرك الماء والأسماك والثلج. وهناك شاعر من شعراء غرب الأندلس وهو أبو بكر محمد ابن القوطية الإشبيلي، يقول في هذه القصيدة: انظر إلى السوسن الغض الذي نما، وباكر الأنسام بالورد الذي نجما، كأنما ارتضع خلفي سمائهما، فأرضعت لبنا هذا وذاك دما. خلاني قد كفر الكفور ذاك، وقد عق العقيق احمرارا ذا وما ظلما.

إن ذا دمية نصت لمعترض وذاك خد غدات البين قد لطما أولى فذاك أنابيب اللجين فذا جمر الغذا حركته الريح فاضطرما.

أما شعراء وسط الأندلس فمنهم الشاعر عبد الله بن سماك الغرناطي الذي يصف روضة جميلة بقوله: الروض مخضر الربا متجمل للناظرين بأجمل الألوان، فكأنما بسطت هناك شوارها خود زهت بقلائد العقيان، وكأنما فتقت هناك نوافخ من مسكة عجنت بترف الباني، والطير تسجع في الغصون كأنما نقر القيان حنت على العيدان، والماء مضطرد يسيل عبابه كسلاسل من فضة وجمان، بهجات حسن أكملت فكأنها حسن اليقين وبهجة الإيمان.

ومن شعراء شرق الأندلس ابن خفاجة الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي والذي أبدع في وصف الرياض إذ يقول: والروض معتز المعاطف نعمة، نشوان تعطفه الصبا فيميل، ريان فضضه الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيل. ويعد ابن خفاجة من أشهر الشعراء الذين نظموا أجمل القصائد في وصف الحدائق والرياض الأندلسية، حتى أنه لقب في عصره بالجنان، فهو يرى في الأندلس جنة الدنيا، فأقبل على الرياض واتصل بالبساتين وتعلق بمباهج الطبيعة، وصفها في صور جميلة وتعابير رقيقة تدل على تجديد في اللفظ والمعنى، فهو يقول: في أبطح رضعت ثغور إيقاحه، أخلاف كل غمامة مدرار، نثرت بحجر الأرض فيه يد الصبا درر الندى ودراهم النوار. فابن خفاجة كأنه بستاني يعيش بين الأشجار والزهر، فيلون بريشته ألوانها وينثر شعره في وصفها.

أما الشاعر الذي لا يقل قيمة عن ابن خفاجة فهو ابن الزقاق، الذي يصوغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، حتى أن أحد الأندلسيين قال في هذا المعنى: هل فيكم من رأى الناس وقد ملوا من فرط تشبيه الثغور بالإقاح والزهور بالنجوم والخدود بالشقائق، ففكر في إيجاد أسلوب جديد يثير السامع فيقبل على سماعه واستحسانه؟ فإذا كان ثمة من بلغ هذه الدرجة فهو ابن الزقاق.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء أمس السبت. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس السبت. يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان أمس السبت. نهاية الموجز في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: ورود الصباح مع عبد الله بقير.
1: يومكم سعيد، مرحبا بكم. الستة واربع دقائق، تحية لكل من اختار يسمع موجاتنا إذاعة تطاوين وبانوراما في صبحية لحد 16 أوت، 3 ربيع الأول 1448 هجري. تحية لكم مستمعينا الكرام، ورد الصباح من تو إن شاء الله حتى للعشرة. تقنين معنا الهادي الغريبي، وكما العادة أول ما نبدو ندعو لكم إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة، ومع بعضنا نتوكل على ربي.

تحية لكم مستمعينا الكرام. الستة وثلاثين دقيقة نعم نطلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي وتوقعات بالنسبة لليوم. درجة الحرارة المتوقعة في الجنوب الشرقي تطاوين في حدود 40 درجة، 41 درجة في مدنين، و 35 درجة في جابس. عموما في بقية الجهات تقصى الدرجة المتوقعة اليوم حدود 42 درجة في توزر، وأقلها في جابس في حدود 35 درجة. بالنسبة للغدوة ارتفاع طفيف، 41 درجة في تطاوين ومدنين، 39 درجة في جابس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، ظهر نص نهار 29 دقيقة، العصر 4:03، المغرب مع 7:06، والعشاء 8:34.

تحية لكم مستمعينا الكرام. اليوم في البرمجة الخاصة بإذاعة تطاوين بعد ورود الصباح باش تكونوا على موعد انطلاقا من 10 مع الصيف صيف مع فيروز الجبهي، ما يساع أثر على الأثير مع شعل المجعي، ساعتين مجموعة من الوثائقيات من إنتاج الإذاعة التونسية، والثلاثة بين موسمين مع قسم الرياضة ونادي سلموك تجيكم في الصايل انطلاقا بالخمسة متاع العشية، وفي السهرة باش تكونوا مع مختارات طربية، والعشرة تجيكم فوزية ضيف الله في برنامج دندنة. متابعة طيبة لكم مستمعين الكرام.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
0: ستاش أوت كيما اليوم نرجو معكم الأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. نبدو بعام 1945 في نهار كيما اليوم رئيس الأمريكي هاري ترومان مع رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلنوا انتهاء الحرب العالمية الثانية. في نهار كيما اليوم عام 1953 انقلاب في إيران، قد رئيس الوزراء محمد مصدق وأدى إلى فرار الشيخ محمد رضا بهلوي إلى بغداد. بعد فترة استطاعوا ضباط مقربين من إعادته إلى السلطة بعد ثلاثة أيام. في نهار كيما اليوم عام 1942 ملك المغرب حسن الثاني ينجو من محاولة اغتيال بعد ما تعرضت طائرته إلى اللي كانت في طريق العودة إلى الرباط إلى إطلاق نار من جانب القوات الجوية الملكية المغربية خلال عملية سميت ببراق F5. أدت العملية الاغتيال إلى بداية ما عرف باسم سنوات الرصاص. في نهار كيما اليوم عام 2013 مظاهرات معارضة للانقلاب في ميدان رمسيس في القاهرة وأحداث ما تسمى رمسيس الثانية صارت في نهار كيما اليوم. مواصلين معاكم لستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحيل لكم الناس تسمع فينا على موجات إذاعة تطوين وبانوراما. بعد شوي بشكونوا مع فقرة كنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عمير. خليكم معنا.

مواصلين معكم مستمعينا الكرام بعد شوي باش نكونوا في فقره رقم اليوم توا 6:33 دقيقه. تحيه ليكم ونهاركم طيب.

كذي تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكترونية والدفع الإلكتروني والرقمي في تونس إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. سجل البنك المركزي عبر جذاذة الدفعات في تونس للسداسي الأول للعام هذا بلوغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6.151 مليون بطاقة، كما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8%.

الستة وثمانية واربعين دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا، مواصلين معاكم اليوم إن شاء الله حتى للعشرة، ومجموعة من الاستضافات اللي بش تكون انطلاقا من الساعة القادمة إن شاء الله بش نكون في فقرة سلامتك تهمنا. واليوم بش نركز على موضوع مهم، كونه الإجراءات السليمة وقت اللي تبيع ولا تشري كهرباء، العملية كيفش لازمها تكون، طريقة اللي تكون فيها أنت فاهم التفاصيل كله بطريقة اللي تخلي العملية سلسة وبسيطة، وبرشا ناس ممكن ما جربوش يبيعوا ولا يشروا كهرباء. فالعملية مع مهر الصغير إن شاء الله باش تكون في مجملها تحط على تفاصيل العملية هذه، وشنو الحاجات اللي لازم تكون على دراية كانك بيع ولا كانك شاري. كيف كيف باش نكونوا في فقرة أحوال السوق اليوم، باش نكونوا في توجين، بتمشوا إلى مدينة توجين عروسة الجبال مع زميلنا المولدي الحسناوي، وجولتنا تتواصل في نشاط مدني جمعياتي مهم، تحضيرات متاع العودة المدرسية والنشاط الجمعياتي اللي قاعدين يحضروا في أدوات مدرسية، كتب، كراسات، الكرتابلة اللي تنجم تفرح برشا ناس، وبرشا ناس نجم يشاركوا في الحملة هذه. كل التفاصيل إن شاء الله نكتشفها تباعا. جولتنا تتواصل مع بقية فقراتنا من تو إن شاء الله حتى للعشرة، تو الستة وخمسين دقيقة. بعد شوية بتكون على موعد مع نشرة الأخبار السبعة، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار
2: السابعة صباحا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. في تطاوين، المجلس الجهوي للأمن يبحث الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. في العالم، إسرائيل تصعد بجنوب لبنان وتنديد باستهداف السفن في مضيق هرمز. إلى تفاصيل النشرة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي المتعلق بتمديد إعلان المنطقة الحدودية العازلة لمدة سنة إضافية بداية من 29 من أوت الجاري، وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغرب التونسي. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى عدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدى جاهزيتها وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية على غرار الإنارة وصلوحية القاعات والتزود بالماء الصالح للشرب. انطلقت في معتمدية سيدي مخلوف مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية والتزود بالماء الصالح للشرب. فتح بودور معتمد سيدي مخلوف يتحدث بهذا الصدد.
3: في إطار تحسين البنية التحتية بمعتمدية سيدي مخلوف، انطلق مشروع تعبيد الطريق حيل بعاق بمسافة 800 متر على أن يتحول المقاول بعد ذلك إلى طريق شعبة سالي من عمادة عمرة لتعبيد طريق بمسافة تقريبا 3 كيلومتر. طبعا هذه مشاريع تندرج في إطار تحسين البنية التحتية وربط العمادات بمقر المعتمدية، إضافة إلى انطلاق أشغال دعم التزود بالماء الصالح للشرب بالعمادات التي تشهد ارتفاعا بالعمادات العليا كالقصبة، الدروج، ودموسة، التبرقيت بمسافة 4.5 كيلومتر. هذا باش يساهم في تزود هذه العمادات بالماء الصالح للشرب.
2: نظم المجلس الجهوي بجابس بالشراكة مع إدارة المستشفى الجامعي محمد ساسي حملة تنظيف لتهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى، وذلك بالتعاون مع شركة الغراسات والبستنة وعدد من المؤسسات الخاصة والعمومية. رئيس المجلس الجهوي بجابس يسرى دخيل تضيف:
4: قمنا بحملة تشاركية لتنظيف المحيط الخارجي. الحقيقة فما عديد النقاط اللي تم العمل عليها، كذلك كانت مشاركة صدقة من شركة البيئة ودعمتنا حتى هي الحقيقة في الحملة. ما هو إن شاء الله الهدف متاعنا هو الرقي بالمستشفى الجامعي بجابس، الرقي بمحيط المستشفى ووفر مكان يليق بمواطنينا وبالمستشفى. هو الحقيقة معارضة مجهود الإدارة الجهوية للصحة، والحقيقة وين تتصل بنا الإدارة الجهوية والمستشفى الجامعي إنه إحنا ما نكونوا كان نلبوا النيدات.
2: وطنيا، تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية وفق توجيهات رئيس الجمهورية. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق انعقد أمس السبت 15 من أوت 2026 بقصر الحكومة الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري. وخصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. وفي ختام أعمال المجلس شددت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة، وعلى أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة مع إلاء الأولوية المطلقة للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء أمس السبت 15 أوت 2026. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس السبت. من جهة أخرى، تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاث الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاث الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني أمس السبت. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاث الثاني 622.4 ألف شخص مقابل 641.7 ألف خلال الثلاث الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. وتباينت نسبة البطالة بين الذكور والإناث، إذ انخفضت لدى الذكور ب 0.5 نقطة مئوية لتستقر عند 11.8%، في حين ارتفعت لدى الإناث ب 0.9 نقطة مئوية لتبلغ 21.6% خلال الفترة نفسها. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان السبت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء السبت عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة جنوبي لبنان، وذلك في إطار تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين في 26 من جوان الماضي. في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال منذ فجر السبت جاءت ردا على ما وصفه خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، زاعما أن الحزب شن هجوما بمسيرة أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. وأفاد جيش الاحتلال بأن هجوما في جنوب لبنان استهدف علي سمير الحاج حسن، وهو قائد وحدة بقوة الرضوان. من جهته، توعد حزب الله برد مناسب على الاستمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. ومن جهتها، شددت إيران على ضرورة وقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية جنوب لبنان والانسحاب من المناطق المحتلة. في غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. هذا وصعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف اليوم أمس، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الدوبامين يعرف غالبا بأنه هرمون السعادة للجسم البشري، وترتبط وظيفته الأساسية بنظام المكافأة والتحفيز والتعلم. وعلميا يصنف الدوبامين كناقل عصبي ومادة كيميائية يفرزها الدماغ والجهاز العصبي، ويلعب دورا أساسيا في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية والسلوكية لدى الإنسان. ينتج الدوبامين في مناطق محددة من الدماغ، من أبرزها منطقة المادة السوداء، ثم ينتقل بين الخلايا العصبية لنقل الإشارة العصبية. فعندما يحقق الإنسان هدفا معينا أو يتلقى مكافأة أو يختبر تجربة ممتعة، ترتفع مستويات الدوبامين، مما يعزز الرغبة في تكرار السلوك الذي أدى إلى تلك المكافأة. لذلك يسهم الدوبامين في تعزيز الدافعية والتركيز واتخاذ القرارات والتخطيط للمهام، كما يشارك الدوبامين في التحكم بالحركة والتنسيق العضلي. ويؤدي انخفاض مستويات الدوبامين في بعض مناطق الدماغ إلى ظهور اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون، الذي يتميز بالرعاش وصعوبة الحركة. وفي المقابل قد يرتبط اضطراب نشاط الدوبامين ببعض المشكلات النفسية والعصبية مثل الفصام واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. يتأثر إفراز الدوبامين بعوامل متعددة، منها النوم الجيد وممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة وتحقيق الإنجازات الشخصية. كما يمكن لبعض المواد والعقاقير أن تؤثر في مستوياته، مما قد يؤدي إلى أنماط من السلوك الإدماني نتيجة التنشيط المفرط لنظام المكافأة في الدماغ. بشكل عام يعد الدوبامين عنصرا أساسيا في عمل الجهاز العصبي، إذ يسهم في تنظيم المشاعر والدوافع والحركة والتعلم، مما يجعله من أهم النواقل العصبية المؤثرة في السلوك الإنساني والصحة النفسية والعصبية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، يومكم سعيد إن شاء الله. 7:25 دقيقة، طلة صغيرة على توقعات الطقس بالنسبة لليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم متوقع درجة حرارة في حدود 40 درجة في تطاوين، 41 درجة في مدنين، 35 درجة متوقعة في جيبس، على درجات متوقعة 42 درجة في توزر. بالنسبة لغدوة درجة حرارة في ارتفاع طفيف درجة أو درجتين، تطاوين متوقع 41 درجة، مدنين كيف كيف 41 درجة، شوي شيلي متوقع 39 في جيبس. بالنسبة لتوقعات غدوة أقصاها تكون 43 في توزر، 42 في قبلي في جندوبة. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر نص نهار و29 دقيقة، العصر 4:03، المغرب مع 7:06، والعشاء 8:34 دقيقة. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية تكونوا مع الأخبار الرياضية، خليكم معنا.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. فقرتنا تو سلامتك تهمنا، واليوم الحديث باش يكون على كيفاش الاجراءات نتاع تبيع وتشري كهرباء وعمليه تكون سليمه 100% تكون على درايه بكل التفاصيل. علاش سعيد جدا باستقبال سي ماهر الصغير ناشط في السلامه المروريه وخبير ومكون سياقه. سي ماهر يومك سعيد ومرحبا بك.
1: صباح النور سي عبد الله، تحيه لي كل مستمعي راديو تطاوي.
0: الله يخليك، نورتنا، ان شاء الله يومك سعيد وتحياتنا لهنا في جيبس. موضوع ممكن يتعاود عند برشا ناس اخرى ما صارتش عندهم تجربه من النوع هذا، برشا ناس تول تتخوف من الاجراءات هذه. معاك باش نعملوا جوله بسيطه سهله واضحه للناس اللي تسمع فينا، كيفاش تنجم تتم العمليه بكل سلاسه. سي ماهر، منين نجموا نبدوا الموضوع نتاع اليوم، نبيع ونشري بطريقه واضحه على درايه بكل شيء؟
1: شكرا سي عبد الله. حبينا نتطرق اليوم الى انه عمليه البيع او شراء الوسائل بالطبع تخضع لعمليه احاله الملكيه الى اعداد ملف جمله من الوثائق. بالطبع احنا في ظل معناها بعض التجاوزات من بعض الاشخاص، فانه لابد من التدقيق في عده امور حتى لا نقع في عمليه تحيل من طرف بعض الاشخاص. فعملية إحالة الملكية يعني شراء سيارة تكون إذا كانت هي مستعملة، أو الوضعية الثانية هي تكون جديدة يعني من المصنع مباشرة. بالطبع عملية شراءها من المصنع مباشرة هي تكون بالطبع أولا بإعداد بطاقة الرمادية اللي هي يعدها المصنع تقريبا، معناها والوسيط هو شركات الإيجار المالي، أو نتوجه للبنوك، أو نتوجه مباشرة إلى الوكالات الموجودة واللي كما موجودة في أي ولاية أخرى. بعد إعداد البطاقة الرمادية ومعناها تسوية الوضعية المالية إذا كانت بالتقسيط، أو معناها يكون المبلغ يعني جاهز كله، فبعدها معناها التأمين وغيره وغيره. دونك هني اعداد البطاقه الرماديه في المره الاولى يكون بالطبع المصنع هو اللي حريص في اكثريتها ما نقوش تجاوزات.
0: سهله العمليه
1: جدا، لكن يبقى اشكاليه شراء السياره من شخص اخر وهي مستعمله. فالعمليه هذه نحكوا على مستوى الوثائق اولا، فالملف هذا يقتضي بالطبع ان يرفق الملف. بالطبع هنا احنا باش نعد بطاقه رماديه جديده لان المالك تغير، دونك نسخة من بطاقة التعريف من اشترى السيارة.
0: سي ماهر لو تسمح بكل بساطة، معناتها أعطينا سيناريو، أنا اليوم باش نمشي نشري كهرباء من عندك أنت. أعطينا أمثلة واضحة حتى الناس اللي تسمع فينا تكون
1: فاهمة. مثلا أنا سأقوم بشراء سيارة من شخص آخر.
0: باهي، أنت باش تمشي تشري.
1: باهي، دونك عملية شراء بالطبع تحال الملكية في مرتبة أولى بإبرام عقد بيع.
0: نمشوا معناتها للبلدية.
1: بلدية نقوموا بإبرام عقد بيع بين من باع ومن اشترى السيارة. بالطبع العقد يتضمن جملة من الخاصيات الخاصة بالسيارة اللي هي نوعها، قوتها، العدد الرتبي للسيارة، هذه كلها معطيات
0: موجودة في البطاقة الرمادية.
1: موجودة في البطاقة الرمادية.

0: وهناك فما أنموذج لعقود البيع موجود في المكاتب وغيرها بعد إبرام عقد البيع في البلدية. بالطبع من اشترى السيارة يرفق ذلك العقد بنسخة من بطاقة التعريف الدخل السنوي، نسخة من الدخل السنوي، معلوم الجوالان يعني يجب أن يكون خالص، مبلغ مالي بالطبع حسب قوة السيارة وهذايا، ومعاينة. عملية المعاينة لابد أن نتأكد من صحتها.
1: هي المعاينة سمير تصير معناتها بعد العقد ولا قبل العقد؟
0: هو ينجم الشخص اللي باع السيارة يعني تشترط أنت، أنا كشاري أشترط على مالك السيارة أن يرفق يوم إبرام عقد البيع شهادة معاينة. لماذا؟
1: واضح.
0: لأنه عملية المعاينة فيها إشكال. في بعض الأحيان الرقم العدد الرتبي للسيارة يمحى من هو في مكان معين، يكون محفور في مكان معين،
1: رقم الساشيم تاع
0: دونك يسميه العدد الرتبي هذا السيارة هذايا. إذا كان تمحى فلا يمكن اليوم ما الذي سيثبت أن العدد الرتبي للعدد معناها الموجود سابقا مثلا في البطاقة الرمادية هو
1: نفسه.
0: معناها هذه السيارة هي بعينها، دونك فلا يمكن أنه العملية هذه تصير من تحصل على شهادة معناها معينة. وفي بعض الأحيان يقع حفر عدد آخر مغاير للعدد الأصلي، وهذه معناها فيها تجاوز، يعني العدد الموجود المحفور الحقيقي الأصلي ليس هو العدد الجديد الذي وقع حفره. بالطبع إذا كان تفطن العون أثناء عملية المعاينة فإنه تلك السيارة تحجز. هكذا عملية المعاينة هي مهمة جدا ويجب أن تكون دقيقة وصحيحة، أنه بعد تلك نجم تعرض الشخص إلى تتبعات وحجز الوسيلة اللي يقع بيها. في صورة ما تحصلنا على شهادة المعاينة وهذا الملف الكل يحال إلى الوكالة الفنية للنقل البري إلى مصلحة إعداد البطاقات الرمادية، ويقع تغيير الملكية من المالك الأول إلى المالك الثاني في إضافة دقائق.
1: معناتها نتحدثوا على المعاينة، عقد البيع،
0: لا معلوم الجوالان يكون خالص، الدخل السنوي، نسخة من بطاقة التعريف. فما سي عبد الله هو على مستوى عقد البيع نجم تحال الملكية عن طريق توكيل، ليس بالضرورة
1: يكون
0: أن يكون معنى عملية البيع تكون معنى نجم يكون هناك توكيل، يعني أنا السيارة هي ملك لأخي وكلني لبيع تلك الوسيلة، دونك ينجم يكون معناها فما إبرام لعقد البيع سابق لي توكيل، وهذا جائز أنه لابد أن يكون العقد البيع والتوكيل موجودين، لأني أنا في الحقيقة لست مالكا، فمن الناحية القانونية لا يمكن أن أبرم عقد، لابد أن يكون متحصلا على توكيل أنوب من وكلني في إبرام عقد البيع، وهذا مهم. دونك الاستظهار بعقد البيع فقط لا يمكن بموجبه إحالة الملكية، إلا إذا استظهر من أمضى في عقد البيع بتوكيل من المالك الأصلي للعربة، وهذا مهم. دونك هنا أهمية بالطبع احنا ذكرناها وزيد نذكر بها، ضروري أنه عملية إحالة الملكية تقع. لماذا؟ هو من الناحية القانونية أنا اشتريت سيارة أبرمت عقد البيع، عندي 15 يوم من تاريخ إبرام العقد لابد أن أقوم بتغيير بطاقة رمادية لتحال الملكية، لأن عقد البيع على مستوى المنظومة لا يثبت أن عملية الملكية تغيرت. يعني أي عون أمن يمكن من خلال الرقم
1: معناتها فقط عقد البيع ما يكملش العملية، لازم تكون البطاقة الرمادية باش توصل.
0: بالطبع لأن اليوم في صورة رصد تلك السيارة تتنقل في الفضاء المروري بسرعة مفرطة تجاوز معنى السرعة القانونية المحددة، إذا كان وقع رصدها بالرادار فإن المخالفة باش تكون باسم مالك الأصلي للسيارة. ولهذا مهم جدا أنه من يبيع أن يحتفظ بنسخة من عقد البيع، يعني ليس فقط اني انا بعت سيارتي
1: يحمي روح
0: يعني المهمة انتهت، لا لابد اني ناخذ نسخة. لماذا؟ لانه اليوم اذا كان جاءت 15 يوم وما وقعتش احالة الملكية ف فإنه كل شهر بعد 15 يوما فهو في خطية مالية بعشرين دينار. يعني إذا كان أنية بعد شهر ولا فت حتى بخمسة أيام بعد 15 يوم الخطية المالية لأني ما غيرتش الكهرباء باسمي خطية مالية بعشرين دينار. الشهر الثاني 20 دينار، الشهر الثالث 20 دينار، بعد ثلاثة أشهر من 15 يوم، يعني ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوم، يعني دخلت تقريبا في ثلاثة أشهر وستة عشر يوم. هني هناك معناها محضر بالطبع مخالفة في عدم إحالة الملكية، وخطية مالية تتراوح ما بين 100 دينار إلى 200 دينار لأنه ما وقعش إحالة الملكية. لماذا؟ هو كأنها عقوبة، لأنه اليوم النجم في الفترة هذيك تصير تجاوزات، تصير جرائم، تصير كذا جرائم جولان، حتى جرائم حق عام بتلك الوسيلة. لكن أنا ما يثبت أني أنا بعت سيارتي إذا كان ما عنديش عقد بيع. نجم هو يمزق الورقة هذيك نتاع عقد البيع ويرتكب جريمة السيارة اللي أنا بعتها وما فماش حتى حاجة تثبت اللي كوني أنا بعت.
1: وعلاش اللي شرى كهرباء ما يمشيش في إجراءات نقل الملكية والبطاقة الرمادية بصفة مباشرة معناتها؟
0: هو فما السهو، فما السهو. غدا سأقوم بهذا معناه ينجم يكون، لكن سوء النية موجود. إنك أنت تعمل تجاوزات بسيارة ولا تعمل جريمة وتحب تتملص من المسؤولية، يعني اليوم تنقل فيها بعض الممنوعات، تنجم كما قلت لك معناتها تكب حب يتجول في الفضاء المروري بكل حرية وهو باسم غير اسمه.
1: ونجم حتى موجود. من جهة أخرى يظهر لي اللي تاجروا في الكراب ممكن يحبوا ما يخلصوش باش يعاودوا يبيعوها ديريكت.
0: هذاك إذا كان يكون، لا إذا كان هذاك البيع معناها صار بتوكيل. لأنه إذا كان أنا عملت عقد بيع وهو ما غيرش فرصة مو يلزم يغير البطاقة الرمادية حتى يحيل الملكية إلى شخص آخر. لكن عملية البيع بتوكيل، يعني بمعنى أني أنا مثلا بعت لك السيارة لكن ما عملناش عقد بيع، أعطيتك توكيل.
1: واضح.
0: في الحالة هذه لا يمكن إحالة الملكية بالتوكيل. التوكيل هو سيمكنك من بيع السيارة دون أن تملكها، لكن ما تمرش بمرحلة أن هي معناها تغيرت البطاقة الرمادية. نجمش تغيرها البطاقة الرمادية حتى إن بعد عشر سنوات، لأن التوكيل لا يخول لحامله إحالة الملكية.
1: صحيح.
0: وفما فقط بإجراء عملية البيع نيابة عن المالك الأصل.
1: واضح. وهي البطاقة الرمادية فما مرة قلت لنا على تفصيلة صغيرة يظهر لي سمير كونه فما بلاصة في البطاقة الرمادية يمكن قصها.
0: بالطبع إذا كان أي دونك موجودة. هنا حد نرجع في عبد الله للبطاقة الرمادية وأهميتها. فإنه هنا إذا كان أنا كيف علاش نخلي نسخة من عقد البيع عندي أنا كبعت الكهرباء؟ لأنه أنا وقتها باش نثبت حتى إذا كان صارت جريمة بتلك السيارة، وعندما أستظهر بعقد البيع أستظهر بأن العربة منذ ذلك التاريخ هي ليست ملكي ولست أنا من يستعملها، باش نبرر ذمتي أمام القضاء ولا أمام الإدارة أني أنا لست مالك الأصلي لتلك السيارة، وأنه من بيعت له السيارة هو لم يقم بإحالة الملكية. معناه يمكن أصلا حتى لدى الوكالة نتثبت في كل مرة من خلال الرقم معناه العدد السيري معناه نتاع السيارة، نتثبت أنه الملكية هذه ما زالت باسم السيارة ولا في. إذا كان ثبت وأنه ما تغيرتش فإنه يمكن إرسال والتكليف عاد المنفذ إلى وإلزامه بالتواصل مع السيد هذاك وإعلامه بضرورة تغيير البطاقة الرمادية حتى أنه معناه نكون بريء أمام معناه القضاء ولا غيره، وما يمكن أن يحدث من جرائم وتجاوزات من طرف من بيعت له السيارة ولم يقم بإحالة الملكية. فمهم جدا معناها إتمام عملية البيع وإحالة الملكية، وأن يحرص كل من يبيع سيارة مستعملة ويتأكد من أن سيارته معناها أحيلت ملكيتها. فهذا مهم جدا.
1: جميل. يعطيك صحة يا سمير.
0: كل من يبيع سيارة أن يحرص على ذلك.
1: يعطيك صحة سمير. وفي مقترح ممكن العدد القادم في الكهرباء ذات تو في الكهرباء معناتها شنو هما الحاجات الأساسية اللي يلزم الشخص اللي باش يشري كهرباء ياخذهم بعين الاعتبار وتكون الكهرباء معناتها في استعمال في الطرقات سليمة فيها كل الأساسيات. ممكن تخوفات من الحاجات، شنو هو الحاجات اللي لازمنا نثبتوا فيهم في الكهرباء المستعملة قبل ما نشروها إن شاء الله في العدد القادم؟ يعطيك صحة يا سيما.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك سيدي، يومك سعيد. شكرا لك على كل هذه التفاصيل القيمة والمهمة. طول 7:53، بعد شوية إن شاء الله تكون على موعد مع موجز الأخبار متاع 8. نتواصل بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي المتعلق بتمديد إعلان المنطقة الحدودية العازلة لمدة سنة إضافية بداية من 29 من أوت الجاري، وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغرب التونسي. نظم المجلس الجهوي بجابس بالشراكة مع إدارة المستشفى الجامعي محمد ساسي حملة تنظيف لتهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى، وذلك بالتعاون مع شركة الغراسات والبستنة وعدد من المؤسسات الخاصة والعمومية. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس السبت. في العالم، صعدت قوة الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والقدس بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب سواحل جزيرة فلوريس في شرق أندونيسيا إلى 47 قتيلا على الأقل و50 مصابا، واضطر آلاف السكان إلى إخلاء المناطق الساحلية خشية حدوث موجات مد بحري. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: بيك لطو اش نجر تحت موب صحيح
4: محنج الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش شد هذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنج كبشين فينا الحاكم ليمتيد بس عندي زط سلعة فيه عبك تعلي سي دبر النبي عبيه وطلف رحبيه وينطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي يولاد الفم يا بي
8: هاي يولي طيبوا كوراس
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
4: ايش هي زطلة
5: زطلة ايش فيه مهبول تحب بصينا
8: ايش فيه الحكاية شو سمعت
5: مسيه
8: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
5: ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
5: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
7: يا مالك يا مالك

0: Eh bien,
1: si vous voulez, change de
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء.

0: الصباح.
1: يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: مباشرة مع المهندس سرحان الرحالي ناخذ معاك أكثر التفاصيل على توقعات الطقس لنهاية الأسبوع وبدايته إن شاء الله. سرحان يومك سعيد، مرحبا بك.
2: يومك سعيد، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي تطاوين هذا الصباح.
1: الله يخليك. اليوم لحد شنو التوقعات وبداية الأسبوع إن شاء الله؟
2: نعم، قبل ما نحكي على الأحد نعود بقليل إلى الوراء ونمدكم بأعلى الكميات يعني تقريبا اللي تحصلنا عليها خلال يوم أمس. بشائر الأمطار كانت حاضرة وبكميات متفاوتة، أعلاها كان بالفيجة من ولاية جندوبة 39 ملم. هو في الحقيقة كما أشرنا إليهم في نشرة متابعة قلنا لكونوا أعلى الكميات بتتراوح من بين 20 و 40 ملم في هذه الأماكن الوصلتية 39 ملم من ولاية القيروان، وصولا إلى المهدية تحديدا بولاية الشامخ 41 و 38 بزرمدين. كذلك زغوان كان لها نصيب من الأمطار في حدود 26، تساقط البرد بالوصلاتية الساحلين 14 من ولاية المنستير، 19 بجمال، 16 ببني حسين، يعني كميات متفاوتة دون أن ننسى باج 18 بتبرسق، 16 بمجاز الباب، سليان 18 بالكريب، 14 بسيدي برويس. كذلك كميات الحمد لله متفاوتة ولكنها عموما كانت طيبة جدا. اليوم كيف كيف تقلبات جوية بالجهات الغربية الوسط والجنوب، ولكن بفعالية أقل بكثير من يوم أمس، تشمل محلين الجهات الشرقية كما تنجم تراوح مكانها، يعني ما تتنقلش. الحرارة القصوى اليوم بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نفس درجة الحرارة يوم أمس، ولكن نعود إلى تقلبات جوية هامة. علش هامة؟ على خاطر كل النماذج العددية تشير إلى وجود هذه الخلايا الرعدية مع أمطار أحيانا غزيرة تبدأ بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم تشمل الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، يعني ولايات صفاقس، جابس، مدنين، شمال تطاوين معنيين بهذه التساقطات الهامة. الثلاثاء والأربعاء لا نتوقع وجود أمطار، بالعكس سحب عابرة، ولكن عامل الريح اللي تغير وأصبح من القطاع الشمالي باش يكون حاضر قوية نسبيا، الرياح إلى قوية بالسواحل الشمالية يوم الثلاثاء، وبالتالي البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. متموج يوم الأربعاء، لهنا بدينا نلاحظ الطقس كيفاش بدا ياخو منحى نحو التقلبات وعودة الرياح، وهذا مهم باش نفهم توديعنا لفصل الصيف الحار اللي مش باش ننساو فيه شهر جويلية، ونستقبل الخريف شيئا فشيئا على مهل بكميات إن شاء الله تكون لها طالع خير وإيجابية على معظم القطاع الفلاحي.
1: شكرا لك المهندس سرحان رحالي على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. نذكركم بأوقات الصلاة بالنسبة لمدينة تطاوين، اليوم لحد الظهر مع نص نهار 29 دقيقة، العصر 4:03 دقائق، المغرب 7:06 دقائق، والعشاء مع 8:34 دقيقة.

0: تحية لكم مستمعين الكرام. الثمانية وسبعتاشر دقيقة وجهتنا بتكون إلى عروس الجبال توجين مع زميلنا المولدي الحسناوي في فقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق.
0: تحياتي سي المولدي، يومك سعيد ومرحبا بك.
2: يومك أسعد وأطيب سي عبد الله، تحية ليك ولكل يسمعوا فينا على موجة عروس الصحراء. تحية لي موزع الهاتف النشيط لجنة التقنية بالحرق، الناس كلها
0: صديقنا فيصل،
2: الناس توصل صوت تجار دخل تجار عبر أثير عروس الصحراء. شكرا عبد الله مرة أخرى على اللقاء اللي يتجدد كل مرة، يعني تقريبا أسبوعيا تو على الجولة وفقرة صغيرة أحوال السوق. يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة أنت سي المودي الحسناوي على كل التفاصيل. معك نبدو جولتنا في الأسعار ما بين الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه، نشوفوا شنو تغير وشنو الأسواق. منين باش نبدو جولتنا اليوم سي المودي؟
2: جولتنا هو عبد الله ديما نذكره، راهو السوق الأسبوعي في تخيل التجان هو الخميس والجمعة. يعني السوق الأسبوعية اليوم أنا في الباعة اللي يبيعوا الخضر والهلال في تخيل التجان خضيرة بفكرة صغيرة، ما هناش الحقيقة تغيير كبير في تشابه الأسعار يعني ما بين السوق اللي فاتوا السوق هذا، فماش فرق كبير للأمانة. معنا البطاطا من 2300 طماطم دينار، الفلفل 2500 حتى 3000، القرع من دينار حتى 1500، بصل من 500 ل 800، والحشيش 600، الغلال مثل التفاح مثل 3000 ل 5000، عنب من 4000 حتى 5000 ثم 6000، الفاقوس من 2000 حتى 2500، الخوخ والطبقاية من 5000 ل 6000 وثم حتى الأقل شوية 4000، البطيخ من 500 حتى 2000، القرص 5000. هذه نسبة الخضر والغلال نمجوه توا للحوم الحمراء والبيضاء. عندنا الدجاج الحي من 8300 حتى 8500، عندنا الدجاج المذبوح من 12 دينار حتى 12 دينار و500، واللحوم الحمراء الجدي والعلوش من 48 حتى 50، والماعز من 35 حتى 37. هذه تقريبا الأسواق بتاع الخضر والغلال وفي الجولة اللي يصدناها في جولتنا هذه الأسبوعية. وكما قلت عبد الله ديما نذكر راهو السوق الأسبوعي في تخيل التجان الجمعة الخميس والجمعة. حاجة أخرى عبد الله، ربما تتميز بها المنطقة وليك وللسادة المستمعين والمستمعات، أنه تخيل التجان وتخيل التجان من المناطق اللي يتميزوا ببيع المنتوجات البيولوجية. مثال نذكروا بهم هما العسل والشريح وزيت الزيتونة والغربوز السبحة، يعني ثم الغربوز ثم تبيعها في السبحة تمارا احنا العقود نظمة توا الموسم الحقيقة، الشريح والعقود والغربوز الكل توا حالين هذا الموسم تحم. اللي يحب يزور المنطقة في السوق الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة يلقى الحاجات هذه معروضة ويلقاها موجودة، ونجم يشري ونجم ياخذ الكمية اللي حاجته بها أكيد. هذه طبعا في السوق الأسبوعي و حاجات المنتوجات البيولوجية اللي
0: حاجات تعمل منك. كيف خاصة غادي من الحاجات الأمانة معناتها من الحاجات اللي عندها جودة عالية العسل، كيف كيف من الحاجات القيمة. إذا كان عملته طلة غادي ما تنسوش تأخذوا حكة عسل حاجة تعمل 66 كيف. يعطيك صحة سي المولدي،
2: شكرا لك. تحية ليك مرة أخرى، بشكور أنت زادة وبارك الله فيك وإن شاء الله معك طيب وأسعد وبقيت لقاءاتكم إن شاء الله.
0: الله يخليك
2: ونتواصلوا يا سي عبد الله.
0: شكرا لك، عايشك سي المولدي، يومك سعيد. تولى 8:21 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما، واصلين معكم في ورود الصباح.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: ضيفنا هذا الصباح وسعيد باستقباله سي علي سحنون الناطق الرسمي باسم جمعية صوت الطفل الريفي، يخدموا في بروجي في كل عام، والأمانة كل عام نحاول كونوا نكونوا معاهم في الحملة متاعهم. تعرفوا وصلنا لشطر أوت، عدك به وصل سبتمبر والتحذيرات متاع العودة المدرسية، وكعليش الحملات لازمها تبدأ لبكري باش يفرحوا برشا صغار بالحقيبة المدرسية. سيد علي يومك سعيد ومرحبا بك.
2: صباح الخير سي عبد الله، صباح النور لجميع مستمعي راديو تطوي.
1: الله يخليك. في البداية ساعة نحب نحييكم على الالتزام تاعكم في كل عام في كل مناسبة، تكونوا حاضرين تساندوا العائلات الناس المستحقة، وخاصة في العودة المدرسية عندكم برنامج يظهر لي مهم جدا سي علي سحنون كل عام.
2: بالطبيعة يعطيك الصحة، أعطيكم أنتم الصحة، زاد تتابعوا فينا كل عام مع الحملات اللي قاعدين نقوم بها في الجمعية.
1: معك نبدو الحديث وندعو نسدعو الناس كونهم يكونوا يشاركوا معاكم في الحملة هذه الحقيبة المدرسية، أمل جديد لكل طفل. هذه الحملة اللي انطلقت ومعها رسمين أهداف كما كل عام، حدثنا شوية على الحملة هذه سيد علي.
2: أكيد هو كما كل عام إن شاء الله نحبه ديما نفرحه أكثر صغير. العام اللي فات عملنا تقريبا 100 كرتابلة سكورة للصغيرات. السنة إن شاء الله نحبه نعمله 100 ولا أكثر من 100، ديما الهدف ديما يكون أكثر. كما العادة حضرنا يعني عملنا اجتماع مع الأعضاء والمخرطين بتاع الجمعية، حضرنا لافيش وهبطناها ودعينا يعني عن طريق اللي باج اللي عندنا ان الحملة بدت، وانه الناس يعني مرحبا بها تنجم تجي اذا سواء يعني تتبرع والا تخرج وتعمل معتها كولكت البطل.
1: انتم
2: كيف ثم رقم الحساب معتها موجود اللي يحب زاد يتبرع.
1: رقم الحساب الجاري تنجم تعملوا طلع على الصفحة متاع جمعية صوت الطفل الريفي، غادي وين باش تلقوا كل التفاصيل في علاقة بالحساب الجاري، تنجم معناتها ديريكت حق الحاجات هيك تتبرعوا به للحملة هذه. في المقابل الناس اللي تسمع فينا وعندها كتب عندها حاجات تحب تجيكم على عين المكان، كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم، كيفاش ينجموا يدعموا الحملة هذه؟
2: أكيد هو الدعم يعني ينجم يكون بالأدوات حتى المستعملة، لكن تكون حاجة نظيفة، يجوا للمقر متاع الجمعية اللي موجود في عمارة ابن عرفة الطابق الثالث طريق تطاوين في مدين، ونجم يكون التبرعات عينية يعني أدوات وإلا فلوس، ويجول الجمعية ولا يتصلوا بينا على الرقم بتاع الجمعية حتى موجود على الصفحة. هذا أخرى تادي نجموا معناتها يتطوعوا ويتبرعوا حتى بالوقت ويجوا، خطر عاملين فرق كذا تخرج معناتها تقريبا كل يوم يمشي يعملوا دورة على يعني مختلف النشاطات الموجودة في مدينة السوق اللي كابينة الطب المحابين هانسيد سويتس.
1: والناس اللي ممكن مستحقة كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم؟ أنت ولا أنتم عندكم قائمة متاع الناس اللي باش يتم دعمهم بالحقيبة هذه أو باش نتيجة الحملة هذه؟
2: هو حاليا عندنا قائمة يعني احنا على طول العام قاعدين ندخلوا معناتها المستحقين، معناتها قاعدين يكسسوا كلمة مفيدة ولا نعرفوهم وإلا معناتها يجوا للجمعية ويقيدوا عندنا تودي جاليسة ومرحبا، معناتها إذا فما شكون آخر خاصة حتى الحالات تاخذوا فيهم حالة بحالة، ساعة ساعة تكون عائلة فيها مثلا خمسة صغار مش كيما عائلة فيها مثلا صغير واحد ولا زوج.
1: معناتها حتى اللي يشوف في روحه مستحق ينجم يتواصل معاكم وتشوفوا الحالة متاعه.
2: أكيد أكيد إن شاء الله كي توفروا المعطى ليك كتاب سكولير هذا بينا نعطوا للناس نقول.
1: الحملة مالة متواصلة حتى الانطلاق السنة الدراسية إن شاء الله.
2: هيك احنا حاطينه تقريبا شهر يعني بدايه الحمله نهار 10 سبتمبر ان شاء الله نقوم بالشراء مع الادوات والتوزيع نتاعها.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سيدي علي، ان شاء الله موافقين ومعاكم في الحملة هذه. الناس اللي تسمع فينا تنجم تعمل تطلع على اللوكال نتاعهم ولا عن طريق الصفحة جمعية صوت الطفل الريفي، حقيبة مدرسية امل جديد لكل طفل. ان شاء الله ربي ينجحهم، ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ربي يبارك لشكون يدعم الحملة هذه وغيرها من الحملات اللي باش تفرح برشا صغار. شكرا لك علي سحنون انت رسمي باسم جمعية صوت الطفل الريفي، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا وشكرا راديو التطاوين خاطر ديما قاعد يتابع فينا ويدعم فينا يعني بالتدخل.
1: تستحقوا كل خير يا سيدي علي، يعطيكم الصحة على المجهودات اللي تعملوا فيها، واكيد نكونوا معاكم ان شاء الله في محطات اخرى. شكرا لك علي سحنون على كل هذه التفاصيل. تو 8:34 دقيقة، من بعد شوية ان شاء الله تكونوا مع فقرة تايتيك، خليكم معنا.

0: وخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: اي تك اي تك.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم حديثنا باش يكون على المتجر او المنصة الوطنية الرقمية الرسمية للتسويق منتجات النساء اللي اطلقتها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. هذا المتجر الالكتروني يوفر رابط مباشر ريادة ستور غادي وين الفكرة تندرج ضمن المبادرة الوطنية والاستراتيجية في إطار دفع الإدماج المالي والاقتصادي لصاحبات المشاريع والحرفيات خاصة اللي قاعدين يقدموا في منتجات. الشركاء الأساسيين للمشروع هذا هو البريد التونسي، هو اللي يتكفل بالجانب اللوجستي والمالي بصفة عامة، هو اللي يشمل تأمين عمليات دفع الإلكتروني، إرسال الطرود، توصيلها وتجميع العائدات المالية بالنسبة للعارضات. من جهة أخرى الديوان الوطني للصناعات التقليدية هو يوفر المرافقة الفنية التكوين المستمر للحرفيات لتطوير جودة المنتجات واكتساب مهارات التسويق الرقمي. الميزة الفنية وطبيعة المنتجات تحث المنصة ما تختصرش على المنتجات الحرفيين التقليدية، تشمل كيف كيف منتجات فلاحية غذائية، الكساء، تزويق الزينة في مختلف الولايات. فما مرحلة تجريبية باش تكون عليها المنصة تقريبا 6 أشهر. في مرحلة هذه تضم فقط 33 عارضة باش تكون مرحلة تجريبية، وبعدها باش يتم فتح الباب تدريجي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحرفيات. اللغة العربية والفرنسية هي المتوفرة، وتعتمد المنصة على ترابط بيني آلي مع مؤسسات معنية للتثبت في تفاصيل العملية. فما فرق كبيرة تنجم تكون حتى في السوق الدولية مش كان على مستوى وطني. كعليش الناس يسمعوا فينا الحرفيات أصحاب المشاريع اللي تبحث ممكن على تفاصيل إضافية ومساحة إضافية متاع شهر نجموا يشاركوا في في المنصة هذه، تنجموا تاخذوا كل التفاصيل متاعها من خلال المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن. كيف كيف تنجموا تعملوا طلع على الفضاءات الخاصة بالمبادرة، غادي يعطوكم كل التفاصيل كيفاش تنجموا تكونوا حاضرين بالمنتجات متاعكم في منصة ريادة ستور.

0: مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتفخفي أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. أشار بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء أمس السبت. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان السبت، وهي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي عقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأحد عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصا وإجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: في معرض الصحف العربية والدولية، البداية بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية وتحت عنوان انتصار نتنياهو وهزيمته. برأي حازم صاغية، بعد فظاعة طوفان الأقصى وحرب الإسناد والانفجار الثوري الإسلامي والإيراني المدمر، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المداواة بالداء نفسه، أي إنهاء المشكلة مرة وإلى الأبد، متجاوزا حق الدفاع عن النفس ضد حماس وحزب الله وأضرابهما إلى عمل عسكري يجتاح في طريقه كل شيء حي. فالقتال حسب كاتب المقال يخاض على الجبهات جميعا، بينما السياسة مقصات ومستبعدة، وهو شخصيا لا رغبة لديه ولا مصلحة في التسويات، هكذا وجد التقليد القومي ما يعززه في التكوين الشخصي والحسابات الانتخابية وتفادي المعضلات القانونية، بحيث لا تكون الحصيلة أقل من كارثة محضة. وليس هنا كما يستحضر الفهم الرؤيوي عن العالم أكثر من الكوارث التي يقترح المزيد منها علاجا للكوارث، فيترى أن أمن إسرائيل بحسب أحد المراقبين لا يقوم إلا على لا أمن المنطقة. إلى لكوريي انترناسيونال الفرنسية التي عنونت الحوار متوقف وإسرائيل تواصل تدميرها الممنهج لجنوب لبنان. يركز الجيش الصهيوني جهودها على نقطتين، الأولى تلة علي الطاهر والمرتفعات المحيطة بها التي تحتل موقعا استراتيجيا مشرفا على مدينة النبطية، وتنتظر إسرائيل الضوء الأخضر من واشنطن لشن هجوم لاحتلال هذه التلال. والنقطة الثانية بلدة المنصوري التي ستتيح السيطرة عليها، التحكم بالنار في الطريق المؤدية إلى صور المدينة الساحلية الكبرى في أقصى جنوب لبنان، وهو ما من شأنه أن يضع المدينة عسكريا تحت رحمتها. وبالتوازي، أعرب مسؤولون عسكريون أمريكيون أعربوا لمحاورهم في بيروت عن صعوبة تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، مستبعدين أي انسحاب إسرائيلي حتى ولو كان محدود النطاق قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بل إن واشنطن تمارس ضغطا قويا على لبنان وخصوصا على الجيش اللبناني كي تتخذ بيروت خطوات تعتبرها واشنطن ضرورية لطمأنة إسرائيل بشأن التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله. نختتم المعرض بليجورنال دي ديمونش وتحت عنوان كولومبيا في اختبار الزلزال. بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس الكولومبي إبيلاردو دي لا إسبيريا، سارعت المعارضة اليسارية إلى انتهاز الفرصة للتنديد بمظهر رسمي مبالغ فيه غير متناسب مع المأساة التي عاشها آلاف الكولومبيين. ويقول الكاتب أن المعارضين استغلوا الفرصة الفرصة لانتقاد أسلوبه وبطء عمليات الإنقاذ والتنديد بالتكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط أو الغاز الطبيعي، والذي يتهمه الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو بأنه يضعف القشرة الأرضية. كما يلفت الكاتب إلى أنه بعد أن رفضت حكومته في البداية المساعدة الدولية معولة على احترافية فرق الإنقاذ الكولومبية، أعلنت في نهاية المطاف عن دخول فرق بحث وإنقاذ من 4 دول صديقة هي الولايات المتحدة والإكوادور والسلفادور، وقبل كل شيء إسرائيل التي ندد مسؤولون بالتوجه الجديد المؤيد لإسرائيل الذي يتبناه رئيس الدولة، قائلين بدلا من أن تقضوا وقتكم في الاعتراف بمرتفعات الجولان افعلوا ما يجب فعله واحكموا، مضيفين دون تحفظ بلهجة أقرب إلى خطاب الحرب الأهلية الإسبانية لعام 1936 اسمحوا للألوية الدولية بتقديم مساعدتها. إلى هنا نأتي إلى ختام المعرض والموجز، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

ذاتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

تحية لكم مستمعين الكرام. 9:12 دقيقة توقعات الطقس بالنسبة اليوم. كما كان معنا مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي, توقع 40 درجة في حدود 41, 40 درجة بين تطاوين ومدنين, 35 في جيبس, مع عامل أمطار خلايا رعدية متوقعة خاصة في جهة الوسط, وبش تنتشر في تدريجيا نحو الشرق, نتحدث في جهة الساحل الشرقي الكل. إن شاء الله الأمطار متوقعة كميات بتكون مختلفة محلية في جهة الوسط الكل, تشمل تدريجيا كما قال عدة أماكن ومناطق أخرى بين فيها الجنوب الشرقي. غدوة متوقعة 41 تطاوين ومدنين, 39 في جيبس. بالنسبة لوقت صلاة اليوم, ظهر نص نهار 29 دقيقة, العصر 16:04 و3 دقائق, المغرب مع 7:06 دقائق, والعشاء 8:34 دقيقة. بعد شوية إن شاء الله بشكونوا في فقرة الشأن البلدي, وجتنا بشتكون الحامة, خليكم معنا.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. 9:17 لموجات إذاعة تتاوين وبانوراما. وجهتنا باش تكون الحامة وفقرة في الشأن البلدي. سعيد باستقبال سي إبراهيم بنوس. يومك سعيد سي إبراهيم، شكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: صباح النور ومرحبا بك وبارك الله فيك على الدعوة.
0: شكرا. إذن معك كم العادة في فقرة الشأن البلدي، نرجع لأبرز الخدمات، أبرز النقاط اللي تم تحديثها في الأيامات الأخيرة والرسائل الموجهة للمواطنين في الشأن هذا. منين نبدو جولتنا سي إبراهيم؟
1: والله نبدأ الجولة إن شاء الله في إطار الاستعداد الموطن المطري بلدية الحامض. بسموم أنا تم تركيز شبكة في نقاط زرقاء المتعودة بها لشارع السويديين، شارع ينس الفلاح قرب مدرسة الكرامة وناشف ليفة. هذه الشبكة الجديدة تم تركيزها في نقاط زرقاء، بالإضافة إلى السيانة متاع الشبكة المتواجدة انطلقنا من الطريق الوطنية 16 وإن شاء الله باش تشمل جميع شبكة تصريف مياه الأمطار الموجودة في الحمة. هذا في إطار استعداد موسم الأمطار، بالإضافة للمجهود العادي متاع رفع الفضلات والنقاط السوداء إن شاء الله اللي ناويين باش نقضوا عليها، نحاولوا نقضوا عليها كان سهرت إن شاء الله.
0: هذا والعمل اللي ظهر لي متواصل وفي إطار شراكة مع المواطنين واللي يلزم يكونوا معاكم على نفس المنوال باش تكون الحامة أجمل أزين وخير برشا.
1: أكيد هي احنا هذه دعوة لجميع المستكنين الحامة أنهم يكونوا في مواضدة مجهود البلدية في رفع الفضلات، وفي خصوصا المحافظة على التوقيت وأماكن وضع الفضلات اللي ساعدنا برشا في التدخل. ونسوش الشراكة زينا مع المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية المشكورين معنا اللي دعمونا بفرق للتدخل معنا، وشركة البيئة اللي دعمت البلدية فريق ثاني في فيما يخص الكنسل هذا، وإن شاء الله باش يكون معنا بداية من الأسبوع القادم بحول الله.
0: جميل، إن شاء الله ربي يوفقكم. أعطيك صحة سي إبراهيم. شكرا لك، يومك سعيد. مواصلين معاكم في ورد صباح.

تحية لكم مستمعينا الكرام. حديثنا بش يكون للطلبة البلاغ متاع السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. يعلن في بلاغ على الموعد متاع انطلاق الترسيم والتسجيل حسب المتحصلين بطبيعة على شهادة البكالوريا في 2026 والراغبين كيف كيف في التجديد لسنة 2025. نذكروا اللي العملية تبدأ من 21 أوت، بعد أيامات تنطلق عملية التسجيل تتواصل حتى 30 سبتمبر. الشروط بطبيعة يكون متعين في واحد من المؤسسات التعليم العالي العمومي بأحد الولايات الجنوب بصفة عامة، صفاقس، جابس، مدنين، تطاوين، قبلي، قفصة وتوزر، ويكون مقر الإقامة متاع الولي يبعد أكثر من 30 كيلومتر على المؤسسة التعليم العالي المعنية بها، وأنه ما يفوتش العمر 26 عام من تاريخ 1 سبتمبر. نذكركم الموعد من 21 جويلية تنجموا تبدو تسجلوا حول السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027.

0: تحية لكم مستمعين الكرام، واصلين معاكم في ورود الصباح، والحديث بش يكون على تمديد جيل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية وتوسيع تحولها للرقمي في فقرة فرصة.
1: فرصة فرصة.
0: وحدة الصناعة من جيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة تعلن على التمديد جيل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، هذا حتى 13 سبتمبر تقريبا شهر آخر. البرنامج يجي في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدراتها على مواكبة التحولات التكنولوجية الرقمية والتجديد بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وضمن مبادرة العمل اللائق من أجل الانتقال العادل التابع لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وفق البلاغ الصادر عن وكالة النهوض والصناعة والتجديد، المؤسسات الصناعية التونسية الراغبة في تقديم مستوى نضجها الرقمي وتحديد أولوياتها التكنولوجية ووضع رؤية واضحة للتحول الرقمي والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، غادي يدخل المشروع والبرنامج هذا ليوفر المؤسسات المنتفعة مرافقة شخصية تشمل تشخيص مستوى النضج الرقمي للمؤسسة، بما يساعد على تقييم وضعيتها الحالية وتحديد مجالات التحسن ذات الأولوية. البرنامج كما قلنا تنجموا تعملوا طلع على وكالة النهوض بالصناعة، يعطوكم كل التفاصيل متاع البرنامج الدعم التحول الرقمي اللي أجل التسجيل فيها تم تأجيلها إلى حتى 13 سبتمبر 2026.

تحية لكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله نهاركم يكون مليان بالخير والفرحة. هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من ورود الصباح، من بعد شوية تكونوا على موعد مع برنامج لصيف صيف فيروز الجبيه. شكرا لك هادي الغريبي، فيصل شوشين وكل الفريق اللي كان معاكم في الصبحية هذه. نتقابل إن شاء الله في محطات إذاعية لاحقا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظم المجلس المجهوي بجابس بالشراكة مع إدارة المستشفى الجامعي محمد ساسي حملة تنظيف لتهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى، وذلك بالتعاون مع شركة الغراسات والبستنة وعدد من المؤسسات الخاصة والعمومية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة عن تمديد أجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 سبتمبر القادم. قالت السلطات في إسبانيا أنه تم تسجيل وفاة امرأتين من كبار السن وإصابة رضيعين جراء سيول وانهيار أرضي ناجمين عن الأمطار الغزيرة في المنطقة الريفية بشمال غرب البلاد. كما أطلق إنذار باللون الأصفر في 7 مناطق بسبب العواصف والأمطار الغزيرة اليوم الأحد. ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد أن قوات من الجيش الكوري الجنوبي أطلقت الأسبوع الماضي نيرانا تحذيرية بعد أن انتهك جنود كوريون شماليون خط ترسيم الحدود العسكرية، مما دفعهم إلى التراجع. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أثر عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعلة المجعي أثر الملحن وكاتب الأغاني وأستاذ الموسيقى والباحث في التراث صادق العمري.
5: سي صادق، يعني نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين خاصة.
6: سي صادق هو ملحن كبير ما فيش حتى شكره.
4: في رصيده أكثر من 300 لحن لأشهر الفنانين التونسيين وكتاب حفظ ذاكرة الأعراض وتراث الجنوب الشرقي.
5: أثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار.
4: الصادق العمري، صوت جابس وذاكرتها عبر الأثير. انتظرونا في شهادات حصرية من عائلته ورفاق دربها.
7: أكثر حاجة درسها فينا بصراحة مام هي أن حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس. بوباية في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد. ألحان ببيت كل الحب نعزفها ونحب نغنيها.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
0: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. الصيف صيف
8: صيف صيف
3: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
8: الصيف صيف يعمل الكيف.
3: الصيف صيف

صباح النور، صباحكم زين للناس اللي تسمع فينا الكل عبر موجة العطاطاوين. سيف سيف ينطلق توا يتواصل إلى الواحدة ظهرا. إن شاء الله كلكم تكونوا فقتوا في أفضل الأحوال، كان أسبوعكم حافل ومليان بالخيرات ومليان بالأحباب والأصحاب. صباحكم زين لكل الناس اللي تسمعنا وتابعنا عبر موجة العطاطاوين من الوقت هذايا. إن شاء الله يا رب نكونوا ضياف خفاف ظل عليكم جميعا. كان تسمعونا في الطرقات سيسوا رواحكم وتوصلوا سالمين وين ما كنتم ماشيين، إذا كنت تسمعونا في دياركم إن شاء الله مونسين بحبابكم وسيدة البيوت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاستماع، نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا بمتابعتكم لنا، وإن شاء الله يا ربي دائما نكونوا متونسين ببعضنا. صباح النور لزميلي أحسن المحمدي في الهندسة التقنية، وصباح الفل والياسمين زميلي فاشوشوشان، وزميلي هدي الغريبي قبلهم كان مع زميلي عبدالله بقير في ورود الصباح. إن شاء الله برشا ورود خليتوها من عنا على موجاتنا وتتوالى الورود والبقات اللي نتشاركوها نحن وياكم.

0: لمن هذا الجمال؟ ردي على هذا السؤال. والجمال هذا أكيد لكل المتابعين، لكل الأحباء، لكل الناس اللي احنا عايشين معاهم، وإن شاء الله يربي ديما الطاقة المزيانة اللي تخلينا نشوف الجمال وتخلي الجمال يرافق حالاتنا الإنسانية، يكون ديما موجود عندكم جميعا مستمعينا، ولا يتحرم منه حتى حد الجمال، سواء في وجود ناس تحبوهم، الجمال في دواخل أرواحكم، في قلوبكم، في الطبيعة، في كل الأشياء الجميلة اللي تنجم تعطينا طاقة الجمال. في حديثنا في كل أسبوع في الصيفتيف نمشوا للهجة التونسية المحلية متاعنا، ونلوجوا على بعض الكلمات اللي ناخذوا منها الطاقة الجميلة واللي نشوفوا منها الجمال. كما قال الوالد توفيق، لمن هذا الجمال؟ حكينا على مخلة الخاطر، حكينا على النية الصافية، وعلى الجمال اللي موجود في العبارات متاعنا التونسية الزمنية. في كل حلقة يكون موجود معنا الدكتور محمود جبلة حتى ناخذ من عنده كلمة جديدة، والكلمة نعرفوها ولكن المعاني متاعها ندخلوا أكثر في أعمقها وفي أعماقها عفوا وفي تفاصيلها، وناخذوا أكثر وأكثر معلومات عليها بعد الشرع. دكتور محمود جبلة موجود معنا، يصبحك بالخير وصباحك زين دكتور.
1: ألو، صباح الأنوار، صباح الخيرات والمسرات، تحية ليك فيروز وتحية لكل من يعمل في إذاعة التطاوين، ونحييه السادة المستمعين والمستمعات، ونقول لهم أسعد الله صباحكم بكل خير، وأنتم في يوم الأحد، يوم الراحة والاستجمام، إن شاء الله نهير يكون مبروك على الجميع، ونقص سخانة باش نجم على الأقل تتفرج شوية العباد
0: وتوسع بالها.
1: نعم، وتوسع بالها. استرعى انتباهي حديثك عن الجمال والأغنية عديتها. أشوف معناها حكمة كبيرة، أنه أعطينا احنا نعمة البصر، واللي نميزوا بين الألوان وتشوف، ونميزوا بين جمال الشيء وعدم الجمال، وتلقانا ننظر للأشياء لو كان ننظر لها بعين صحيحة توا نفهم طبيعة الجمال. الكون الكل جميل من حولنا، الكون، وكعليش الإنسان يستنبط من جمال الكون ومن الزهرات الموجودة والشجار المثمرة والألوان المتنوعة. أنت الأخضر بركة تلقى فيه 100 لون تقريبا، لون واحد يتفرع من الأخضر الفاتح، الأخضر الغامق، ألوان عديدة. مش صدفة ربي أعطانا هالنعمة، هذه نعمة أن نميز باش ندرك قيمة الجمال. لكن للأسف ثم ناس تقولش عليها بسمراية لوح، معنا ما يخضرش لك النظرة، وما إن دمير فاز لابوتيك يقول ما يحاولش يستمتع بجمال الشيء. ربي جميل وخلق هذا الكون بجماله بإبداعاته، باش نشوفه به كل شيء ما هو جميل، كل شيء ما هو منظم. يلا هذه دخلة اش نعمل اللي غالب
0: وزعم عنا وقت توا وعنا وساع بال وعنا وساع بال يا دكتور حتى نشوف الأشياء الجميلة أو حتى ننتبهولها، لأنه هي موجودة بطبيعتها في المحيط اللي احنا عايشين فيه، ولكن أشياء كثيرة تمنعنا من أنه ننتبه لهذا.
1: نعم.
0: يا دكتور،
1: هذا هو وساع بال، لأن الإنسان ما يوسعش باله كل شيء نحوله، ما نجمش يستمتع بالحياة بتاعه، دي معايش على أصحابه، دي معايش ونسبة التوتر عنده نسبة عالية برشا. احنا الكلمة نقولها كلمة بسيطة، واختراه السلام طاش بربي وسع بالك نقوله له. وأحيانا ثمش كون يسمها ويخوها براحة ويوسع باله، وثمش كون آخر قوله تقيلني أخطاني، يزيد موشه ويزيد يشعل فيه النار. الأصل أنه ساع البال هو ميزة من الميزات متاع الناس اللي تحب تضفي على حياتها شيء من السعادة وشيء من الجمال فعلا. وسع البال اللي نطلبوه من بعضنا، وسع البال يساعدنا في برشا حوايج باش نتجاوز كل القضايا وكل المشكلات، لأن أحيانا ما تنجم تعالج المشكلة إلا بوسع البال، أحيانا ما تنجم تخزر الحاجة بشيء من التفصيل إلا ما يكون بالك واسع. وسع البال هي وصفة سحرية أحيانا، لأن الإنسان يكون في قمة الغضب ويكون في قمة التوتر، ثم يولي يفكر للحظة ويوسع باله للحظات، يحس روحه تجاوز هك المرحلة هذيك متاع التوتر. اللي المصيبة فين فيروز، أنه لحظات التوتر ولحظات العصبية اللي ممكن يعيشها الإنسان كثير ما تهز الإنسان إذا ما يحاولش يخرج منها، يخرج من دائرة العصبية ودائرة التوتر، يمشي يلقى روحه أحيانا في يقترف جرائم، جرائم فعلا نوصل نحطها تحت الكلمة هذه حتى لها تحتها أثر حمراء. برشا ناس اقترفوا جرائم في لحظة غضب، في لحظة عدم موسع البال، في سمت تيدو وعمل الحركة أحيانا نقولوا لا إرادية، لكن هو الحز روحه للموضع هذاك. لك عليها شوسع البال يعطيك فسحة أخرى من الحياة، يعطيك منحة أخرى في أنه الإنسان يسيطر على نفسه، يسيطر على مشاعره، يسيطر على انفعالاته. واللي مع الأسف أصبحنا نراه اليوم في الشارع متاعنا، وانت تسوق في سيارتك فما شكون يعتدي عليك لفظا، ويعتدي عليك ياخذلك الأولوية قبلك ودون اعتذار، وتكلم وتشعل فيك. فما شكون أيضا حتى في الشارع يتعدى قدامك ويعمل أعمال معناها لا توصف، وما يحبش يوسع باله ويحاول يهزك، هو بيده يهزك للغلط ويهزك لحاجة أخرى سيئة جدا. وسع البال هي ثقافة، هي تربية. الربي صغارنا من الصغرى أنهم يوسعوا بالهم. أحيانا يجي طفل يبدأ يبكي من حاجة، حتى التعبير من الجامعة ماما دي يودي وسع بالك وتكلم بشوية، فهمني فهمني. الربي وصغارنا فعلا على أنهم يخرجوا من دائرة الانفعال إلى دائرة الفعل السليم، لأن الانفعال الزايد وعدم وسع البال يهزك الفعل خاطئ مباشرة. وكم من إنسان تمدت يده وضرب، وأسوأ ما ثم وقت اللي راجل يمد يده يضرب زوجته مثلا على شيء ما فهموش، على حاجة ما وسعش باله، حاجة ما لهاش قيمة. وأنا نقول كما قال رسولنا: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذا الكل ناتج على عدم وسع البال. توسع بالك تو تفرك الرمانة، توسع بالك تو تحل الشيفرة اللي انت ماكش فاهمها، تفهم القضية بعد حدك مش تاخد قرار يكون قرارك صايب. احيانا ولدك يجي بالمعدلات نتاعه طول مباشرة، اما تفتح فمك وتقول له اش بيك المستوى هذا وبين، وشوف خوك وشوف غيره وشوف وشوف وشوف وشوف. انت ما حاولت توسع بالك وتحاول تفهم. هي لحظات، هي لحظات، هي بعض مرات اقل من دقيقة 30 ثانية، فتحاول تفهم فيها الموضوع باش تكون ردة الفعل متاعك تكون ردة الفعل إيجابية. وسع بالك نحتاجه لها في كل حياتنا، نحتاجه لها في الصباح في الليل في العشية، نحتاجه لها في كل وقت، نحتاجه لها في أفراحنا، نحتاجه لها في أحزاننا، نحتاجه لها عند المصائب وقت اللي يتحاصر الإنسان بأكثر من مصيبة. قل قائل وين مش نوسع بالك؟ إيه وسع بالك، لأن ما عندكش خيار. إذا كان أنت عايش مصيبة معينة وعايش مشكلة معينة وما توسعش بالك شنو عمل؟ راكمت المشاكل متاعك وما لقيتش الحل. أما وقت اللي توسع بالك وتاخو لحظات وتاخو دقائق وانت تفكر في ذلك الموضوع تو تلقى المخرج، تو تلقى مين تخرج.
0: هو علميا يقول لك خذ نفس. هو
1: تفضل يا غيره سمحني
0: بالعكس دكتور كلامك هو دور كلامك الحقيقة أكيد عنا برشا من تعلموا منها دكتور، ولكن برشا ناس يسمعوا فيك توا يسألوا سؤال اللي نسألوه جميعا، هل هو كيفاش نوسع بالي في وسط الضغط، في وسط الريتم القوي متاع الحياة، في وسط عدوى الستريس اللي عند الناس. راهو كي تشوف حد متغشش قدامك باش تنتقل لك عدوى الغش، ولا باش تنتقل لك عدوى الغضب متاعها. ففي وسط هذايا كيفاش نجم نسيطر على روحي؟ وفما حاجة علمية يقولوها الكثير من المتخصصين، يقولك خذ النفس، لانه النفس متاع اعد واحد للعشرة، وانت تاخذ في النفس وقتها توا لك الحالة متاع الغضب الحينية ترتاح شوية وتنجم تعمل ردة فعل ما تكونش ردة فعل قوية. ولكن هذه واحدة من الأساليب، ولكن ساعات في وسط الحالة الواحد ما عاش مركز لا مع نفس لا مع كيفاش يتكلم لا مع حتى شيء، يمشي مباشرة لردة الفعل.
1: لأن علاش فعلا يعني كما ضاقت علينا المساحات الخضراء في بلادنا وما عاش نلقوا مساحة خضراء نستمتع بها، وما عاش فمك الحدائق العمومية اللي يمشي واحد يقعد بها ويسترخى فيها، ضاقت علينا مساحات وسع البال. حب السادة المسلمين يفهموني في المقارنة هذه، ما عادش عندنا مساحة نهربوا لها باش نوسع فيها بالي وقت نلقى روحي محاصر. ولكن مع ذلك يجب نصنع للروحي مساحة. ريت انت حكيتي على التنفس هذا ما يسمى احنا بالتنفس المراقب لا ريسبيراسيون كونترولي، انك تجبد النفس في اربع حركات، تكتموا في ثمانية في أربع حركات ثم تخرجوا في ثمانية حركات بالفم، تجبد النفس بخشمك أربع حركات، تكتموا أربع حركات ثم تخرجوا في ثمانية حركات بالفم نتاعك. وكذا نفس ذاك المراقب يعطيك هدوء حتى وانت على مقود السيارة. احنا جربناها هذه في التكوين نتاعنا لما كوننا ناس للحد من التوتر في مواضع العمل أو في السياق أو في أي مكان، تعمل في التنفس هذا المراقب. أحيانا يقول الإنسان لي خلنا عندي وقت، لا يا عم عندك الوقت، لأن يعني التنفس المراقبة هذه تعاود ثلاث أربع مرات ما يخوش أكثر من 30 ثانية منك، أما يعطيك بالوقت راحة كبيرة. ثم حاجة أخرى هامة جدا في توسيع البال، أنت فيش عارف أعمل مقارنة بسيطة، ما وسعتش بالك وين ممكن تمشي، وين ممكن تمشي، ممكن تمشي إلى جريمة، لا وسع بالي، وسع بالي باش نلقى الحل، لأن أنت في الأخر بكل شنو تحب؟ تحب تلقى الحل. الحل ما تجيش بأنك تفرضه من وجهة واحدة، أحيانا أنت غايبة عنك جوانب أخرى، هك علاش نقول لك ما تتسرعش، ما تخوش قرار. وكم من إنسان جات وطعنا في عدم وسع البال وشافها ضحية، وشاف العائلة بتاع القاتل والمقتول الزوز مشاو ضحايا بتاع عدم وسع البال. نعاود نقول أنه أيضا في تغيير الوضعية، هك علاش مثلا من النصائح المعمودة وقت اللي تترش وانت واقف اقعد اجلس، اجلس في الجلوس نتاعك هذاك تكون عملت حركة إرادية بإرادتك انت، خرجت من دائرة اللا إرادة واللا وعي واللا فعل إلى درجة الفعل، غير الصورة اللي تنظر لها، كنت متجه اتجاه معين حاول تاخذ وجهة أخرى، وكما يقولها احنا ما يقول لك وسع بالك، بعد يقول لك بدل هالساعة بساعة أخرى. بدل كل شيء، بدل الوقت، بدل الصورة، بدل النموذج اللي قدامك، بدل الزاوية اللي تخزر منها، ربما تبدل لك أشياء أخرى
0: إن شاء الله.
1: في نهاية المطاف سامحوني في الكلمة، احنا ما احناش حيوانات، احنا رانا بشر، عدنا قلب وعدنا قلب ونفكر ونميز ونوزن. أحيانا الحيوان تصدم عليه يصدم عليك خاطر ما عندوش سعبان، ما عندوش اللحظة باش يفكر، فهو يقول لك لا، خاطر يتصرف بحيوانيته. قد تروحك أنت في نفس الوضع إذا تتصرف بدون سعبان، إيش زدت على الحيوان حشاكم كرم الله وجوه.
0: إن شاء الله إن شاء الله كنا نكونوا صحيح، إن شاء الله كنا نكونوا في أفضل حالاتنا، الوعي نتاعنا يكون حاضر ديما والإدراك يكون حاضر ويكون صبرنا موجود. والغنية توا باش نسمعوها، عندك شي صبر يا دكتور؟ إن شاء الله كنا يكون عندنا برشا صبر،
1: كل واحد صبر. يعطيك الصحة، سمحني اليوم أطلت عليكم، سمحني أعتذر، نشكركم على وسع البال.
0: إن شاء الله ربي يوسع في بالنا جميعا يا دكتور، إن شاء الله نهارك سعد أيام ومونس بحبابك، يحيشك. عندك شي الصبر قلت عندي الأغنية اللي باش نسمعوها في الوقت هذايا، وبعدها باش نمشوا الجربة من عند الكلام الزين وكلامنا المحلي لصنعاتنا والحرف اللي عندنا المحلية المزيانة المرتوبة.

0: عندك شو الصبر قلت عندي حسين العفريت. وصلنا معها 28 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. مستمعينا شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال. إحنا في الصيف صيف نبدو العشرة وبعد الدقائق ونوصلوا للماضي ساعة معاكم الساعة الثالثة. طبعا ديما تكون في سؤال يهم البرامج اللي تبث على موجة إذاعة تطاوين. كل مرة نختاروا برنامج ونختاروا ضيف وفقرة من فقرات برامجنا اللي تبث على مستوى ال 24 ساعة على كامل الأسبوع. فالسؤال يكون بخصوصها والجائزة 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. فحظ موفق للجميع في ساعتنا الثالثة. تطلبونا على 75-870-900. لكن الوقت هذايا باش يهزنا مباشرة إلى جربة ونتحدث في جربة على البسكري والحرير والخدمة متاع البسكري الجربي اللي هو من بين الحاجات اللي تميز الجزيرة على غيرها من المناطق. والصنايعي اللي باش يحكينا على هذايا شكري بن محمد الطبجي وهو من الحرفيين الأقدم اللي موجودين في الجزيرة. سي محمد صباح النور. أو سي شكري الوالد محمد. سي شكري شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك. الحمد لله. مرحبا بك وبكيف مستمعي إذا تعرفت على إذا تطمين.
0: يعيشك يعيشك. إحنا ظهر لي باش نزوره محل من أقدم المحلات اللي تخدم في البسكري في جربة.
1: أنا صنع زي الوالد برك عدى من عمره 75 عام
0: ما شاء الله.
1: وانا تو شديت الالاف عليه تو 30 عام برك.
0: 30 عام
1: انا اب عن جد معنا الصنعة.
0: يعني مصلي يعني بي عندكم قرن في الصنعة
1: تقريبا. الوالد ما شاء الله قرن حتى انا خلطت على باب خلوط. كنت معنا في الميدان متاعي نعمل هندسة كهربائية بعيدة على الجين الكتريك. تو تكون نلقى رحي في صنعة الوالد حبنا للصنعة هذه وشغفنا بها.
0: توا في توا احنا علاش خطرنا نتحدثوا عليها سي شكري في الوقت هذايا؟ لانه في الصيف الخدمه نتاعكم تكثر برشا مع المناسبات والافراح. ونعرف انه البسكري من اللباس اللي الاقبال عليه في فصل الصيف مع المناسبات العائليه يكون كبير برشا. فانتم
1: نعم هو لباس مناسباتي دونك هوني ما فماش نقولوا احنا عروسه تخرج بلاش بسكري معنا هذا الشيء هذا. وبحكم الضغط على الخدمة وبحكم لخص الريد العامة المختصة دونك يولي فما ضغط أكيد كثير أكيد مفيش.
0: طيب أنت الخدمة متاعك كلها خدمة يدوية وإلا فيها بعض الخدمة اللي تستعملوا بعض الماكينات وإلا خلينا ندخل شوية للمحل معاكم ونعرفوا بعض التفاصيل اللي ما نعرفوهاش. نعرفوا إحنا الحولي بسكري ولا الحوالة الحرير نعرفوهم في السوق نشروهم المحلات ولكن أصل الحكاية هتحكي هنا
1: شكري. أحنا أنا مرحبا. الحكاية أنه كي ندخل المحل تاع البسكري أول ما نعرضه نحن ناخذ خيوط معنا حتى شيء ميكانيك ولا سمي ميكانيك. الخدمة كل مانيوال معنا يدوية بحتة معنا. أول ما نبدو في الخدمة ناخذ الخيوط تكسوا مثلا الدو باش نخدمه بسكري معنا احنا بسكري نتاعنا الكتون هذايا. أول حاجة نعملوها نسدو عنا السداية بتباع ثم معنا إتابة سويفر معنا مراحل باش نتعدو بها هي السداء. من بعد ما نعملوا سدوة نطوي المزدية نقول واحنا طوية المزدية تكون مانيوال بطبيعة الحال. اللي يسدي بتاع يبدأ واحد واللي يطوي المزدية يكونوا 6 أنفار ولا هما 5 أنفار على حسب العدد. بما نقول واحنا اليوم عندنا طوية المزدية يجوز صنع الكل معناها كأنه احتفال صغير فصل المؤسسة هذه ولا فصل الحنوت متاع المسيزة اللي نعرفوها احنا في جربة. زي الشكل متاعها يبدأ معروف كي نقولوا شكل الحنوت متاع المسيزة معروفة في جربة هم مسجلين باتريمون ما يتمسوش طو مازالوا محلات كعبات اللي هما قاعد يستفيدوا فيهم من النتيجة نتاع البسكري والحياكة بصفة عامة. نقول واحنا نهار الطيان يتلموا صنايعية يطوي المزدية هذه ومن بعد الطيان نتعادوا المرحلة الثالثة اللي هي نقولوا بالفرنسية تسمى رونتراج دو فيل معناها نقولوا احنا المناولة نتاع الخيوط يقوموا بها عن طريق زوج من الناس تتناول المزدية. نعدوا الخيوط هذوما كلنا نتعدوهم ممكن تو صنايعية يسمعوا فيها اما بالنسبة للمستمعين ممكن يقولوا شنو المناولة هذه هي معناها نعدوا الخيوط عنا نقول احنا الشفرة والمشطف يتعدوا منهم الخيوط على اساس باش تولي السدوة حاضرة. اخر مرحلة هذه قبل النسيج هي نقول احنا المناولة نتاع الصنعة ركبوا المزية على المنسج اللوح اللي هو متي ابوه معروف كل موت النسيج يدوي تقليدي يتم على المنسج اليدوي اللي نعرفوه احنا بطبيعة الحال النول يتسمى
0: النول.
1: ما غاديك ننطلقوا في نقول احنا في النسيج
0: في النسيزة
1: سواء نعم
0: ومن غادي تنطلقوا في نسيزة اللي هاي. اللي قداش تاخذ لكم تاول حلي يدويا
1: تاول البسكري احنا البسكري نقول البسكري في المعدل يبدأ مثلا نقول احنا خدام على روحه من 10 ايام ل 15 يوم بسكيلو كامل نقول احنا بسكيلو طن بتاعنا واللي تشد له الزيت الزينه هي اللي تشد ليه في الخدمه حتى باش ما يفهمش يقول لك هذه يراها يقول لك انا تريزا ولا لك كذا هي لا مش كيما الزربيه هذاك التفكير بالعقده هي تصير الخدمه بتاعنا معناها انتجري الزينه ترفع منها فيها وتختم بالمقلوب على الانفير لو انت واحد بيبدا يخدم يشوف الزينه نتاعو من اللوطه معناها يشوف الزينه تطلع على الانفير اللوطه والقفاه نتاعو يبدا من فوق تاخذ له وقت معناها نقولوا احنا تاع 10 ايام 15 يوم في 8 سوايع خدمه معناها متواصلين
0: يعني 10 ايام باش تخرج
1: هكا
0: احنا من شويه قاعدين اغنيت عندك شو الصبر حتى انتم عندكم ياسر
1: صبر اذاك هي توخي هي العزوف على الخدمه هذه خاطر يلزمها ما عادش يحمل الشباب الحسره تو يبدا هو مثلا في نول راسه راديو راسه راس راديو يجي يشد النول نتاعه وما يخدمش خاطر احنا الخدام الكل يخدموا بالقطع معناها جاتك يا علاف كل بلغتنا احنا دونك لازم شويه صبر
0: صحيح فقط خليني ناخذ من عندك معلومه ممكن ما يجينيش الفرصه اني نسالها في في في مناسبات اخرى هي المواد الاوليه الخيوط موجودين في تونس والا جيبوهم من برا والخيوط شنو هما حرير او قطن او لينا او شنو هما الخيوط اللي تستعملوا
1: بالنسبه لنا القطن القطن هذا بون هو سميه تسمى اشتر يتخدم في تونس وتر يجينا من برا انا هذه بالنسبه للقطن اللي نخدموا به احنا الخيط نتاع السداء راهو امبورتي من برا يقعدنا الحرير بطبيعة الحال ما ننجوش تحرير احنا يجينا من برا يجي عن طريق برش يجيبوه من ليبيا برش هو في اللي قال يجي من كوريا يجي من ايطاليا يجي من وعندنا الخيط متاع اللي كان تقبل الفضة احنا نقوله فضة صارمة هذه يجينا من فرنسا ولا من المانيا هو الفضة صارمة زي انه الغلاء والاستحفاظ متاعها كما نعرف الناس كل كي اي فضة معنا بالوقت تبدل اللون متاعها دونك ولينا نعمله في نفس الخيط نفس اللون اما نقولوا احنا على السلك على الميتال معنا اكثر منه اقل كلفه وتبعد القطعه باللمعه نتاعها ما تبدلش دونك هنا معنا ما ننجوش حاجه كبيره احنا بالنسبه كانش اللبتن هو اللي يخدم هوني اما بقيه السلع الكل راهي
0: كلها جايبينها من برا توا السؤال المهم هو القطعه قداش سومها في السوق
1: القطعه السومه عندنا احنا توا كيف بالنسبه للبسكري عندنا ثلاثه موديلات عندنا الموديل الصغير يسمى نص بسكري وعنا ثلاثة أربعة البسكري معنا بين البسكري الكامل وعنا البسكري الكامل الأسوان تتراوح على حسب على حسب الزينة اللي فيه أو برشا يبدو منقوشين برشا تلقى بسكري مثلا الكامل يبدأ من 900 دينار حتى 1200 دينار مثلا وبالنسبة للنص نجم يبدأ من 600 حتى 700 وبالنسبة للترواكار من 600 ل 850 تقريبا حاجه هكا. سمحني اختي وبالمناسبه راهو بالنسبه كي نشوفوا الكلفه والمعيشه نتاع الصنم انه باش يعيش معناها راهي تسمى ماهيش كلفه راهي باهظه برشا معناها كي نشوفوا القطعه قداش تاخذ وقت نتاع خدمه معناها الصناعيه من الاخر اختي راهو فما معاناه نتاع خاطر انا بيدي الصنع كي ما يلقاش روحه معناها نقول احنا ما يخلصش وما يلقاش روحه انه في اخر الشهر معناها يفضل طون باش ينجم يعيش ماشي باش يرغب في الصناعه هذه ولا باش يكون فما اقبال عن تاع باش الناس يتعلموا الصناعه
0: وبرشا حرف فقدناها خاطر ما فماش اقبال من عند الشباب انه يتعلم الحرف هذه اللي ممكن السبب هذا بالاساس يخدم 10 ايام و15 يوم على قطعه واحده وبعد كي يجي يبيعها الشاري يستغل الثمن اللي يبيعها به فاحنا اكيد نثمنوا برشا المجهود نتاعكم سي شكري وحافظونا على الصنعه لانه الحاجات هذه راهي ثروه البلاد راهي جزء من هويه البلاد
1: هذه باتريمون نتاعنا لازمنا نحافظ عليه هذا واجبنا اكيد جد
0: صحيح توا انت فيها 30 سنه وخذيت الصنعه مع الوالد اكثر حاجه مذكرها في او اكثر حاجه وصك عليها الوالد السي محمد طبجية رحمه
1: الوالد كان بالنسبه للصنعه هذه توفي يخدم 75 عام يخدم انا يقول الصنعه هذه لازم نوصلها للعالميه شو معناها؟ معناها ما يكفيش اني تقعد في تونس والحمد لله ان شاء الله قلنا قمنا احنا كملنا الشيء اللي خدمه هو الحمد لله وصلناه للعالميه قدمنا خاطر مش ما يكفيش ان خدمنا البسكري اللي هو منتوجنا هو اللي يتلبس في جربه وفي احواز نتاع جربه انا وصلناه خدمنا لديزاير نقولوا احنا مشتقات البسكري اللي وصلنا بهم للعالميه خدمنا شويه تصدير عندي قطايع عندي قطايع وصلوا لكوريا عندي قطايع وصلوا لليابان عندي قطايع في سويسرا في جنيف معناها في في البنية غديك عملنا معرض بر كبير غديك بالتنسيق مع جمعيات أن خدمنا بقطعة بسكري غديك خلص فصل نصان زوني في جنيف وخلينا قطعة غديك باسم تونس وأنا قطعة بسكري باسم تونس موجودة غديك
0: ما شاء الله. وهذه اللي نحبوه نحبو صنعتنا والحرفة اللي عندنا والمحلية هذه بتفاصيلها توصل

0: الله ان شاء الله واحد منهم بلكش هم ثلاثه ان شاء الله بلكش واحد منهم ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي شكرا لك وبالحظ والتوفيق وان شاء الله ربي يجيب لك الرزق يا سي شكري شكرا شكرا لك انه سمحت لنا اليوم ان ندخلوا عندكم لدار البسكري ونتجولوا في بعض من التاريخ للصنعه هذه والحرفه هذه في جربه واكيد من خلالك تحيه لكل الحرفيين اللي محافظين لنا على الحرف متاعنا اللي هي جزء من تراثنا وهويتنا. كان معنا سي شكري بن محمد الطبجي من جربه وحكينا معاه على البسكري وصناعه البسكري في بلادنا.

والله مغروم بالغزالة نبيها كارولي. صلنا معها 43 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح في حديثنا نهار لحد الصباح أسبوع بأسبوع. أسبوع نتحدث على الطفولة وعلى صغارنا وعلى السلوكيات متاع الصغار في فصل الصيف, ونعرف أنه الأولياء يحتاجوا ديما إلى التوعية, يحتاجوا إلى التحسيس, يحتاجوا إلى نصائح في علاقة بالتعامل مع صغارهم والانتباه أيضا إلى سلوكيات صغارهم. وأسبوع آخر نتحدث على المسنين وأبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا اللي فما الكثير من الجمعيات اللي تشتغل على مرافقتهم أو تشتغل على تقديم الإعانة والرعاية لهم, من بينهم

0: جمعية المسنين في جابس. موجودة معنا السيدة لبنى النوري رئيسة جمعية المسنين في جابس. سيدة لبنى شن أحوالك؟
1: ألو صباح الخير، شن أحوالك؟ أنت لباسة؟
0: الحمد لله بخير.
1: مرحبا بك وشكرا على اللفتة الكريمة.
0: يعيشك يحفظك يا ربي، ومن خلالك أكيد نطلوا على أبائنا وأمهاتنا رو الجمعيات متاع المسنين نمشوا لهم ونتحدثوا عليهم خاطر نستحشوا الميعاد متاع الأباء والأمهات متاع جدودنا. أكيد. كالجو متاعهم جدودنا وجداتنا، فمن خلال الحديث أكيد باش نعيشوا الأجواء هذية. الجمعية جمعية ناشطة برشا، جمعية المسنين في جابس، فكيفاش عادي تصيف سيدة لبنى؟
1: والله صيف ناسيف كله حركية، لتو مرتحنا من البداية متاعه بصراحة، انطلقنا فيه للإحاطة أكثر بكبار السن خاصة في الصيف.
0: أي.
1: الصيف الدنيا سخونة وتعرف المسن الحالة متاعه تدهور ولازم رعاية خاصة خاصة كما قلت في فصل الصيف.
0: والموجة الجدة الموجة الحرارة القوية برشا مع شهر جويلية، فأعتقد أنه العمل متاعكم وقتها كان عمل مضاعف.
1: عمل مضاعف، وللأسف فما ياسر وفيات سنة من ضمن المسنين، وللأسف نقولها ونعودها. أول حاجة سخانة ياسر، هو العمر بيد ربي، ومع الظروف المعيشية اللي يعيشوا فيها المعظم متاعهم صراحة قيمة ياسر، حالتهم تعكرت ياسر، يعانيهم القروح الجلدية ياسر. احنا المنظورين اللي تحت رعايتنا كلهم من عائلات المعوزة، العائلات المعظم متاعهم تعيش على من منحة متاع 280 دينار، وانتم تعرفوا اللي هي ما تكفيش بالكل. وقت للمسن لازمه معدل الاستهلاك الشهري 4 بكوات، أقصى معناتها تقدير 4 بكوات كوش، في حاجة للماء المعدني، في حاجة إلى
0: خلاف الدويات
1: شكون يعالج التقرحات، في حاجة بصراحة إلى رعاية طبية كبيرة.
0: طول مجال الاشتغال متاعكم جابس المدينة فقط وإلا كل الولاية؟
1: بالنسبة كجمعية جهوية عنا 5 مكاتب. عنا جابس المدينة، جابس الجنوبية، جابس الغربية، إن شاء الله جابس الغربية سيكون مولود جديد عن قريب، جمعية مستقلة باش يخص علينا الضغط. ديجا حلت أبوابها ونستناو إتمام الإجراءات القانونية. عنا منزل حديد، عنا مطماطة جديدة، مطماطة القديمة، وغنوش زادة غنوش بدينا ندخلوا خاطر كان فيها جمعية وقع غلقها وللأسف.
0: طيب.
1: حمل كبير بصراحة، أما الحمد لله واقفين وإن شاء الله نواصلوا بالريتم هدايا بإذن الله.
0: توا عندكم نوادي نهارية في مختلف المقرات اللي كنت تحكي عليها؟
1: عندنا نوادي نهارية، عندنا احنا عاملين شراكة مع نادي المتقاعدين فيه صنع الحلويات، عندنا قسم تعليم الكبار، عن قاعة اليوغا في الجمعية، عن ياسر أنشطة في وسط المقر، ونعمل نشاطات خارج المقر.
0: تو عملتوا لهم رحلات ليمت هذية وإلا
1: بالنسبة لنا ما نكذبش عليك، احنا الرحلات نخرج فيهم ضمن جمعية المتقاعدين. احنا كثر علينا الضغط وعنا ياسر معناتها مصاريف، وللأسف فما مخيم وقاع عن طريق وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، تمتعوا فيه بعض المسنين من عائلات المعزة، والحمد لله وقع المخيم هذا في جرفيس.
0: ومشوا فيه المنخرطين معكم في الجمعية؟
1: فما مسنين خرجوا من كل الولايات ومشوا حتى من مركز الإيواء متاع قبطة، فما ياسر تمتعوا بهذه، ومشكورة الدولة على اللفتة الكريمة هذه للمسنين.
0: في النادي النهاري نعرف أنه الأباء والأمهات يعملوا برشا جو ويكون جوهم مختلف تماما.
1: تعرف النادي النهاري منفس هو للمسن، منفس صدقيني. أنا عندي مسنين كي نخرجوا في عطلة الصيف نسكروا النادي يبدأوا يتأسفوا، هم يلحوا علينا وقتاش نحلوه. مش أن نعطيك معلومة، احنا حنا مسنين أولادها يخرجوا يخدموا، تقعد وحدها في الدار، تلقى المقر منفس لها هي، تلقى فيه جميع النشاطات موجودة في وسط المقر، عنا فيه مكتبة، عنا كل شيء. وتو تعرف الفئة، بدينا ندخلوا في الفئة الكبيرة متاع المسنين، هو فما المثقفين، فما اللي متقاعد، فما فهمت
0: الإطارات اللي كانت تخدم ضمن مؤسسات الدولة وإلا
1: يعطيك الصحة. موجود كل الفئات موجودة عندنا، فما الأمي، فما النوادي النهارية هي منفذ كبير لدمهما. منفذ معناه تصور أنت يجي يعدي عشوية في وسط الجمعية يقول لي ما نقعش وحدي في الدار، فهمت ولا؟ يسد رغم مش يقعد وحده، مش يدخل في عدة أمراض نفسية ومن كل النواحي. احنا القيمة وبصراحة بالنسبة للنادي النهاري فيه تمويل زادة من مندوبية المرأة والطفولة وكبار السن. نحاول احنا قدر المستطاع نوفروا باللي نقدروا باش يتمادى النوادي هذه وتواصل العمل متاعها بإذن الله.
0: فما مساعدات من عند بعض الناس اللي ممنا بقيمة أهمية العمل متاعكم، أو بعض المنخرطين زادة اللي عندهم اللي لبس عليهم؟
1: بالنسبة للجمعية الجهوية لرعاية المسنين بقابل 99% هي من أصحاب الخير، من الجوابسية، من ناسنا الموجودين في وسط جابس وخارج أرض الوطن. عنا نسبة من النسبة اللي تعطيها لنا كتمويل عمومي من الدولة، جينا وللأسف مؤخرة آخر العام، وهي نسبة قليلة مقابل معناتها اللي قاعدين نصرفوا فيها احنا على المسن.
0: وطبعا عندكم فريق عمل يتنقل على عين المكان؟
1: عنا فريق يوميا، احنا عنا مش فريق، عنا عدة فرق عمل. الحمد لله احنا الجامعية قاعدة تستقطب في المتربصين اللي يقرأوا في المعاهد الأعوان إحاطة. عنا ناس متعاقدة معانا زادة في العمل التطوعي. بالنسبة لي نحن يوميا الفريق المتطوع يخرج يوميا سواء بجابس المدينة أو بجابس الغربية، ويخرج ويعاين الوضعيات على عين المكان. عنا زادة قمنا بحملة سقي المالي كانت ناجحة والحمد لله نجاح كبير. لاحظنا احنا كي ندخلوا المسنين لديارهم نلقاهم يشربوا في ماء سبالة، ما يقدرش الله غالبك ما عنا ما نقدروا. أطلقنا من 3 سنوات حملة سقي الماء، احنا نوفروا لكل عائلة 3-4 سبايك كل شهر، ومرات كي يتوفر عنا نعطيهم حتى مرتين نوزع عليهم. صراحة قدرنا نغطي، ونجم أقول لك معظم المسنين اللي عنا تمتعوا بحملة سقي الماء والحمد لله، وما زالت متواصلة إن شاء الله لين يتوفى موجة الحر
0: إن شاء الله. يربي وربي معاكم وقديش مهم الدور اللي تقوموا به، راهو مهم جدا لأنه
1: الحمد لله. حاجة أخرى مدام نحب معناتها احنا زادا انطلقنا في حملة برد على مريض، وهي ساهمنا مع الاخ احمد قفريش والحسين الفاسي من الاخ احمد من المجلس المحلي. احنا عايننا نهزوا مرات مسن مريض، قينا لي بقسم الاستعجالي بمستشفى الجامعي بجابس يفتقر للمكيفات. حاولنا نوفروا باللي نقدروا، والحملة زادا ما زالت متواصلة. نحاولوا بعض الأقسام نغطيوا فيهم وتشجع المجتمع المدني، وتشجع تناجي بتلنا مكيفات، تشجع بنك من خلال الدعوة متاعنا اللي سلم زادة كمية، وفما زادة جروب بالكيلاني تشجع باش زادة يعاون، والحملة متواصلة بإذن الله.
0: وإن شاء الله في ميزان حسناتكم اللي تعملوا فيها كل سيدة لبنى، ونعرف أبائنا العفو، ونعرف أبائنا وأمهاتنا قديش محتاجين الحد يتكلم معاهم، الحد يحس بهم، الحد يقول لهم
1: محتاجين للي حاطه بربي بربي يا أخ نيدا، بربي اللي عنده كبير ما يهملوش، بربي ما تسكرش عليه البيت تخرج الصباح ترجع له في الليل، بربي ما تقوليش نخدم. اللي يخدم يجم يلقى الوقت حتى في الفراغ ما بين نص النهار. أنا عنا مسنين يعني وفي فراغ كبير، فما حتى اللي يقعد بال 24 ساعة ما يدخل لهم حتى حد وللأسف
0: ما نحبوش التصاور هذه تكون موجودة ونحكو عليها كي تكون موجودة لازمنا نحكو عليها حتى نوعوا بعضنا شكرا ليك، وإن شاء الله كل الحظ والتوفيق لكم في كل مجهود تقوموا به. سيدة لبنى النوري تشرفت كثيرا بوجودك معايا اليوم في السيف سيف، وتحدثنا على جمعية المسنين، الجمعية الجهوية لرعاية المسنين في ولاية جابس. شكرا ليك، وإن شاء الله بالكثير من التوفيق في كل مجهود تقوموا بها سيدتي الكريمة.
1: عايشك
0: يحفظك. كانت معنا السيدة لبنى النوري رئيسة الجمعية الجهوية لرعاية المسنين في جابس، وهذه كانت آخر محطتنا للساعة هذه. بعد شوية باش نتحدث على الشباب وعلى النجاحات وعلى أولادنا ولد تونس في الداخل وفي الخارج، شنية النشاطات متاعهم وتميزهم في قرايتهم أو تميزهم في الهوايات متاعهم. التفاصيل الكل تسمعوها بعد ما نسمعوا عمرو دياب. الوقت هذا باش نسمع مع عمرو دياب راجعين زميلي احسن, وبعدها اكيد نحن وياكم مواصلين للماضي ساعه في الصيف صيف.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. نظم المجلس اللاجئوية بجابس بالشراكة مع إدارة المستشفى الجامعي محمد أساسي حملة تنظيف لتهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى، وذلك بالتعاون مع شركة الغراسات والبستنة وعدد من المؤسسات الخاصة والعمومية. أعلن البريدة التونسية أن أصحاب بطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ وحوالاتهم من الموزع الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت وحدة صناعة من الجيل الرابع التابع لوكالة النهوض بالصناعة عن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 سبتمبر 2026. يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية حماسة برئاسة رئيس مكتب السياسي خليل الحية اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة أو رئاسة الحركة بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الحركة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارة صهيونية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان أمسية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: شبيك لطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحابشك هو اش بش يعملولي؟
4: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. واسم عندي زطل سلعة فيه، كنت عندي سين تبرين نبيع بيه وطلف رح بيه هاي انطلق.
3: اليوم اخر بروفة، لازم نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
5: لازم نجيبوا البرومي بخي.
6: هاي الولاد الفامي بي
7: هاي الولاد طيبوا كورا.
6: هاي مشاش المهرجان، مشاش المهرجان.
3: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاسك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله.
4: ايش في زطلة؟
3: زطلة؟
4: ايش فيه؟
3: مهبول؟ تحب بسينة؟
8: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
3: مسيه مين؟
8: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطلة؟
3: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيا
3: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيا
3: أكيد
8: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
3: يا مان.

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الصيف صيف
2: صيف صيف
1: الصيف صيف يتعدخ في فضريف ويعمل الكيف.

0: دقيت قلبي هوا عسل حلاني ودينا معها ساعة ثانية من نصيف سيف الموصلين معاكم إن شاء الله للمرضي ساعة ساعة ثالثة باش تكون معاكم مستمعينا على 75-870-900 وسؤال يهم برامجنا اللي تبث على امتداد الأسبوع. أتوا تعرفوا فحوى السؤال إن شاء الله مع بداية الساعة الثالثة. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس اللي تحب تشارك معنا في المسابقة وتربح 200 دينار من أهداء الإذاعة التونسية إذاعة التطوين، والناس اللي تسمعنا وتابعنا في ديارها أو في وسائل النقل على الطرقات أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أكيد أن احنا متونسين بكم وإن شاء الله أنتم زادة تكونوا متونسين بنا. المحطة الأولى في الساعة الثانية باش تكون فرنسا وباش نتحدث على موهبة تونسية في فرنسا، والموهبة هذه بالأساس تكتب. نتحدث على موهبة الصحافة الفرنسية احتفت بها كثيرا في الفترة الأخيرة، نظرا لأنه في سن 15 سنة تصدر الكتاب الثاني امتاحها، والشخصية اللي عمرها 15 سنة اللي نتحدث عليها هي شيماء بظهير اللي موجودة معنا مباشرة من فرنسا على الخط. شيماء صباح النور.
1: صباح الخير.
0: شنو أحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: احنا في تونس عندنا توا 11 درجين، عندكم انتم قداش الوقت؟
1: توا طول 12 و10 دقائق.
0: وعشرة دقائق. شيماء أنت في الفترة الأخيرة كنت محل اهتمام الصحافة الفرنسية، وأكثر من مجلة وأكثر من وسيلة إعلام تحدثت على الإصدار الثاني متاعك، ولكن هاتي حكينا الحكاية من الأول كيفاش بدت شيماء.
1: اولا حبيت نشكركم خاطرش يعني باش نحكي خاطرش انا فرحانه برشا باش نحكي معكم اليوم في تونس على الكتب متاعي. ويعني المغامره متاعي بدات من كان عمري 13 سنه وخرجت الكتاب متاعي الاول. وتو يعني سنه ولا عمري 16 سنه وخرجت كتابي متاعي الثاني. وحقا في الصيف هذا ثم برشا الصحافات في جرائد وفي فرنسا ولوا يحكوا عليا، وبدأت نحس انه العمل متاعي ولا مشهور في فرنسا، وهي حاجة يعني فرحتني برشا.
0: توا الإصدار الأول متاعك اللي أصدرتيه في سنة منذ سنتين تقريبا وانت عمرك 13 سنة سنة 2024، الإقبال عليه هل أنه فما ناس تشري في الكتاب وتحب تطلع على الفحوى متاعها، والإصدار الثاني هذايا مع المقالات اللي تكتبت مع اللقاءات الإعلامية اللي عملتيها فما إقبال على زوز إصدارات ولا لا؟
1: امتى خرجت الكتاب متاعي الاول حقا حسيت انه ثم برشا من اصحابي واساتذة وناس نعرفهم وناس ما نعرفهمش كانوا ياسر فرحانين وشروا برشا للكتاب متاعي، واكيد مع الصحافه ومثلا الانستغرام متاعي ثم برشا ناس عجبها الباركور متاعي وثم الناس نعرفهم وما نعرفهمش يشرو، وهي حاجه يعني تفرحني برشا.
0: قولي لنا توا الناس تسمع فينا ما عندهم حتى فكره، والا ثم برشا ناس ما عندهاش فكره باش تمشي توا تلوج تكتب شيماء بظهير باش تلقى حاجات على شيماء المقالات اللي تكتب. تحكي لنا على الاصدار الاول العنوان متاعها والاصدار الثاني العنوان متاعها والحكايه كيفاش بدت والفكره من وين استلهمتيها فكره الاصدار الاول وفكره الاصدار الثاني.
1: هي القصة الأولى كتبتها وأنا عمري 13 سنة، وأنا من اللي صغيرة أنا عندي علاقة سمحة برشا مع الكتب، نقرأ برشا من اللي صغيرة نحب القراية برشا، وهك هو ما تكبرت وتعلمت كيفاش نكتب وليت يبدأ عندي أفكار هكاك نبدأ نلعب هكا يبدأ عندي خيال في مخي، وليت هكو قلت علاش ما نكتبش قصة حقانية. هكو مت كان عمري هيك 10-11 سنة وليت بديت نكتب على الأورجيناتير في قصة، وامت كان عمري 13 سنة قررت باش اني نخرج الكتاب متاعي الاول، واسمه بالفرنسية ايسام توم ان لا بومب اوبليي، هو هي يعني الجزء الاول
0: القبلة المنسية.
1: ايه صح، هو يعني الجزء الاول.
0: الاسام فقط للناس اللي تسمع فينا، لا اسام هي الوكالة العالمية للامن.
1: ايه صح، ايه الامن العالمي. وهي تحكي على قصة متاع مغامرات متاع الطفلة عمرها 14 سنة اسمها كوغالي, و ويعني هي تنضم لهذه الأيسام وتولي يعني عاملة سرية, وهذه القصة كلها تدور حول هذه الفتاة وكيف تحارب على الشر وكيفاش تخدم مع أصحابها الجواسيس, وثم شو اسمها برشا أسرار وبرشا أشرار وصراعات الخير والشر وحاجات هكاك. وبعتالي امتى بعد ما خرجت الكتاب الأول قررت باش اني نكتب جزء ثاني باش نكمل القصة متاع الفتاة هذه كوغالي, وخرجت السنة الكتاب الثاني اسمه لو سكري دو لا دبليو في اس ا. هي لا دبليو في اس شركة جديدة تاع أمن, وكوغالي وأصدقائها يلزمهم يحاربوها خاطر هي ما يعني ماهيش شركة زي الآخرين يعني.
0: والخيال هذا جاك من متابعتك للسينما العالمية, من غرامك بالقراءة, وظهر لي حتى كانك تقري في الكتب البوليسية, كان هكا التفكير يمشي الاثنية صحيحة.
1: أنا حق نقرأ في برشا كتب من برشا كتاب وبكو دتام يعني, أما بالحق نحب برشا الخيال العلمي ونحب الرومان بوليسي, وهكا هو اللي خلاني نكتب قصة زي هيك.
0: وشكون يشجع فيك أكثر, مدام أمال ولا سيل بشير؟
1: الحقيقة الزوز يشجعوا فيها برشا بابا وماما, وماما نشكرهم برشا خاصة بابا خاطرش هو اللي يعني مول الكتاب متاعي والكتب متاع الزوز باش يطبعوا. وحقا أنا فرحانة برشا خاطرش نعرف ثم برشا ناس ما ينجموش توي خرجوا كتب متاعهم, والحمد لله نحن يعني فرحانة برشا.
0: توا الكتب متاعك ينجموا يكونوا موجودين في تونس ولا لا؟
1: ما نعرفش
0: في البيوع في المكتبات موجودين متوفرين وإلا يدخلوا على مواقع معينة يكمندوهم الناس.
1: نجم تكمندوهم على مثلا أمازون ولا ثم دي سيت يعني في فرنسا مثلا فناك ولا حاجة هكاك تقدر تلقاهم على الانترنت, أما مازال مش في مكتبات يعني في تونس.
0: إن شاء الله قريبا يكونوا في المكتبات الإصدارات متاعك متاعنا التونسية, وربي فضلك الوالدة مدام مال بحذاك.
1: اي هاي بحذاي اي
0: ميسالش هاك نسلموا عليها لأنه مهم جدا دور الولي في رعاية الموهبة والمهارة واكتشاف بالأساس مهارة الابن متاعها, فأكيد مهم برشا أنه نسلموا عليها مدام مال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, شحالك؟
2: مرحبا بك. لا بس الحمد لله عايشك.
0: اكتشفتي الموهبة متاع شيماء أنت وإلا سي البشير؟
2: والله الزوز خطري شيء, ما هي بنتنا الكبيرة ومعنى كانت من اللي هي صغيرة من اللي عمرها حتى عامين معناها وثلاثة سنين تحب ياسر قصص وتحب ديما معناها يستحيل في الليل تربط من غير ما تسمع قصة معناها, وديما تقرأ وعندها خيال معناها ساعات وحدها تبدأ عندها خرافاتها الخاصة بها معناها ديما كانت تحاول تحكي لنا حكايات ومعنى اكتشفنا فيها الخيال متاحة الواسعة وانها قادرة على انها تبني قصة وتحكي قصة معناها. وكي كبرت مع تميزها في الدراسة وكل معناها ولي تتنجم تكتب معناها قصة صحيحة باللغة الفرنسية معناها كاملة.
0: فانتظار اللغة العربية.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: هي تقرأ عندها قراءات باللغة العربية لكن في الكتابة تكتب باللغة الفرنسية معناها بحكم الدراسة هنا
0: طبعا
2: في فرنسا.
0: طبعا وجودها غادي والفضاء العام والمحيط العام اللي هي عايشة فيه ناطق باللغة الفرنسية, فبالأساس باش تكتب باللغة الفرنسية, وإذا كان باش تجي العربية تجي في مرحلة أخرى. توجهها باش يكون توجه أدبي ولا توجه علمي, والموهبة تبقى في الإصدار وفي الكتابات وفي اللقاءات والندوات اللي تحضرها؟
2: أكيد هي ما شاء الله عليه معنا في الدراسة ما شاء الله معنا نتائجها ديما من الأوائل
0: ما شاء الله,
2: حتى في الامتحان البريفي معناها كيما نروح امتحان الشهادة متاع التاسعة معناها جابتها معناها منسيون تريبيان معناها حسن جدا
0: ما شاء الله.
2: وفي دراستها معناها في الأعوام كليكا سواء في الابتدائي ولا في الكوليج وإلا تويكا في الليسي معناها ديما من الأوائل ما شاء الله معناها كمواد علمية ولا مواد أدبية معناها الحمد لله معناها
0: ولها الاختيار
2: ناجح.
0: ولها الاختيار أعتقد أنه باش تخلوها على
2: رحلة أغلبية علمي نورمال
0: والأدبي والأدبي تمارسه في الكتابات الأدبية نتاعها
2: فوالا
0: فإن شاء الله بالحظ والتوفيق وإن شاء الله ربي يبارككم فيها وفي بقية أبنائكم. احنا سعيدين برشا بنجاح التونسي وين ما كان موجود فما بالك أولادنا التوانسة اللي صغار في العمر 15 سنة والاهتمام هذايا الكل من عند العائلة ومن عند الفضاء العام والمحيط العام بالكتابات وأنه يكون عندها هالملكة إن شاء الله بالكثير من النجاحات وتكون من الروائيين والروائيات العالميين لما لا مدام الطموح موجود والإرادة موجودة أكيد توصل وين ما تحب في يوم ما
2: إن شاء الله. بارك الله فيك ويعطيكم الصحة على الاستضافة مشكورة
0: يعيشك مونسة بها وإن شاء الله أكيد تفرحي بالنجاحات والتميز متاحة. تحدثنا على الشابة التونسية اللي صغار في سنها هي 14 و15 و16 سنة ممكن اهتماماتهم ترفيه ممكن اهتماماتهم ألعاب ممكن اهتماماتهم أشياء أخرى ولكن الكاتبة اللي عمرها 15 سنة شيماء بوظهير الإصدار الأول وهي عمرها 13 إصدار الثاني سنة وإن شاء الله بالكثير من الإصدارات الأخرى اللي توري أنه إذا كان نعطوا ثقة وإذا كان نهتموا ونفهموا صغيرنا ما نجم يكون إلا صغير على إثنية الصحيحة. شكرا لكم عائلة الكاتبة التونسية في عمر 15 سنة بإصدارها الثاني شيماء بوظهير. شكرا لكم مدام أمال.
1: شكرا شكرا برشا خاطرش استمعتوا إلي وحبيت نعطي تحية خاصة للناس كل اللي تسمع فيها في تونس وخاصة لعائلتي في القصر وفي توزر خاطرش نعرفهم فرحانين برشا لأنهم اليوم يسمعوا فينا
0: وإن شاء الله تكونوا مجموعين مع بعضكم قريبا.
1: شكرا
0: طبعا
1: شكراً
0: طبعا تحية لكل عائلتك يعيشك يا شيماء وبالكثير من التفوق والامتياز وراهو كل واحد يتميز في المجال متاعها راهو فخر للعائلة وفخر لنا نحن زادة راهو كما انتم كما عائلتك عندها فيك باي حتى احنا عندنا فيكم باي راهو النجاح ما هو الا فخر للجميع. شكرا لك يا شيماء تحية للوالدة تحية لسي البشير في القصر وكل عائلة بظهير في القصر او كل عائلة بظهير وين ما كانوا واي انسان ناجح في الحياة يحتاج التثمين والتشجيع ويحتاج كلمة شكر فشكرا لكم جميعا يبارك لكم إن شاء الله يومكم موفق شيماء.
1: شكرا
0: يعيشك. كنت معنا مباشرة من فرنسا شيماء بوظهير وحكينا على الإصدارات متاحة وعلى الموهبة متاحة بالأساس. بعد شوية باش يكونوا معنا ضيوف من تطاوين ونتحدثوا على موهبة وقراية ونجاح آخر بشكل ياسر مزيان ويسحق الكثير من التثمين.

0: الأغنية قالت بين البارحة واليوم ليلة ما ننساها، وإحنا نقولوا بين النجاح ونجاح مستحيل الفرحة ينساها الواحد. ومن نجاح شيماء بوظهير في عمر 15 سنة، شابة أو طفلة تونسية قاعدة ترسم في خطوة نجاح بامتياز في الكتابة والكتابة الروائية بالأساس، وتحدثنا عليها. طبعا تحية لكل عائلتها في مدنين وعائلتها في فرنسا وكل الناس اللي ممنا أنه الصغير إذا تتوفر له الرعاية ويتوفر له الفهم ودرجة إدراك معينة ووعي معين ما نجم يكون إلا ناجح. من 15 سنة باش نمشي نزيد شوية 10 سنين، 10 سنين رانيا بينك وبين أقل، بينك وبين شيماء 22 معناها 7 سنين. رانيا البقبلي انت الاولى على مستوى الجمهوريه. رانيا اقرب شويه للميكرو باش نسمعوك وصوتك يوصل للمستمعين. رانيا البقبلي انت الاولى وطنيا في اختصاص اللي تقري فيه
1: التربيه والتعليم.
0: مرحبا بيك، ساعه خلينا نتعرفوا عليك وخل نسمع صوتك. رانيا
1: عايشك، مرحبا بيك، شكرا على الاستضافه. رانيا المقبلي خريجه المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين دفعه 2026. ان شاء الله مستقبل استاذ التعليم ابتدائي. حبيت نشكر العائله كل وكل والدي واختي، وزاد حبيت نشكر زاد كل اساتذه اللي قروني، وخاصه الاساتذه بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، كذلك الاطار الاداري. هذا ثمرة تعب والحمد لله على هذا التتويج، ان شاء الله فخوره به برشا، وان شاء الله تكون فرصة زادة للتمييز آخر، وإن شاء الله نواصل سواء في المسار المهني وإلا دراسي.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لك رانيا، وإحنا سعيدين جدا بأنك موجودة معنا ومن خلالك نتحدث على نجاحات وعلى تميز التلامذة متاعنا والطلبة متاعنا في الجامعات التونسية. أنت نهارت غدوة الاثنين باش تكوني موجودة في العاصمة.
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله في حفل طبعا تكريم المتوجين على مستوى وطني.
1: إن شاء الله في موكب الاحتفال بيوم العالم في تونس في قصر قرطاج.
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله جائزة سيد رئيس الجمهورية باش نتسلمها غادي بحول الله.
0: إن شاء الله، وكل الحظ والتوفيق ليك، وفخر لنا جميعا في تطاوين وفي كل مكان. كل واحد نجح راه فخر له ولعائلته وللمحيط اللي هو عايش فيه. طبعا النجاح متاعك سنة رانيا المقبلي بقيت نجاحات كثيرة في المعهد وفي قسم التربية والتعليم، ومعنا سي محمد حسني رئيس قسم التربية والتعليم في المعهد العالي للفنون والحرف. مرحبا بك سي محمد.
2: عايشك، شكرا أختي الفاضلة فيروز المنشطة المتألقة. أنا زاد بدوري معناها نحب نهني إذاعة تطاوين، زاد هاتية إذاعة ناجحة كل يوم مش كل سنة، يعني يوميا أتابع هذه الإذاعة ولي معها تاريخ طويل، يعني منذ أواخر التسعينات يعني في إذاعة البكالوريا إلى آخره. إذا نحب نهني هالإذاعة، لأن أول ما هبطت الإعلان على حصول المعهد على الجائزة رئيس الجمهورية، معنا للمرة الثالثة المعهد ينال ويتميز، إلا والأخت سعاد وهي أمي معي في الفيسبوك التقطت، وأنت نفس الشيء التقطت الخبر واتصلت بي واستضفتونا، ففي هذه الاستضافة أكثر من معنى وأكثر من دلالة، لأنكم فعلا تحتضنوا مشاغل الطلب ومشاغل الجامعة ومشاغل التلامذة، فهنيئا لكم إذاعة تطاوين، وتحيتي تحية خاصة لكم من الطاقم للإداري المنشطين للعمل للناس كل. حقيقة إذاعة تطاوين هي عروس الصحراء بيتم معنى الكريم.
0: ولا في الكواليس قلت لك راك محظوظ سي محمد، لأنه ثلاثة مرات تتويجات على مستوى وطني ما شاء الله للقسم، وهذه يحملكم مسؤولية كبيرة.
2: أكيد والله فعلا أنا فخور، يعني حتى كي على مستوى وطني يعني مع زملائي في المعاهد الأخرى العشر الحاضنة للشعب، حقيقة أشعر بالنخوة والفخر، لأن العملية فيها منافسة، هي منافسة نزيهة بيننا كمعاهد. تطاوين اليوم يعني حتى في السكور متاع التلامذة اللي توجهوا يعني سكور طلع برشا ما شاء الله، لأن أصبحت قبلة للطلبة والتلامذة كل راغبين في هذه الشعبة وفي المعهد بالذات. فصيت المعهد من خلال هذه الجوائز اللي حصدناها من 2020 تقريبا، تسابقت طالبة معناها في الدفعة الأولى هذه 2020 تسابقت من أجل يعني منحة للدراسة في كندا ماجستير بحث اليوم معنا الطالبة هذه نجحت ووصلت لمرحلة الدكتوراه
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. في 2021 زاد نفس الشيء من جائزة رئيس الجمهورية في 2022، ثم اليوم أيضا في 2026 مشكورة رانيا اللي الحقيقة ضربت موعد مع التاريخ من جديد وأثلجت صدورنا في هذه الصائفة، وفي نجاحها هو نجاح للمعهد ونجاح لجامعة تطاوين، لأن هذا المعهد العالي هو إنشأنا قلعة أكاديمية. ما خبيش أخت فيروز أني نحب أن نوه راه في التربية والتعليم ربما يشوفوا المعدات أحيانا مرتفعة وأعداد التخرج مرتفعة، راهي مهيش يعني نوت غونفلي، يعني باش نقولها بالفلاقي بالدرجة، راهي هذا ناس يخدموا، هذا ناس جايين للشعبة هذه بمعدلات كبيرة، يجونا ب 16 وب 15. أنا كنت في الاختبار التقني النفسي معناها في الأسبوع الفارط، وحقيقة معنا الموجهين معنا من جميع الشعب بمعدلات كبيرة، وراهم حقيقة يبدعوا يعني حتى في بحوث التخرج متاعهم قاعدين يعملوا في حاجات غير عادية. أيضا على الميدان السادة المتفقدين اللي باشروا في خريجي المعهد معناها وهي الدفعة الثامنة سنة، حقيقة ينوهوا بهؤلاء الخريجين وبقدرتهم ومهارتهم وحرفيتهم في ميدان التدريس، وهم حقيقة مكسب للمعهد والجامعة التونسية ومكسب للمدرسة العمومية التونسية، لأنهم باش يقدموا لها إضافة بالتأكيد من خلال تكوينهم المتين.
0: طبعا وهما متخرجوا سنة، ظهر لي أنت باش تبدي تخدمي في سبتمبر 2026
1: إن شاء الله السنة التعليم
0: مع سنة التربوية الجديدة 2026-2027 إن شاء الله. فما عندك من تكوين أكاديمي نظري وتطبيقي أكيد باش يكون التأثير متاعها أو الامباكت متاعها موجود في الأقسام مع تلمذتنا ومع أبنائنا التلاميذ. ولكن أنا نحب نرجع شوية معك سي محمد ومعك رانيا، نرجع شوية على ما قبل 2026 رانيا، السنوات اللي تعدت وانت تخرجتي ما شاء الله وبمعدل من أحسن المعدلات على مستوى الجمهورية، احكي لي على الأربع خمس سنوات اللي فاتوا من البكالوريا، وفي البكالوريا كيفاش كانت تجربة البكالوريا، ومن بعد كنت تشوفي روحك في الموقع اللي انت فيه توا ولا لا؟ نحكي دراسيا وتعليميا.
1: الحق كان مسادي رسمي الابتدائي للإعدادي للثانوي، الحق كنت تلميذة متفوقة والحمد لله إن شاء الله. حتى في البكالوريا في علوم تجريبية حصلت على معدل 14.87، رغم ذلك حبيت التربية والتعليم اختصاص، وحبيت زيادة نقرأ في إزام تطاوين خطر إنها ديجام التطاوين ونحب التطاوين، ودائما مذهبية تكون فخر لها وكل شيء. الحق ما تعبت برشا وقريت برشا الحمد لله، يعني ما حاجة هذي ما جتش بالسهل.
0: أكثر حاجة تعبتك شن هي؟
1: الحق خلاف النقل النقل صعيب هو شوي، الحق ما فهمش نقل من وين نسكن لين الجامعة طول، لكن رغم ذلك الحمد لله يعني واحد نجم يقرأ
0: يتحمل الصعوبات
1: هذه كل.
0: وفي اللي ماتير أكثر ماتير حسيتي روحك أنت وياها تتحدي فيها المادة هذيك، شنو هي أكثر حاجة حسيتي روحك في تحدي على امتداد ثلاثة سنوات؟
1: الحق كتكوين قرأنا برشا ماتيرات متنوعة في كل سداسي، أما أكثر ماتير هي التقييم التربوي. الحق حاجة صعبة برشا، خطر كيفاش أنه حكاية التقييم كيفاش تقيم التلميذ ماهيش حكاية سهلة أصلا، خطر التقييم هم حاجة كبيرة برشا، وكيفاش أنه التلميذ على أساسها كتقييم باش يبني مصيره كامل عليه، هكذاش الماتير هذه هي أصلا ركزون عليها برشا في التكوين. الحق الأساتذة نوجه لهم شكر برشا كبير في كل الماتيرات الكل، خطر التكوين كان ما شاء الله، ومع القراية الحمد لله كل شيء وخدمة توصلت أني معلومات وتكوين أكاديمي به برشا بالحق، وإن شاء الله بركة مشكلة استاج شوي، لكن رغم ذلك استاج مش موجود، الأساتذة وفرون حصص تكوينية ودعم داخل المعهد، وخاصة حتى المتفقدين في اللي قروا في داخل المعهد، وإن شاء الله بش يعني يعاوني في خدمتي
0: في المسيره المهنيه.
1: في المسيره المهنيه,
0: في المسيرة المهنيه. ريم اقرب شويه للميكرو باش نسالك نفس السؤال, هي في الجانب النظري والتطبيقي, وانت تو عندك سنه درسي وانت زاده تربيه وتعليم. ساعه مرحبا بيك.
3: عايشك بيك عايشك.
0: اهلا وسهلا بك, وانت اخت رانيا وانت ايضا في نفس التخصص.
3: نفس التخصص هتاني قيت, هي الدفعه السابقه لي 2025 درست حتىني في المعهد العالي فنون الحياه في تطاوين, وسنه كانت لي اول تجربه في ميدان التعليم الحمد لله.
0: لقيتي التقييم تقييم الاعداد لقيتيها صعيب برشا في
3: اي نفس لا لا الحق الحق المتيرات اللي نقرو فيهم الحق في في في المعهد العالي فنون الحياه في تطاوين. صحيح الجانب كان نظري اكثر, اما في نفس الوقت عاونونا الحق مع التجربة, معني يعني خص تجربة الستاج الحق كنت موافقة خير منها, انه في سنة ثانية وقتها كان متوفر استاج, خص تجربة الستاج ولو لمدة قصيرة الحق عاونتني والحمد لله. وكاو
0: الحمد لله. توا انتم العائله بالنسبه لكم رانيا ووجودها غدوه ان شاء الله في التكريم على مستوى وطني, وهذه الخبر كيفاش استقبلتوه؟
3: الحق والله فرحه كبيره وفخر كبير خاصه في عينين والدي الحق وكل العائله الحق, سواء العائله المصغره سواء العائله الموسعه الحق الحمد لله, وفرحانين بها ياسر. وكنا معناها من الصغار والكل الحق كنا نشوفوا فيها حاجة كبيرة, كانت متميزة الحق في كل شيء ما شاء الله عليها, حتى معناها ما نحكي لكش حتى كقرية والكل كتربية والكل ما شاء الله عليها متميزة معناها, وهذا يشهدوا به حتى الأساتذة والمعلمين اللي قروا على مدار المسيرة الدراسية متاحها والكل, وفخرين بها احنا كعائلة الحق والحمد لله, وتعبها ما مشاش خسارة.
0: ورحمة اسمعوا فينا هما توا أمك وباباك شنو أساميهم, خلينا نقدموا لهم تحية.
1: الأب عمر المنقبلي والأم زهرة توين, نوجه لهم شكر برش خاطر ديما زندوني وقفوا معايا في

0: فضلهم لكم وإن شاء الله بالكثير من النجاحات. أعتقد أستاذ محمد أنه علاقتكم مع الطالب ومع ولي الطالب ولا ليه؟
1: أكيد فعلا معناها حقيقة نحب أستاذة فيروز نسوق تحية زاد تقدير باش ما نعطوا حق الموجودين في المعهد يعني أسرة. حقيقة نحب نوجه التحية الخاصة للسيد مدير المعهد للسيد مدير الدراسات اللي معاي معناها للسيد الكاتب العام الكاتب الأول الإدارة الطاقم الإداري مصلحة الامتحانات مصلحة شؤون الطلبة كل المصالح في المعهد يعني وكذلك التحية الخاصة لزملائي الأساتذة اللي يبلوا البلاء الحسن كل ما طلبنا منهم حتى وقت اللي صارنا معنا غياب الستاج معناها اتطوعوا وعملوا حصص الناس كله منافسة كبيرة ياسر وقدموا معنا حاجة براتيك وحاجة معناها تأهل وتهيئ هؤلاء الطلبة للمسيرة المهنية. حقيقة نحب نوجه تحية لهؤلاء خاصة لأن أساتذة المعهد في تطاوين يبلوا البلاء الحسن في تكوين الطلبة في تأطيرهم في توجيههم. الحق نجم نقول أسرة احنا في المعهد معناها تناغم علاقات جيدة ليس هناك تشنج كل الأمور تسير يعني بأريحية وبسلاسة مما جعل الجو في المعهد يعني جو متميز يخلي الأستاذ يعطي البليس وكذلك الطالب يعطي البليس. هذاك علاش قلت يعني راهو والطلب متاعنا أستاذة فيروز من جميع جهات الجمهورية من كامل الولايات كي نبدأ نعدلهم في التاس بسيكوتكنيك يقولوا لي من الكاف نقول لهم علاش ما تاخذش الكاف يقول لي نحب تطاوين هكا نسمع التطاوين نخذيت له فكرة من كل ولاية من بنزرة
0: أكيد على النجاحات اللي موجودة
1: بالضبط يعني حقيقة اليوم أنا نحضر معكم فخور معناها برانيا وريم أختهم زاد وريام هذه ريام وباقي ريم خريجة المحنة
2: ما شاء الله احنا ثلاثة احنا أخوات في دومين التعليم
1: ما شاء الله حقيقة وقت اللي وقرأوا عندي هم معناها حقيقة وقت اللي يقفوا قدامي في الدرس ويقدموا في الدرس حقيقة كنت ننوه بجهودهم وربما هم قد ربما لم يكونوا يظنوا أنهم فعلا بهذا لكن كنت ننوه ونقول فعلا راكم بلغتوا درجة من رقي في تأدية الدرس وفي الاستعداد للتدريس ولممارسة هذه الرسالة العظيمة. هذه تخليني معناها
0: وحنا اليوم سي محمد باش نخليك تكمل الفكرة فقط احنا اليوم في واقع التعليم فيه تطرح عليه برشا أسئلة والمنظومة التربوية وإصلاح المنظومة التربوية والمشاكل اللي سارة في المؤسسات وفي المعاهد وفي التربية حتى الأسرية يعني علاقة الولي بالتلميذ والتلميذ بالمعلم والمعلم بالولي وهذه الكل اليوم برشا أصوات تتعالى أنه صلحونا المنظومة أنه شوفونا شنية الإشكاليات اللي موجودة المشاغل اللي موجودة اسمعونا. ففي هذايا ضروري أنه يكون دوركم أنتم كمؤسسة في علاقة بالطلبة اللي بيش يتخرجوا هما غدوة لبنات الزوز ما شاء الله عندها سنة في الريام في المهنة ورانيا قريبا تدخل للمسار المهني فكيفاش تحضروهم وتخلوهم مستعدين للتجربة الجديدة اللي فيها ووراها مسؤولية كبيرة
1: هم أمامي هم حاضرين لكل إصلاح لأن التكوين اللي قوموا به في المعهد هو تكوين راقي جدا حتى بحوث التخرج اللي قوموا بها يعني 50% و50% 50% نظري و50% براتيك راهم يمشوا يعملوا في دروس ويعملوا فيها بطريقة جديدة ديجا راني يعني خدمة أبليكاسيون معناها يخدموا بطريقة راهم جاهزين أنهم يدخلوا في مشروع إصلاح وهم باش يصلحوا من داخل المدرسة في انتظار يجي المشروع راهم هم حاضرين للإصلاح وهم كي بيمشوا وريام ديجا معناها تمارس أكيد قاعدة معناها تخدم طريقة جديدة وطريقة عصرية وبطريقة متطورة مع التلامذة لأن وصيتنا لهم وحتى يوم أداء القسم راه صدقيني معناها ترتعد الفرائس وقت اللي أدوا القسم أمامنا حقيقة لأنهم معناها جاهزين لأنهم يصلحوا المدرسة التونسية بما عندهم من إمكانيات حتى بالإمكانيات البسيطة بأحيانا نقص بعض المواد والتجهيزات إلى آخره هم حاضرين تطوعا وجربناهم حتى في أنشطة ثقافية راهو المعهد عند 8 نوادي ينشطوا و8 نوادي ما ينشطوش داخل المعهد يمشوا المدارس الريفية.

0: ونشطوا هضم حقيقة راهو مش يعني كذا. راني نقول في الحقيقة أمام الله وأمام المجتمع وأمام ضميري، هؤلاء الطلبة حاضرين أنهم يحملوا مشروع إصلاح جديد يرقى بالمنظومة التونسية وبالمدرسة التونسية إلى مصاف المنظومات الراقية، فقط أنها تطلق أيديهم وتتغير البرامج. وهنا نتحدث منها من موقعي، معناها أني حامل لمشروع إصلاح تربوي، ولو يوما ما نكون في لجنة من اللجان متاع الإصلاح سأدلي بدلوي، وهؤلاء قادرون على تنفيذ مشروع جديد لتونس جديدة، لمدرسة عمومية جديدة تنهض وتأسلنا إنسان الغد متاع تونس متاع 2050 و2060 و2100 وغيرها. هذوما حاضرين يا
1: خلينا نقول البنات سر. تعرفوه سي محمد حسني راه كان مدرس، كان أستاذ عربية في معاهدنا في ولاية تطاوين. تعرفوها المعلومة ولا لا؟ اي
2: صحيح
1: تعرفوها. باهي انا باش نرجع لأول سنة قرر فيها ونذكر انا وياك سي محمد الأول حاجة او اهم نصيحة قالت لك في العام الأول اللي خدمت فيه سي محمد، تذكرها ولا لا؟
0: نتذكرها اكيد.
1: اللي هي
0: اول عام يعني درس فيه،
1: تذكر اول عام درس فيه والنصيحه اللي قالت لك في العام هكا، شيء اكثر حاجه وصوك عليها في العام؟
0: شكون الاطراف يعني وصفون
1: اللي اكبر منك اللي عنده تجربه اكبر
0: اللي
1: منك.
0: عندهم اكبر تجارب هي الحقيقه معناها جتني الوصيه من مدير المعهد بحكم استاذي قبل في مدين، ثم حتى متفقد الماده قال لي علاقتك بالتلامذة وهيك العلاقة الأريحية بينك وبين التلميذ هي مقياس نجاحك. وفعلا حافظت من أول ما حطيت ساقي في التعليم، حافظت عليك العلاقة الأفقية الرصينة المتزنة اللي تشجع وتحفز المتعلم سواء تلميذ أو اليوم طالب أن يتفاعل معي وأن يكتسب المعرفة بطريقة بعيدة على الأوتوريتي، بعيدة عليك العلاقة العمودية، بعيدة عليك الدرس الجاف. ويعني علاقة
1: عم قديش هذا؟
0: عام 94 تقريبا.
1: 94 من 94 لتوا فما 32 سنة
0: ولا أكثر.
1: خليني نمشي للسؤال اللي باش نوجهه رانيا وريام زوز. بعد 30 سنة وين تشوفوا روحكم؟ وشنية أهم حاجة تقولوها الطالب متخرج جديد بعد 30 سنة؟
2: الحق ما عنديش فكرة واش، لكن إن شاء الله نشوف روحي ما زلت مواصلة إن شاء الله كأستاذ التعليم الابتدائي. نحب الخطر بالنسبة لي أهم مهنة، وهي مهنة مش هي رسالة تعليم، وإنه التلميذ هو النواة. أنا عن روحي نشوف روحي لو كان مش من الابتدائي معلمين يكونوا متفكرهم وشجعوني، وديجا كنت نحلم قبل أكون معلمة، لكن هكا ما كنتش حطتها في بالي بعتلي، لكن زدت شجعت بهم هم وكل شيء. لذلك إن شاء الله نكون معلمة ممتازة، إن شاء الله تلمتي ديما يبقوا يتفكروني، وإن شاء الله لو كان وصلت زادة في مسار الدراسة إن شاء الله نطمح نكون حتى أستاذة في نواحي أخرى، مش عارفة
0: يعني
2: في الجامعة إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله. وإنسان ديما يحاول ديما يستمر القراية، ديما العلم يحاول ديما يتحصل عليه أكثر،
1: والعلم منبع ما يلزمش نشبعه من العلم في كل لحظة، واحد يطلب منها أكثر وأكثر ويطلب الزيادة منه. ريام بعد 30 سنة من توا وين تشوفي روحك؟
3: الله إن شاء الله بقدة ربي بنكمل في الدومين هذايا، سواء كملت الماستر ولا دكتورة ولا الكل، ماذا بيع بدي يطور من نفسه إن شاء الله أكيد. وفي والحق ماذا بيا تبقى نفس كما قالت أختي، إنه نحاول نصلح التعليم في تونس، وإحنا كشعب التربية والتعليم أصلا مجعولة باش إن شاء الله باش نكونوا من مصلحين في هذا المجال. وعن تجربة القصيرة اللي عملتها والكل الحق خذ التجربة عليش محلية. نحب نشكر مدرسة الابتدائية بتلالت، نحب نشكر على الأخر المدير والإطار الحق اللي عاونوني ملقي كانت برشا صعوبات كأول تجربة وكل شيء. نحب نشكر زاد المتفقد والمرشد الحق اللي بالمجد خاصة المرشدين هذوما والكل الحق كانوا يتبعوا فينا لحظة بلحظة. صارت لي برشا مشاكل حق مرة لولا كبداية في التدريس والكل وكانوا موجودين الحق ودعموني في كل شيء والكل كانوا عطوا المجال لأنفسهم وملقي معناه الوقت كما نقولوا ساعات ما يلقيش خاصة احنا المدرسة هذه ريفية نوعا ما تنقلوا الكل حق عونونا ويعطيهم الصحة وكإطار والكل نحب نشكرهم الكل فردا فردا.
1: ومن هنا تجي قيمة أهمية دور المربي بالصعوبات اللي عيشها من التحديات اللي عيشها بالرغم من ذلك يصر على انه يوصل الرسالة متاعه وانه يكبر صغار ويكون قدوة لهم اللي يذمن بالرسالة متاعه أكيد ما نجم يكون إلا قدوة. أنتم تربيتوا في أسرة ما شاء الله وكبرتوا وصلتوا للمستوى هذايا فبالكثير من النجاحات. أنت كنت تشوفي روحك مدرسة أو مربية وأنت صغيرة وإلا كانت عندك هواية أخرى؟
3: الحق والله ما تخيلتش في يوم من الأيام الحق باش نكون في المجال هذايا ولكن كانت في الحاجة هذية. كنت حتى قبل كنت حتى هيك كما نقولوا أولاد الجيران ولا هيك كما نقولوا أصحابي ولا حاجة كانت لمدوا في مجموعة كنت أني هيك اللي أقرأ أعمل هذيك الحاجة مثالش كنت نحثهم على قرية والكل الحاجة هذه كانت من اللي أنا صغيرة والكل وحتى حني كعائلة والكل كما قلت لك الوالد في مجال التعليم والكل كان هيك اللي حطنا أقرأ على رواحكم أعملوا والكل نما فينا الحاجة هذيك بشوي بشوي اكتشفتها في روحي وكي خاصة مشيت في توجهت تعليم في المعهد العالي والفنون والحرف بالتطويل زادت تنمت هذه الحاجة واكتشفت الياني الحق موجود معنا كيف
1: حسيتكم ولا مش نقول لكم المعلومة انه بديت تفهموا في استرس مثلا اللي كان عايشة باباكم ولا
3: بالضبط بالضبط نفس الحكاية
1: في قيمة التعب وعلاش ديما ما تغشش مثلا ولا في وقت الامتحانات ما نجم حد يتحدث معاه فكتعيشوها تولي واحد يفهم يقول قديش كنت صعيب في فترة ما مع باباي ولا مع أمي.
3: وفهمنا حتى المعلمين اللي قرأونا ولا الأساتذة والكل إنهم قديش كانوا يتعرضوا لبرشا ضغط وتعبين الحق وإحنا ما كناش في بالنا به شيء هذايا أما عبد كي يجرب الحق ونشكرهم من المنبر هذايا والكل و ربي سهل لهم إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يفضلهم لكم وإن شاء الله ديما يفرحوا بكم. أستاذ محمد أنت توا أولادك تحبهم يدخلوا تربية وتعليم ولا وإلا خطر المتاعب اللي شفتها من 94
0: لا بالعكس والله لأني نمن بأن هو حتى الإبداع أنت كنت مع ابني 15 عام كنت متابع فيكم باهتمام راهو يولد من الألم من الإحساس على الأقل حتى من الإحساس بالألم يعني رغم أن هذه شاقة لكن رسالة ديما نقولوا ما يش مهنة راهو لأن علاش دور المعلم وانا نبدأ في المدارج الجامعة نقول لهم أنتم باقي خير مني مرتبة عند ربي وعند المجتمع ليش لأنكم أنتم تخرجوا الطبيب تخرجوا باش تبنوا هيك اللبنة الأولى الباز الفونداسيون الأولى بتاع الطبيب بتاع المهندس بتاع المنشط بتاع كذا إلى آخره معناها هم بنات تونس راهو الغد معناها مقامهم كبير ياسر وأجرهم عظيم وديما نحفز فيهم أنهم معناها يضحوا ويبذلوا ويصرفوا من عندهم أحسن صدقة أنهم مثالش كي تعاونك الصغير كي تشري بيسي وتقريه بيه كي تعمل السوايع دعم بلاش أنا كنت أقري في البكالوريا ولسنوات طويلة لا أتغيب أسبوعا 4 ساعات إضافية هذه صدقة من عندي على تلامذتي دونك هذاك علاش أولادي إن شاء الله
1: وكانت عندك علاقة كبيرة ياسر بتلامذة وتلامذة في على الأقل اللي شفت أنا في ما حدثني نمارس في المدرسة علاقتك بالتلامذة
0: حتى وانا في الإدارة رجل من موقع إدارة وقتها نابر ولكن تلامذة نمشي في وسطهم
1: وتسمعهم وأسئلتهم وتنتبه لهذية وتنتبه
0: لها تقول لك رانيا شي يسموا فيها في المعهد
2: الأب الروحي
1: يا سيدي ربي يفضلهم لكم الكل إن شاء الله ربي يزيد من النجاحات نجاحات ويبارك في نجاحات تلمذتنا طلبتنا وأبنائنا في كل مكان.
0: سمو محمد سوق تحية فقط الصغاري فقط
1: يسمعوا فيك إن شاء الله ربي ينسك بهم ويفرحك بهم.
0: سعاد أحمد أمان الله فقط
1: إن شاء الله ربي يفضلهم لك وينسك بهم ويفرحك بالنجاحات.
0: يعيشك يا رب.
1: شكرا لك رانيا, ألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله بالكثير من النجاحات في بقية مسيرتك سواء الدراسية كان كملتي في الماجستير وفي الدكتوراه أو في مسيرتك المهنية, كل حظ وتوفيق لك
2: إن شاء الله. عايشك. حبيت بركة نزيد نشكر خاصة في السنة الثالثة الأستاذ المؤطر سلمون جراي وزميلتي مروة, خاطر بالنسبة لي بحث التربوي كان باش ننجز بحث بي اف الحق كانت صعبة برشا, شكرا ليهم برشا خاطر هي ديجا يعني هذا منها هي باش نتخرج وباش نولي أستاذة. نوجه لهم شكر ونزيد نجدد الشكر لكم على الاستضافة وأهلي كل والعائلة
1: احنا فرحانين بكم برشا وفرحانين بانه تتويج على مستوى وطني من عندنا من هنا من تطاوين. رانيا المقبلي انت فخر للعائله وفخر لتطاوين. شكرا لك على تميزك على نجاحك على تعبك وعلى ايمانك بقيمه واهميه التعليم. كل الحظ والتوفيق ليك وان شاء الله ربي يفضلك الولد والوالده. سي محمد مسؤوليه تكبر كل عام وعام ان شاء الله العام الجاي تتويج مش واحد برشا تتويجات على مستوى وطني وتجيب احلانا ويكون الاستوديو منور بكم وبنجاحات.
0: ولك كل الشكر أخت فيروز, بارك الله فيك يعني تلميذتنا سابقا وإحنا فخر أننا نحضر معك في هذه الحصة. شكرا لك, نتابع في برامجك ما شاء الله وأنشطتك حقيقة معناها هذه الإذاعة قدمت لها إضافة وأنت كنت واحد من المنشطين اللي حقيقة أعطوها الإشعاع وخذت السكسي اللي حاجتنا به. ما فخر إذاعة تطاوين يعني حقيقة معنا مؤسسة راقية برشا تدعم الثقافة تدعم التعليم تدعم الأكاديمي تدعم جميع المجالات ما شاء الله. بورك فيكم وبورك في جهودكم وبارك الله في الطاقم الإداري وعلى رأس السيد مدير الإذاعة.
1: يعيشك. في ساعة النجاحات الساعة هذه من شيماء بظهير الكاتبة لعمرها 15 سنة إلى رانيا المقبلي الأولى على مستوى وطني وغدوة إن شاء الله تكريم وجائزة وطنية في الاحتفالات بيوم العلم في اختصاص التربية والتعليم. الساعة من النجاحات وإن شاء الله ساعاتنا الكلها وحياتنا الكلها نجاحات. شكرا لك رانيا المقبلي, ريام المقبلي والأستاذ محمد حسني. شكرا. رئيس قسم التربية والتعليم في المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين. أكيد مواصلين معكم في السفسيف للماضي ساعة, خليكم معنا, الأجواء مازالت متواصلة والساعة الثالثة معكم مستمعين على 75 78 900.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين المجلس الجهوي للأمن يبحث الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمية. وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس يتوجه إلى مصر لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى عدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدة جاهزيتها وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية على غرار الإنارة وصلاحية القاعات والتزود بالماء الصالح للشرب. انطلقت منصة إعادة التوجيه المدرسي في قبول الاعتراضات في علاقة بالمسالك والشعب والمادة الاختيارية. تفاصيل أكثر يقدمها المستشار في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسية حسين الشرفية.
2: بإمكان التلاميذ والأولياء الذين يرغبون في الاعتراض على نتائج التوجيه المدرسي النهائي الدخول على المنصة parenteducation.tn من أجل تعمير الاستمارة المعدة للغرض وإرفاقها ببطاقة الأعداد ومدها لإدارة المؤسسة التربوية المعنية. لهذا الإجراء يهم تلاميذ السنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والرابعة ثانوي. بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي يتم إرفاق بطاقة كشف الأعداد لامتحان البكالوريا بالاستمارة ومدها للمؤسسة التربوية المعنية. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمادة الاختيارية، تهم تلاميذ السنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والرابعة ثانوي الراسبون في امتحان البكالوريا تعمير الاستمارة المعدة للغرض وإرفاقها ببطاقة أعداد الثلاثي الثالث بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة ثانوي، وكشف الأعداد لامتحان البكالوريا بالنسبة لتلاميذ الرابعة ثانوي الراسبون. نفس التمشي سيتم النظر في هذه المطالب في إطار لجنة محلية معدة للغرض يرأسها المستشفى الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، السيد المدير المؤسسة كمقرر وعضو وين هما الأستاذين المكلفين بالتوجيه.
1: نظم المجلس الجهوي بكابسة بالشراكة مع إدارة المستشفى الجامعي محمد الساسي حملة تنظيف لتهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى، وذلك بالتعاون مع شركة الغراسات والبستنة وعدد من المؤسسات الخاصة والعمومية. حملة تم فيها إزالة النقاط السوداء، كل ذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة في تهيئة الفضاءات الصحية، وفق ما صرحت به رئيس المجلس الجهوي بكابسة يسري دخيلة للزميلة هند رزقة.
3: قمنا بحملة تشاركية في تنظيف المحيط الخارجي. الحقيقة فما عديد النقاط اللي تم العمل عليها، كذلك كانت مشاركة سابقة من شركة البيئة ودعمتنا حتى هي الحقيقة في الحملة. وهو إن شاء الله الهدف متاعنا هو الرقي بالمستشفى الجامعي بجابس، الرقي محيط المستشفى ونوفر مكان يليق بمواطنينا وبالمستشفى. هو الحقيقة معارضة مجهود الإدارة الجهوية للصحة، والحقيقة وإن تتصل بنا الإدارة الجهوية والمستشفى الجامعي إنه إحنا ما نكونوا كان نلبوا النداء.
1: أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدينة الحمى المحضوية في تصريح للزميل عفاف اللودرني أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جوليا الماضية بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا في ذات السياق إلى تسجيل تطور نوعية في المشاريع المجددة بفضل محضنة المؤسسات وفق تعبيره.
4: قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى حد شهر جويلية 2026 14 مليون دينار، أي بتطور في حدود 15% مع ما كانت عليه خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وشملت تقريبا 71 عملية استثمار بين توسعة وإحداث. وكانت هذه المشاريع تهم خاصة المشاريع الكلاسيكية من تبنية الماشية اسمي الخلفان وكذلك غرس الزيتين والميكنة الفلاحية، بالإضافة إلى عدة مشاريع في مجال الصيد البحري. كما عرفت بعض المشاريع المجددة بفضل المجهود اللي تقوم به محطة مؤسسة التثمين الفلاحي بالدين تطور هام خاصة على المستوى النوعي، حيث عرفت بعض الاستثمارات على مستوى غرس أشجار المورينجا أو بعض الخدمات الفلاحية.
1: إلى الشأن الوطني، تتوصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق عقد أمسية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سراء الزعفراني الزنزرية. وخصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفعة للأصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنية وتحقيق العدالة الرقمية. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة، وعلى أهمية إحكام التنسيق بين كل الهيكل العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إلى الأولوية المطلقة للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء أمس. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمسية. دوليا، يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الحركة. وقال المصدر إن هذه الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة مستجدات القضية الفلسطينية. أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليلة جنوب الضفة الغربية، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث به محتوياتها. أعلن الجيش الصهيوني تصفية قائد في حزب الله في جنوب لبنان أمس بغارة شنها على منطقة دير الزهرانية، في حين أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن واشنطن طلبت توضيحات من تل أبيب بعد التصعيد الأخير في لبنان. وصعدت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان أمس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في بلدتي أنصار ودير الزهرانية، بينهم عائلة كاملة من 7 أفراد. وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة على أنصار التي قتلت عائلة كاملة من 7 أفراد تعد الأولى التي تطال هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل شهرين. وحذر مسؤولون لبنانيون من تداعية التصعيد على المسار التفاوضية، في حين قال حزب الله أن الهجمات الصهيونية ستقابل بما يناسبها. أفاد الدبلوماسية الإيرانية السابق هادي أفقاهية بأن مضيق هرمز شأن إيرانية عمانية ولا شأن للولايات المتحدة بالمفاوضات الجارية، وأي اتفاق بين طهران ومسقط لن يعني فتح المضيق ما لم تتحقق شروط إيران وفي مقدمتها رفع الحصار البحري عن موانئها، مؤكدا أن بلاده ترفض أي محاولة أمريكية لفرض واقع جديدة على المضيق وتحكم بحركة الملاحة فيه. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر به أبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين المجلس الجهوي للأمن يبحث الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس يتوجه إلى مصر لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: أثر عبر الأثير.
8: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تختفي شعلة المجعي أثر، الملحن وكاتب الأغاني وأستاذ الموسيقى والباحث في التراث الصادق العمري.
9: سي صادق يعني نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين خاصة.
10: سي صادق هو ملحن كبير ما فيش حتى شكله.
8: في رصيده أكثر من 300 لحن لأشهر الفنانين التونسيين وكتاب حفظ ذاكرة الأعراض وتراث الجنوب الشرقي.
9: أثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار،
8: الصادق العمري، صوت جابس وذاكرتها عبر الأثير. انتظرونا في شهادات حصرية من عائلته ورفاق دربها.
11: أكثر حاجة درسها فينا صراحة مام هي حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس. بوباية في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد. ألحان ببيت كل الحب نعزفها ونحب نغنيها.
8: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
7: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
5: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
7: من عبر الأثير.
1: الصيف صيف
12: صيف صيف
1: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
12: الصيف صيف يعمل الكيف.
1: الصيف صيف.

حكا غريبة ليلى حجيج ومحمد جبالي. بدينا معهم الساعة الثالثة من صيف صيف اللي متواصل للماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في المتابعة. نكونوا نحن وياكم في سؤال والجائزة للسؤال هذايا قيمتها 200 دينار من إهداء مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبل الجائزة ما كانش فما فائزين، فماذا بيا الأسبوع هذايا الجائزة يتحصل عليها واحد من المستمعين. والسؤال اللي هم المسابقة هو فقرة الماركتينج في حلقة على الأثير نهار 12 أوت 2026. 12 أوت يعني نهار الأربعاء، مع زميلتي ليلى سحنون. فقرة الماركتينج، شكون اللي كان ضيف في الفقرة هذية والموضوع اللي تحدث فيه مع زميلتي ليلى سحنون؟ فإذا كان تبعتوا الإذاعة وتبعتوا على الأثير اللي تبث من الساعتين للأربعاء نهار الأربعاء وعرفتوا الضيف وموضوع الاستضافة، نكونوا سعيدين بأنه نسمع صوتكم على 75-78-900. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا عبر موجات الإذاعة. الوقت هذايا كما تعودتوا بينا في الساعة الثانية نختار، أو الثالثة عفوا، نختار فنان من فنانين أيام زمان ونذهب معه في كوكتيل من أجمل أغانيه. سمعنا ياسمين الخيام، سمعنا فريد الأطرش، سمعنا عدد من الفنانين اللي أكيد إبداعهم الفني والموسيقي عند السطوة متاعها على ذكرياتنا وعلى حنيننا. باش نمشوا الفنانة نحبوها برشا في تونس، هيام يونس. وهيام يونس فما شكون نسميها هيام تونس لكثرة رحلاتها ولكثرة حفلاتها في تونس ولعلاقتها بالفن التونسي. برشا غنية تونسية غنتها بصوتها، لكن مش نسمعوها في كوكتيل من أجمل أغانيها الوقت هذا.

مستمعينا الكرام، الآن موعد مقدس على موجة الإذاعة، حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. وصيف صيف متواصلة للماضي ساعة. الجزء هذا أكيد باش نستقبل من خلال تليفوناتكم على 75-870-900. إذا عرفتوا ضيفة زميلتي ليلى سحنون نهار 18 أوت في برنامج على الأثير في فقرة الماركتينج شكون كانت والموضوع اللي تحدثوا فيه شنو هو، مرحبا تكلمونا وتتواصلوا معنا، كانت ضيفة أو كان ضيف، هذا اللي باش نعرفه من عندكم على 75-870-900. والجائزة 200 دينار من إهداء مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. الوجهة الآن باش تهزنا السوسة والقائد علي الدين الموني مشموم موجود معايا على الخط. قائد صباح النور.
2: ألو يا عسلامة.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله يكونوا بخير مستمعي إذاعة تطاوين.
0: يعيشك. أنت من أجواء مخيم كشفي في سوسة، وأنت من وين مشيت ووجودك في المخيم هذايا يعني مشاركتك شنية هي بالضبط حتى الناس اللي تسمع فينا تاخذ فكرة؟
2: باهي، سان عرفت روحي قايد علي الدين مومني، قايد فرقة أشبال النخيل فوج مارس ورئيس اللجنة الجهوية للثقافة الرقمية بجهة قابس. انتقلت اليوم من قابس لسوسة مع رفقة معناها المخيم تدريبي تحت تنظيم فوج القلعة الصغرى بجهة سوسة. المخيم التدريبي هذا يضم حاليا 25 متدرب إن شاء الله معناها من مختلف أفواج ولاية سوسة معناها لهنا. ورشتي كانت الهدف ومبادئ وتاريخ الحركة التشريع، جلسة صغيرة شاملة لثلاثة مواضيع معناها أساسية في الحركة، معناها لازم كل قائد كشفي يكون معناها فاهمهم باش ينجم يقوم مهمته قيادية ومع الأفراد إن شاء الله.
0: التفاعل كيفاش كان في الحصة اللي كنت موجود فيها، وانت ما زلت موجود في سوسة اليوم وغدوة وإلا مروحين؟ خلي الناس اللي تسمع فينا وممكن تحب أولادها يكونوا موجودين في الكشفية أو الناس اللي أولادها موجودين في الكشفية ياخذوا فكرة أكثر على نشاطكم وعلى المختلف الفعاليات اللي تشاركوا فيها.
2: هو المخيم يمتد من هنا لغدوة صباح إن شاء الله، معناه باش يكون على امتداد اليوم كامل، وغدوة صباح المغادرة حوالي 10 صباحا هكاكا. بالنسبة للتفاعل ما شاء الله معناه كان إيجابي، القادة نشطين معناه متفاعلين معنا في الورشات في الدراسات، وإن شاء الله يتواصل الريتم معناه. كملنا براسك الحصة الصباحية، ما زالت فما دراسة مع قائد آخر يقوم بها تو، وبعد تالي باش نمر الحصة المسائية إن شاء الله معنا ويكملوا في نفس الريت.
0: أنت قديش عندك في الكشفية قائد؟
2: نقولوا من 2006.
0: من 2000 ما شاء الله عندك برشة.
2: هكا مولود في الكشفية.
0: مولود في الكشفية ما شاء الله، مصلي على النبي. وقديش عمرك؟
2: توها فانتروا.
0: من 2006 في الكشفية وعمرك 23 سنة ما شاء الله. يعني أنت كشاف والعائلة على ما يبدو أن العائلة
2: مرت بالمراحل الكل.
0: تو المراحل اللي مر بهم الكشاف لنيوصل إلى القيادة، كنت تذكرهم لنا أو كنت تقولهم لنا قائد علي الدين؟
2: هم اثنين في الكشفية نقسموا معناها الأفراد متاعنا إلى مراحل إلى فئات عمرية. الفئة عمرية الأول فئة اللي هي العصافير اللي هم أصغر من 6 سنوات، يكونوا معناها ديجا حتى الإطار متاعهم يكون من روضات من الاختصاص سمطور. من بعد من 6 سنوات ل 12 عام عندنا الأشبال بالنسبة للذكور والزهرات بالنسبة للإناث، لأنه حتى من خصوصية الجنس معناها كل قسم واحدة ديجا معناها. بالنسبة من 13 عام ل 17 عام عندنا الكشاف والمرشدة.
0: ليه؟
2: كشاف أولاد والمرشدة البنات. بالنسبة من 17 ل 25 عام عندنا الجوالة والدليلات. وبعد هو أبارتير من 18 القائد معناها الجوال ولا الدليلة قادر أنه يمر بالمراحل التدريبية وينطلق في المسيرة القيادية متاعه ويتدرج معناها من الدراسة الأولى اللي هي الابتدائية ثم التأهيل ثم التمهيدية ثم دراسة أخرى للتأهيل ثم الشارع الخشبية اللي هي تعتبر آخر مرحلة.
0: مش نسألك عشرات خطر. إيه مش نسألك عشرات خطر الشارات يظهر لي جو كبيرة مع الكشاف. شكون اللي عنده شارع؟ وقديش من شارع؟ كل كشاف بعد فترة من النشاط الكشفي يقول لك قديش عنده من شارع وعنده شارات ولا ما عندهش. يعني فما تنافس كبير في الموضوع متاع الشارات.
2: لا هو راهو موضوع كبير ويستحق معناه وكل شيء. بالنسبة للشارات راهو حسب المدة وحسب مواهب الصغير. لأنه إحنا ما عندنا الشارات هذيك ما اسمها شارات, اسمها شارات هواية. For example نأخذ مثلا شارات الطبخ, شرط سباح, شرط أي هواية يكون الصغير فرح فيها دونك يولي هو هاوي فيها ويولي عنده شرط هواية في اختصاصه, يكون هو مختص في حاجة فلانية. فور اكزامبل في فرقته في مجموعة معنا ما بين أصحاب الأفراد وكل شيء يكون هو عنده شرط الطبخ دونك هو اللي أكثر معنا نقوله إحنا يعملوا عليه أكثر مثلا في المهمة على الطبخ الآخر مثلا مش عارف بلبل أي البلبل هو اللي يحفظ برشا
0: ونشط
2: هذه بالنسبة للشارات الهواية. بالنسبة للشارة التدريبية اللي في المراحل التدريبية هي الشارة الخشبية وهي معناها حاجة سمبوليك معناها تخول القائد في يدة وحدة كشفية.
0: جميل.
2: وبعد الشارة دراسة الشارة الخشبية بطبيعة وبعد ما يتقلدوا بحبات الشارة الخشبية عند الحق باش يقود باش يتعدى لمساعدي قد التدريب ويكون حق التدريب ان شاء الله
0: ان شاء الله. وانت في اي المرحلة؟ انت عندك شارة خشبية؟
2: اني عندي مريت بالشارة الخشبية النموذجي.
0: ما شاء الله, مصلي على النبي, بالكثير من التوفيق لك قائد على الدين, ومن خلالك اكيد تحية كشفية لكل الكشافة اللي موجودين معاك, القيادات والجوال اللي موجودين معاك.
2: مارك بالله بسيطة مارك بسيطة من بلاصتي هذه بترحموا على قائد دورتي للشارع الخشبية قائد خالد مبروك الله يرحمه.
0: الله يرحمه ونعمه. وطبعا القيادات اللي تعلمتوا عليهم ضروري فضلهم ديما يكون ما بين ذهنكم. فشكرا لك على الدين وشكرا لكل المجموعة اللي موجودة معاك والمنظمة الكشفية اللي فيها الكثير من الكفاءات اللي في كل مرة تكون عنا معهم محطة في الصيف صيف. بالحظ والتوفيق لك في رحلة العودة إلى مارث. يعيشك يا قائد, شكرا لك. يعيشك من الحياة الكشفية ومن النشاط الكشفي اللي هو جزء من حياة التونسي في فصل الصيف. باش نمشي إلى المسابقة والتليفونات اللي جتنا على 75-78-900 إذا عرفتوا الضيف أو الضيفة اللي كانت مع زميلتي ليلى صحنون في حلقة أثنى شعود 2026 ضمن برنامج على الأثير في فقرة الماركتينج. شكون الضيفة وشنو الموضوع أو الضيف, الضيف أو الضيفة وشنو الموضوع. مرحبا 75-78-900 عندنا تليفون في الانتظار. حسن ألو مرحبا.
1: سامحك فيروز.
0: مرحبا
1: عمك بشير قطوفي حسي جلبي.
0: مرحبا يا عم بشير, شحالك
1: وبيك عايشك يا عم
0: ودي الحمد لله بخير, انت لباس؟
1: الحمد لله. لا
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: سمعتي لعطة طويلة نهار الأربعاء اللي فاتت؟
1: والله محاولة هي فتحية دلهومي.
0: فتحية دلهومي
1: ضايم ضايفة متاعتها وحكيت لها على الماركتين كيف واحد بيشي كهرباء مثلا يزنف على تسأل على المنتج تكون مثلا كهرباء سيارة مثلا متاع عائلة متاع خدمة. هذا الموضوع هذا محسوب تخلي يبيع لك حاجة ودي سيدك.

0: مرحبا بك. مرحبا بك عم بشير. جيبوا لي لحبة بسلاف نسمعها إن شاء الله الجمعة الجاية. وأيضا فما طلب عليه هو يونس من عند مريم غراب. فكل المستمعين اللي يسمعونا مريم غراب غالية هنيد عم عز الدين الدغري اللي وصلتنا أصواتهم والناس اللي وصلتنا جدا أصواتهم أهلا وسهلا مرحبا بكم وطلباتكم على روسنا. مرحبا. تليفون آخر في الانتظار. ألو
1: ألو ألو
0: مرحبا
1: معك أمنة من جربة.
0: أمنة من جربة مرحبا يا أمنة.
1: عايشة كوي.
0: عندك الإجابة متاع السؤالنا.
1: يعني الضيفة هي فتحية دلهومي.
0: فتحية.
1: ويعني والموضوع هو على طريقة التسويق علاقة مثلا بائع بشاري.
0: سمعتيه أنت البرنامج نهارتها؟
1: سمعته.
0: جميل جدا جميل. وفي العادة تسمعي البرامج متاع إذاعة تطاوين على امتداد النهار ولا عندك وقت معين تسمعي فيه الإذاعة؟
1: على امتداد النهار خاصة في الليل.
0: في الليل. مرحبا بك يا آمنة وإن شاء الله ديما مستمعة وفية للإذاعة. أهلا وسهلا. من عند آمنة باش نمشي لتليفون آخر. ألو. أهلا
2: وسهلا. مساء النور.
0: مرحبا
2: بك. عايشك أم لؤي من تطاوين.
0: أم لؤي من تطاوين. أم لؤي سمعتي الإذاعة نهار الأربعاء؟
2: والله سمعت لكن حس شوي هيك شك.
0: قولي لي.
2: فتحية دلهومي القادري.
0: فتحية دلهومي القادري. هذه ضيفة.
2: اي.
0: والموضوع متاع الحديث.
2: استراتيجيات البيع، اسرار ادارة المشاريع. علاقة البائع بالشاري.
0: ظهر لي وليت تسمع في الإذاعة وتقيد في كل التفاصيل. لازمكم تركزوا مع البرامج لأنه أول حاجة المعلومة والإضافة والإفادة اللي تتحقق، وثاني حاجة المسابقة متاعنا متاع نهار لحد اللي هي بخصوص بعض البرامج أو بخصوص البرامج اللي تبث على امتداد الأسبوع المحتوى متاعها. ركزتوا معنا ولا ما ركزتوش معنا على امتداد الأسبوع؟ يعيشك. شكرا لك يا أم لؤي. بارك لك. من تطاوين باش نمشوا إلى مكان آخر. ألو مرحبا.
3: أهلا عسلام أختي فيروز.
0: مرحبا عم علي. إيش حالك؟
3: يعيشك.
0: وفقنا جميعا يا ربي. الطقس كيف في العمارات اليوم؟
3: والله بارد شوي، ما هو سخون حاد منا.
0: بيه الحمد لله إن شاء الله ربي برد.
3: لا بارد الحمد لله.
0: يعيشك. سمعت نهارة الأربعاء؟
3: سمعت مش برشا، ما سمعت الساعة الأولى وبعد تالي في الأخر ذات ما نيش فاضي ياسر نهارتها شوي مرمى. فتحية الدلهومي في الأول.
0: فتحية الدلهومي باه.
3: اي ضيفة.
0: اي.
3: وبعد تالي سمعت بمناسبة ما 13 وتعيد المرأة.
0: لا اعطيني فتحية الدلهومي فشنو حكيت؟
3: والله حكيت ما الموضوع ما ركزتش عليه مليح. عم ضيفة فتحية الدلهومي.
0: فتحية دلهومي باه.
3: ما مركزش من الموضوع، قلت لك ما قعدت نخدم شويه ماشي جاي
0: ما ركزتش ياسر مع الإذاعة.
3: وربحوا 11 نهارتها وعطيت القرعه ونعطيك.
0: عايشك يا عم علي. شكرا على استماعك الوفي للإذاعة. شكرا لك. بارك لك. عايشك. من عند عم علي العمارات جابس باش نمشوا إلى تليفونات أخرى على 75-870-900. يا ترى أنتم زادة متفقين مع المستمعين أنه الضيفة أو الضيف اللي كان في فقرة ماركتينج في برنامج على الأثير مع زميلتي ليلى سحنون نهار الأربعاء هي فتحية دلهومي وحكوا على علاقة البيع بالشاري، أو ما عندكم اقتراح آخر أو سمعتوا حاجة أخرى، فأهلا وسهلا بكم على 75-870-900. ألو مرحبا.
4: ألو صباح النور.
0: مرحبا.
4: لاباس سيوز.
0: شحالك يا محمد؟
4: لاباس عليك. بخير
0: الحمد لله.
4: وليتي مبدع في تنشيط البرامج كلها.
0: بوجودكم يا محمد يبارك في عمرك.
4: لاباس الحمد لله.
0: يحييك.
4: والله احنا بالنسبه لإذاعة التطاوين، انا بالنسبه الصباح ديما نخرج ولا نقضي ولا ماني عندي التضامن زاد، لكن العشويات ديما نستمع. وساعات نقيل شويه. انا اللي سمعت فتحية الدلهومي صحيح حصلت على الحصه الساعه الاولى تاخرها. فتحية الدلهومي وحكيت على هذا التسويق معناها باش حكيت على
0: علاقه البيع بالشاري. حتى انت تتفق تتفق معهم انها علاقة البيع بالشاري حتى انت.
4: علاقة البيع بالشاري ويعني يلزم الانسان يبدأ عنده ثقافة متاع الماركتينج
0: تسويق. باهي برشا.

0: شك يا محمد، دمت في الاستماع. يحييشك، ياخذ بخاطرك. من عند عم احمد دعنا تليفون اخر. حسن، الو.
1: الو،
0: مرحبا.
1: سلام.
0: مرحبا، وعليكم السلام.
1: لازهر بن مدنين.
0: لازهر بن مدنين، لازهر كنت نجم نقص شويه من الاذاعه اللي بحذاك
1: في التاكسي هكا. علاش باه؟
0: في التاكسي. مرحبا يا لازهر. انت سائق تاكسي؟
1: ايه، سائق تاكسي، شركه تمام الاسبوع اللي فات.
0: مرحبا مرحبا، منورنا وتنورنا كل اسبوع. مرحبا يا لازهر.
1: عايش، عندك شي احتمالات؟
0: الساعه ساعه، قول لي انت البلاصه اللي انت فيها توي.
1: والله انا في الجزرنا، طريق ابن خداش.
0: في طريق ابن خداش. سايس روحك وثنيه زينه والناس اللي في ثنيه، سايس روحكم الكل، توصلوا سالمين ان شاء الله. ومن خلالك تحيه لكل سواق التاكسي اللي يسمعوا فينا ومعدلين الموج على اذاعه تطاوين. لازهر، متفق مع المجموعه انها فتح يد الهومي؟
1: لا، اعطيني احتمالات. انا ما صنطتش، انا التدريب ما شد نص النهار في العاده دي، ما صنطت في الوقت، ما صنطتش.
0: يا اما فتحي، ها باش نعطيك زوج احتمالات. ضيف او ضيفه، يا اما فتحي يد الهومي وحكوا على وحكت على علاقه البيع بالشاري، او صبر الجري وحكى على سلام المرورية.
1: نمشي للثاني، صبر.
0: صبر الجري.
1: انا مختلف على الجماعه، نمشي للثانية.
0: باهي، واضح. يبارك لك، يبارك لك وياخذ بخاطرك يا لازهر. يحيشك، وانت زاده تحيه لك، وتحيه لكل سواق التاكسي اللي يسمعونا في مدنين ومعدلين الموجة على الاذاعه. شكرا. من عند لازهر باش نمشي للتليفون اخر. الو، مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا.
2: معك عمك صادق ربيع حمطيه.
0: عم صادق، شحالك؟
2: الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله. سمعت الاذاعه الجمعه هذه؟
2: اي والله سمعت شويه، ما نتفق مع المجموعه،
0: مع المجموعه الفتحيه دال فتحيه دالهومي و...
2: ما يقولوش انقب على الجماعه خليعه.
0: يحيشك عم صادق، يبارك في عمرك. شكرا. من عند المطويه باش نمشي الى مكان اخر. محلها الدوره ما بين مدنين الى المطويه الى تطاوين الى جربه الى بنقردان. فربي يبارك في كل المستمعين، وان شاء الله ديما تكونوا وفيين ونستمعوا صوتكم من كل مكان. 75 870 900 رقمنا اللي من خلاله نسمع اجاباتكم على مسابقتنا لليوم. الو، مرحبا.
3: الو،
0: مرحبا.
3: وفيك يا عيش؟
0: رمادة.
3: ايه،
0: فقط ذكرني في الاسم. مباركة.
3: نجات،
0: نتشرف ويا لله. مرحبا.
3: وفيك يا عيش.
0: نجات، سمعتي لي ذا عن هالاربعة؟
3: لا، نتبع اللي جاوبوا قبلك.
0: اللي جاوبوا قبلك فتحية دالهومي وعلاقة البيع بالشاري وإلا صبر الجري السلام المرورية.
3: فتحية
0: دالهومي. بيه، يعيشك. شكرا انك هزيتي التليفون وكلمتينا. شكرا. تليفون اخر في الانتظار من رمادة باش نشوف. الو، مرحبا.
4: الو،
0: عسلامة. مرحبا.
4: سعيدة من تطاوي.
0: سعيدة، مرحبا يا سعيدة.
4: بيك يعيش.
0: من وين من تطاوي؟
4: تحديد مستورية.
0: المستورية، مرحبا بيك.
4: بيك يعيش.
0: اذاعة ديما معدلة على او الدار ديما معدلة على الموجة اذاعة تطاوي.
4: ديما تاع تطاوين.
0: الراديو وين؟ في الكوزينة ولا في بلاصة أخرى؟
4: في الكوزينة.
0: لالا، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
4: وبيك يا عيش، تحية ليك والفريق العامل معك.
0: يهيشك، ياخذ بخاطرك. أنت متفقة مع المجموعة أنها فتحية دالهومي وعلاقة البيع بالشاري وإلا صبر الجري والسلام المرورية؟
4: فتحية دالهومي علاقتها بالبيع والشراء.
0: فتحية دالهومي، شكرا. يعيشك سعيدة. متابعتنا منذ البداية ولا التحقتي كنتو؟
4: كنتو استنى كيف خلصت.
0: مرحبا، وان شاء الله كان نهارك موفق، وان شاء الله يوفى زاد نهارك بالكثير من التوفيقات. شكرا لك سعيدة. شكرا. من تطاوين مستورية ما باش نمشوا. الو، مرحبا. الو، معناش تليفونات. باش نسمعوا ترتيحة غنائية صغيرة، بعدها نرجعوا نقوموا بعملية القرعة ونسمعوكم الإجابة الصحيحة لمسابقتنا لليوم، ونعرفوا شكون الفائز اللي باش يربح معنا اليوم 200 دينار.

0: أنا لا أمليش في دول أنا لا أمليش في دول وبحب الناس الرايقة. إن شاء الله عديتوا وقت رايق معنا وعديتوا وقت تونستوا به معنا من خلال المادة والمحتوى, والمحتوى سواء الحواري أو المحتوى متاع الموسيقى والأغاني. نعرف أنه الحياة أذواق, ولكن إن شاء الله يا ربي حققنا ما يرغب فيه أو الحاجات اللي برشا مستمعين يروق لها. في الوقت هذايا باش نمشي نسمع الإجابة الصحيحة لسؤال مسابقتنا, وبعدها نقوم بعملية القرعة ونشوف شكون فاز معنا اليوم.
1: فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية الدلهومي اللي حاضر معنا على خط البرنامج. الفقرة هذه هي سلسلة مترابطة من التوصيات والنصائح والتوجيهات المهمة خاصة للناس اللي تحب تخدم بطريقة صحيحة, تحب تبيع. أسبوع هذه باش نوصلوا المواجهة الحقيقية, خلينا نقولوا بين الشاري والبيع, بين الحريف وصاحب المنتج.
2: أنا تحب نوصي أي إنسان, أي بائع, أي الخدمة, المنتج, أي حاجة, لازم يقاوم رغبته في الكلام. لهنا راهو شو معناه اليوم, يلزم هو يتوجه بالسؤال للحريف. ما يبداش يقول له راهو المنتج بتاعنا فيه كذا وكذا وكذا والمميزات نتاعو, وساعات يبدا يعطيك ليست انت تسمع الشطر الاول والشطر الثاني, ماذا بيك تخرج وتخليه.
0: هذه الإجابة الصحيحة اللي هي الكوتش فتحية الدلهومي وعلاقة البيع بالشاري, كان موضوع فقرة الماركتينج, وفما 7 إجابات صحيحة في دفعة المستمعين اللي كانوا موجودين معنا. زميلي حسن اختار لي رقم من 1 إلى 7. من 1 إلى 7 حسن.
3: 4.
0: رقم 4 اللي هو عم أحمد سولا. ألف مبروك لك عم أحمد, وإذا ممكن تتواصل معنا حتى تتحصل على الجائزة متاعك. أحمد سولا من بني خداش اللي طلع اسمه في القرعة, فألف مبروك لي, هو بالحظ والتوفيق لبقية المستمعين معنا في بقية حلقات الصيف صيف على موسم الصيف اللي مازال. أكيد أنا نتمنى لكم كل السعادة المحبة والجمال, وشكرا لكل المجموعة اللي كانت موجودة معايا من زملائي حسن المحمدي, زميلي فيصل شوشان في غرفة الهاتف, زميلنا رشيد العايب, زملائي في قسم الأخبار عبدالله معتوق وفاطمة, وكل الناس اللي سمعتنا وتبعتنا بالبرشة محبة. وإن شاء الله يا رب يكون نظيف خفف الظلم ونسين ومتونسين بينا وبيكم, وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نتقابلوا ديما في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة التوقيت.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لينجح السنة الدراسية المقبلة. أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدنين رحوم المحظوي أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويليا الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة عن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي وذلك إلى غاية 13 من سبتمبر القادم. في العالم يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليها رئاسة الحركة. أفاد مصدر دبلوماسي إيراني بأن مضيق هرمز شأن إيراني عماني ولا شأن للولايات المتحدة بالمفاوضات الجارية، وأي اتفاق بين طهران ومسقط لا يعني فتح المضيق ما لم تتحقق شروط إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. نحط الرحال اليوم في مدينة جيبس التي يتعانق فيها البحر والواحة، وتتقاطع في ذاكرتها أصوات البدو والريف والمدينة. ولد في 25 من جويلية سنة 1942 رجل سيصبح لاحقا أحد أبرز حملة ذاكرتها الموسيقية، إنه الصادق بن محمد العمري.
1: سيرة ومسيرة.
0: كانت علاقته بالموسيقى مبكرة وبدأت من التعلم والاكتشاف. في بدايته تعلم أصول الموسيقى والترقيم الموسيقي، أي قراءة النوتة، على يد أحد الفرنسيين الذي اكتشف ميله إلى الموسيقى وشجعه على الالتحاق بالجمعية النحاسية بجيبس. هناك تعلم العزف وبدأ يبني علاقة أكثر عمقا بالآلة والنغم. لم يكن ذلك التعلم نهاية، بل كان بداية طريق سيقوده إلى خارج الحدود. سافر إلى فرنسا وتعمق هناك في دراسة العلوم الموسيقية، ثم عاد إلى تونس وهو يحمل رصيدا معرفيا وفنيا سيسخره لتكوين أجيال وبناء تجارب موسيقية جهوية. في سنة 1965 انتدبته وزارة التربية أستاذاً للموسيقى بالمعاهد الثانوية، فأصبح التعليم واحداً من أهم مساحات عطائه. ولم يكن أستاذاً ينقل المعلومة فقط، بل كان يسعى إلى اكتشاف المواهب وتكوينها وإلى ربط التعليم الموسيقي بالممارسة الفنية. ومن بين أجيال الفنانين وأساتذة الموسيقى الذين تخرجوا على يديه نذكر الفنان الشاذلي الحاشي وصالح بكار والمنجي السويعي وغيرهم، ممن أصبحوا فيما بعد أسماء حاضرة في المشهد الفني والتربوي. وبالتوازي مع التدريس انخرط الصادق العمري في تكوين وتنشيط الفرق الجهوية للغناء والموسيقى، وكان من بين التجارب التي ارتبط بها اسمه ماجورات جيبس. 12 سنة أشرف على تدريب المشاركات في الماجورات، وساهم في ترسيخ تجربة فنية وتربوية جعلت من الفرقة وجها من وجوه جيبس الثقافية. ولم تبقى التجربة محدودة في مدينة جيبس، بل أصبحت ماجورات جيبس مع مرور الوقت نموذجا ألهم تجارب أخرى في عديد من الولايات، وبقي اسم الصادق العمري مرتبطا بهذه التجربة وبما رسخه فيها من انضباط وتكوين وروح فنية. أما في مجال التلحين فقد بدأ الصادق العمري مسيرته الاحترافية في ستينات القرن الماضي، ليتحول مع السنين إلى أحد الملحنين البارزين في المشهد الغنائي التونسي. لحن أكثر من 300 أغنية لعدد كبير من أشهر المطربين التونسيين، من بينهم مصلاح مصباح وعلي بالعيد ومحمد الجراري. وتميز جانب مهم من ألحانه بالاستناد إلى مقام العرضاوي الذي رأى فيه تعبيرا عن خصوصية المنطقة وهويتها الموسيقية. والأعراض بالنسبة إلى الصادق العمري ليست مجرد تسمية جغرافية، بل فضاء تاريخي وثقافي غني انتقلت فيه الأغاني والمقامات مع القوافل والمسافرين والرحال. ويربط الصادق العمري منطقة الأعراب بمجال يمتد من جهة الصخيرة شمالا إلى سلاسل مطماطة، وجهة مدنين غربا وصولا إلى جرجيس وجربة شرقا. ومن هذا الفهم للمكان والذاكرة سينتقل الصادق العمري من صناعة الأغنية إلى حفظ أصلها. ففي أبحاثه سعى إلى إثبات أن عددا من الأغاني التي اشتهرت بها الفنانة الكبيرة صليحة هي في أصلها أغان تراثية جابسية، منها أنا بكرتي شردت مع العزابة وبخنوق بنت المحاميد عيشة، إلى جانب مكحولة مضارة وعلى الماشينة. ولم يكن هذا الاهتمام بالتراث جهدا عابرا، بل تحول إلى مشروع حياة بعد إحالته على التقاعد من مهنة التدريس سنة 2002.
1: سيرة ومسيرة.
0: في تلك المرحلة اختار أن يخرج إلى الميدان وأن يبحث في القرى والمدن والبوادي وأن يستمع إلى ما تبقى في ذاكرة الناس. جال المناطق من البحر إلى الجبال وجمع الكلمات والألحان وتتبع أسماء الفنانين وسجل روايات المغنين ومغامراتهم وأسفارهم ونقب في ما كان مدفونا في رفوف الأرشيف وذاكرة الناس. وكانت حصيلة هذا الجهد كتاب موسيقيون من الأعراب الصادر سنة 2011 والذي يعد من الأعمال التوثيقية البارزة من تاريخ الموسيقى والغناء بالجنوب الشرقي التونسي. وجمع في هذا المؤلف مادة تراثية تمتد على مدى قرون وصنفها إلى ثلاثة أنماط رئيسية: الغناء البدوي ويعنى بأهازيج الترحال والفروسية وحياة الصحراء، والغناء الريفي يعنى بأغاني الحصاد وجمع الزيتون والمناسبات الفلاحية المرتبطة بالأرض. أما الغناء الحضري فهو مرتبط بما يشمل الموشحات والمالوف المحلي وأغاني الأفراح في المدينة العتيقة بجابس. وبذلك نقل جزءا مهما من تراث الجنوب الشرقي من دائرة الرواية الشفوية إلى مدونة مكتوبة ليصبح مصدرا للباحثين والمهتمين بالموسيقى والتراث. ولم تتوقف مسيرته عند جابس، فقد حمل تجربته إلى محافل ومهرجانات مختلفة وشارك بفرقته في مهرجان المالوف بتستور في 5 مناسبات، وكان لسنوات عضوا في لجنة تحكيمه، كما حظي بإشادة خاصة من الموسيقار الراحل صالح المهدي وكرم رسميا في الدورة 56 للمهرجان، كما حظي بتكريمات متعددة محليا ودوليا، وكان من أحدثها تكريمه في افتتاح الدورة 22 لمهرجان المدينة بجابس في مارس سنة 2026.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي حياته الخاصة كانت الموسيقى حاضرة حتى في أسماء أبنائه، وهكذا تمتد سيرة الصادق العمري من طفل اكتشف النوتة والعزف في جابس إلى شاب سافر ليتعلم الموسيقى، إلى أستاذ كون أجيالا وملحن وقع مئات الأغاني وقائد لفرق جهوية ومشرف على ماجورة جابس، ثم باحث خرج من المسار الفني إلى مسار التوثيق ليترك للجنوب كتابا يحفظ ذاكرته. مسيرة تجمع بين الموهبة والمعرفة وبين التعليم والإبداع وبين صناعة الأغنية وحفظ ذاكرتها. ولذلك لم يكن صادق العمري مجرد ملحنا أنتج أعمالا غنائية، بل كان جزءا من تاريخ الموسيقى في جابس والجنوب الشرقي، وأحد الذين حاولوا أن ينقلوا هذا التاريخ من الذاكرة إلى الكتاب ومن الماضي إلى الأجيال. وهنا تكمن قيمة الأثر، أن تترك بعدك ما يجعل الآخرين قادرين على مواصلة الطريق.
1: صدى الأثر.
2: سي صادق يعني نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين، خاصة الدراما بالموسيقى. دي دليل أن أولاد الزوز عربان عشيران هم زوز نوتات في الموسيقى. أثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار، اليوم اسم البحث الموسيقي ولا اسمي معناها 40 سنة وألحاني اللي تعرفت في كل مكان.
1: صدى الأثر.
3: أكثر حاجة درسها فينا حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس. بوباية في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد. ألحن بوباية كل نحب نعزفها ونحب نغنيها، لحن في المقامات الكل.
1: صدى الأثر.
4: تراث موسيقي هو سي صادق مع التراث وبحث والتو يبحث سي صادق يمشي للمثالي. سي صادق هو ملحن كبير.
1: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: بعد أن تابعنا مسيرة الصادق العمري في الموسيقى من بداياته وتكوينه إلى التلحين والتدريس والتوثيق، نقترب الآن من جانب آخر من حياته، الجانب الذي لا تكشفه الأرقام ولا توثقه الكتب ولا تكفي لروايته السير. نقترب من الصادق العمري الأب من ذاك الرجل الذي كانت الموسيقى تسكنه إلى حد جعلها حاضرة حتى في أسماء أبنائه. اختار لأحد ابنه اسم عربان أحد المقامات الموسيقية الشرقية وسمى الآخر عشيران، وهو اسم وتر من أوتار العود. ولم تكن الموسيقى في بيت الصادق العمري مهنة تمارس خارج البيت، بل كانت جزءا من يومياته ومن لغته ومن طريقته في النظر إلى الحياة. ولأن الابن يرى في أبيه ما لا يراه الآخرون، نستمع إلى شهادة عربان العمري الذي لم يكتفي بحمل اسم اختاره له والده من عالم الموسيقى، بل خطاه وأيضا في الطريق الذي كان الأب قد عبره قبله. ماذا يعني أن تكون ابن موسيقار عاش للفن؟ وكيف كان الصادق العمري داخل بيته إلى عربان العمري؟
3: تحية ليك وتحية لإذاعة التطاوين وتحية للمستمعين إذاعة التطاوين. عربان العمري موسيقي فنان محترف، تحصل على دبلوم موسيقى العربية، درست معهد الجاوي للموسيقى اختصاص آلة الكمانجا. اسمي عربان، مقام موسيقي، مقام الشد عربان، هو في نغمة حجاز على اليكاه، حجاز على الدوكا، معناها هو كتسمي كلمة حجاز معناها تمشي للجزيرة العربية، معناها منطقة الحجاز. المقام هو فيه النغمة العربية هذيك، نغمة الحجاز يعرفوها الموسيقيين، يستعملوه في إيران وفي تركيا وفي المشرق وفي العالم العربي كامل. هو نغمة دعا نغمة عربية أصيلة، في تركيا وفي فارس كده يسموه شد مقام، معناه مش يقولوا مقام، يقولوا شد عربة نسبة إلى النغمة العربية. وقتها الوالد كانت التسجيل وكانت كبشي تحصلوا على معزوفة موسيقية والأغنية كانت راهي مش كيما تويك، راه تويك الدنيا سهلة، تو عندنا الانترنت تدخل تلقى كل شيء. قبل راهي كانت معنا حاجة صعيبة ياسر، باش تحصل على ديسك ولا باش تحصل على سي دي فيها فيها معزوفات ولا فيها غناية ولا حاجة، كانت حاجة راهي نادرة. كانوا الأكثرية يتعاملوا بالحفيظة، معناها حاجات تراث ولا حاجة تتعدى من واحد لواحد لين توصل لك، معناها يلقنا لك يجي شكون يلقنا لك. توك يولى عالم الانترنت ولا كل شيء تو ولا موجود، معناها تدخل تعمل مقام شد عربان ولا أي موسيقى في مقام شد عربان يخرج لك برشا معزوفات. فما قوالب موسيقية، فما البشارف، فما السماعيات، فما التقطوقة، فما الأغنية. من جملة القوالب هذه فما قالب السماعي هذا كان فيه معناها برشا معزوفات في الإيقاع السماعي، من جملته فما هذه معزوفة سماعي في مقام شد عربي. تا تا را را را تا تي را تا را را را را را تا را تي را را. كانت في نغمة حلوة ياسر. وقت لي القول معنا تحصلوا على النوتة الموسيقية مش كما تو تكتب بالأردناتور، كانت تكتب بالنيلة الزرقاء اللي عملوها البناية، كانوا يكتبوا بالنيلة. وقت تحصلوا عليها الورقة هذيك مكتوبة بالأزرق، يعني تو عندي منها موجودة سمعينها هم وكذا، لكن تحصلوا على النوتة وفرقة كاملة عزفات في كثير عام 74 عام 75. بوبايا شاخ عليه ياسر السماعي هذاك، كيفاش تحصلوا على كل تحصلوا على التسجيل، كيفاش تحصلوا على النوتة هذيك بتاعها زادة، ممكن ما كيفاش لتونس أسبوع الفن ولا حاجة أعطوشي منها نسخة وشو هني. وعزفوا السماعي قعد مغرم به ياسر. وقت لي تولدت عام 76 نح كلمة الشد وخلى عربة سماني عربي. يعني وقتها ما كنتش عاد ملي عمري 3 سنين انا مازلت ما نستوعبش، كبرت شويه هيك وصلت كذا 4 سنين 5 سنين بديت نفهم. خاطر كان قبل كنت عندي بسكليت نمشي على النادي من دارنا هني من ناجح مادة ليلي، كان عامل لي اللي صغيرون عمري 4 سنين عامل لي كرسي من تالي، كرسي حديد دكه مزيان يعمل كيف ركبه فيه ورايا ويجيبش يزدي معايا النادي مش ديما الاكثريه، ونقعد نلعب انا غاديك نسمع فيهم كيفاش يعزفوا. وفي قاعة كبيرة كان، وكانت فيه حديقة زادة البرة فيها زوز مشمشات وكانت فيها عمبة، وكان عاد صغير نرجع سماني عربي على السماعة على النغمة هذيك المقام هذاك وبالتحديد على السماعي هذاك. سألت بعد كيف مالي ودي راه وقتها عزفنا سماعي شد عربي بعد تالي عزفت، خاطر هو راه فيه الخانة الرابعة بتاع فيه برشا من صعيب في التنقلات وفهمني لا ترى ترى ترى ترى ترى ترى بعكي سماني عربان زاد عشيران خوي يسمعه عشيرة هما درجات دو ريمي فاصول لسيدو كل واحدة عنده اسم في الموسيقى العربي. حني صغار عمري في بيش 5 سنين خوي عشيران عمره 3 سنين جاب في الدار أورج صغير يمشي بالبيلات شدين ياكل لور كل يوم خوي إيش بتمنى وهذين إيش بتبغى أنا هو مش يعزف كل يوم يتعاركوا عليه مين بوايا ما يروح يبش يرتاح بش يقيد احنا نبدو نشدو نجبدو بابا ليش هذي لقانا معناها دوية كما فما برشة صغار الآلات الموسيقية موجودة قدامهم ويتلفتوا لهم شراء وقتها هو نهار هذاك اكتشف اللي احنا معناها مغرومين بالموسيقى ونغنوا كنا نسكنوا في دار كبيرة في دار احنا ودار عمي حوش عربي كبير احنا صغار تقال شدوا كلا السيارة شدوا كالبانوات هذاك واحد شاد كستيل صغيرون واحد شاد بانو كبير واحد شاد بانو أكبر من هذاك كل واحد العمار صغار 6 سنين 7 سنين واحدين نوزنوا ميزان صحيح ونغن هذه ما تلقيهاش بواحد ما هوش دوي وما هوش مغروم وما هوش موهوب ما راهو ما يتلفتلهاش حكاية هذي لازم الإيقاع يجري في الدم متاعه ويغني صحيح ما نخافش علينا على خاطر هني في جابس بل كانت التو الحق متاع رب الموسيقى معناها حاجة معناها ثقافة النادي والموسيقى والكم نشبه كان كمانجات العود القانون الفيولونسيل الناي كانت على مستوى راقي وشكون كان يمشي يطلع يغني ولا شكون يمشي يشد كمانجة ولا بشي يبدأ يعزف ولا شكون يدخل ويسأل كانت حاجة معناها حاجة نبيلة.
1: أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن صدى الأثر.
0: مستمعينا الكرام أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة عرب العمري ابن أثر الحلقة الأستاذ صادق العمري.
3: أول آلة تعلمتها أبار معناها كالورك نلعبوا بيه هو صغيرون ما هو شاكل حاجة هي الكمانجة كان يروح بوبايا معناها يفطر يتك شوي أنا بعد كفيق منك القيلولة هذيك قبل ما يخرج ولا العشية بشي يمشي في القهوة ولا يمشي نادي ولا هو حياته كاملة عدا في النادي ولا ديما العشية يخرج ديما يطول يمشي نادي الموسيقى يعني يبدلي كمانجة انت كمانجة كبيرة مش حتى كمانجة صغيرة معناها كنت ما نجمش نشدها نشد الكمانجة كيما لو وعلمني بشوي بشوي انا ادمج الاوتار تاع هذه الاوتار نتعلمنا كمانجة معناها موسيقى انا كمانجة عربي نقول احنا ريسال ريسال ميلا ريسال بعد تالي زدنا معناها تطورنا في الاختصاص ولا عملنا ميلا ريسال وعملنا ميتو اما وقتها ريسال ريسال تعديل نتاعها عربي شد كمانجة بيدي كيما لو ناس بصبعي صبعي هذا ليني لش هذه الدو هذه الري مي بصبعك هذا الفا صوت فهمني نعمل قام كامل من دو ري مي فا صلا سي دو سي لا صول فا مي ري دو لحن ببيت كل نحب نعزفها ونحب نغنيها لحن في المقامات الكل لحن في الموسيقى الشرقية معزوفات نتذكر فما راه يعرفوها برشا فما معزوفة في مقامنا هون ذكرها وقت عزفناها في عام 92 في نادي الموسيقى وخدمناها عرض في مهرجان جابس عام 92 معزوفات موسيقية لتو ديما ما تنحش من ذاكرتي اللحن حتى ساعات نبدا نسوق في الكهرباء وانا نبدا نمشي في الشارع يجيني في ذاكرتي ونتذكر نبدا نزن فيه لحن في الموسيقى الشرقية ولحن في الموسيقى التونسية مئات معناها الأغاني ومئات معزوفات في الموسيقى التونسية وصل معناها عمل معزوفات مناطق تاع جابس كل زي تيجمة في مطمط أغنية سمها ظهور تيجمة على تيجمة التونين معزوفة موسيقية منوتة هذا رباش متنوعة في التونسي ساعات يعمل ألحان يبتكر فيهم إيقاعات معناها إيقاعات مش موجود وما نعرفوا الإيقاعات التونسية الطايحة ودخل البرول والبرول وفي الموسيقى الشرقية الوحدة نص الوحدة الدويك المصمودي الصغير هو كان ديما يحاول كيمشي لحن حاجة يحاول يبتكر فيها إيقاع يبتكر فيها تنقلات موسيقية ما هيش موجودة تحس خاصية متاعها هو زاد حتى كي يسمعها واحد مش من الجهة ويعرف يقول له الموسيقى هذه تذكرني بفلان وساعات يجوني يجمع كيفاش عندكم موسيقى زي خاصة هيك في جابس كذا فهمتني تحس زي حاجة خاصة هيك بابسي صادق هيك معناها فهمتني خصوصية فهم المقام العرضاوي هو معناها مقام معناها ايش بنقوله يختص بجهة جابس والعراض من فوتي كوتين لحد ما بين كوتين وعرام تبدأ العراض شوفي شنو الكلمة العراض وصل ما فما الأذان دي منكم يعرف حد فما الأذان في مقام الإصبعين فما البراق رحمة أذن في مقام رست الذيل الله أكبر الله أكبر. هذا بتاع سيد براء هو عمل أذان في مقام العرضاوي. قال ما فماش أذان في مقام تونسي العرضاوي لحن فيه وعمل الأذان ومنوتة والتو مستحفظين في الأرشيف عند أبو بايا أرشيف كل شيء في البوات أرشيف دهسهم. إن شاء الله ربي يوفقنا نحاولوا نسجله لمكسيمو إن شاء الله باش ما يضيعوش.
1: صدى الأثر
3: المرة اللي فاتت عملنا غناية وحكاية على جابس موجودة في اليوتيوب أغاني تراثية جابسية عندها مئات السنين خرجها هو والد وعزفناهم حكاية 12 ولا 13 أغنية وصورناهم وهبطناهم على اليوتيوب باش ما يضيعوش باش يبقوا هنا للأجيال القادمة. بوبايا كان يسرح راهو لحن في مخ خاطر جربت حتى اني شوية تلحين مش برش الملحن راهو ديما يبدا عايش في ألحانه راه يخرج معناها من عالم التلحين يبعد عليه عام عامين باش يولي معناها تفكيره في حياة طبيعية معناها العادية اللي كيما أنت تفكر كيما أنا نفكر. لكن الملحن بيدخل ويعيش في دوامة الموسيقى واللحن والجمل حتى العمر يجري ما يحسش بيه. بعد كبرنا وحتى احنا معنا اختصينا في الميدان الموسيقي وتعمقنا فيه يشاورنا شوية كواليس ويش قولك هذا أما مش ديما الحق هو بالعكس كمان حسب ما نشوفه يعمل لحن حتى كي ناس هو حنين بعد ساعات ناس مبدلوش حاجة ما يحبش اي نحبها وكات حب دارها وكذا الجملة نحب الجملة هذيك بتبدلها ليش ما تمثلهاش ما يحبش ممكن عنده معنا مغزى من هالحكاية معنا كان يتنقل من بلاصة لبلاصة فهمني يمشي المنزل الحبيب يمشي للحامة يدور في الحامة في الغراف في فتناصة في الدبدابة الحامة كاملة يدورها ويحكي مع الناس ويفرحوا به ويحبوه هو محبوب يمشي المارث يمشي العرام يمشي التوجان في الجبل يمشي المطماطة يمشي التمزرط توجود ما يخليش بلاصة ما تجي نهار لحد ما يقريش فهمني ولا ينوض بكري يمشي ياخذ لواج وين ماشي يوم يمشي البلاصة الفلانية فما راجل كبير باش نمشي له بدون موعد راه قبل فما لا تليفون ولا بورتابل يسمع بيه مثلا يحكوش تقابل شو واحد من توجان هنا في جابس ولا ها يحكي يسأله فما شكون غاديك يغني فما شكون يقول له فما فلان فلتان انا تلقاه تمشي تلقى غاديك يمشي نوض الصباح ياخذ لواج المارث من مارث ياخذ نقل ريفي ولا ياخذ لواج اخرى ويمشي لتوجان ويقعد يدور غادي وعنده تلمت راه ديما من اللي يهبط غادي يمشي للسوق فاشقوا بيه ساعات ما يبدو قارين هني في المعهد المختلط هني فهم الصادق اش تعمل هني مرحبا بيك وقول لهم لا راني جيت باش نسال على فلان فلاني عشتي بيه نحب نعمل معاه كيما انترفيو لا تسجيل لا شيء وقت يعطيه غنايه ولا يعطيه لحن يحفظه فميك هو يكتبه ويحفظه اللحن واش تو هني عندنا الوسائل كلها فهمني ولا في سبورتابل هيا سمعنا هيا بتصوت والصور اللحن هذاك يحفظه بخاصيته بالتنقلات نتاعها بتحركاته ما لازمش تبدل فيه حد شيء وياخذ دينوت فميك على البلاصه باش ما يضيعش ويكتب فهمني ولا.
1: صدى الاثر.
0: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة عرب العمري.
3: وعمل الكتاب هذايا موسيقيون من الأعراض اللي هو كما قلت لك العرضاوي هذايا منطقة الأعراض كاملة ولا خذي برشا وقت برشا وقت كبرنا 10 سنين في بالي هيك في أواخر الثمانينات بدي فيه ساعات ما توتي ظروف قص.
1: صدى الأثر.
3: أكثر حاجة درسها فينا بصراحة ماما هي أن حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس بوبايا في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد وتقديم يد المساعدة لأي إنسان اللي غرس فينا هذاك هو الموجود فيه هو إنسان حنين إنسان طيب رحيم عايش فن عايش موسيقته يحب ربي يستغفر مولاه ديما وديما يحب ويحب الحيوانات ديما عندك تيتي قطوس ولا حاجة في الدار تلقيه ديما يمسد عليه ويبدأ يعمل عليه كيف تقع يبدأ متك يبدأ كلك تيتيس هاته فوق رجليه يبدأ بحذاه ويبدأ يعمل عليه كيف يحب عصفور في الدار سفير يزقزق فهمني يدي عامل عليه كيف يحب الأخضار يحب الورد الأشجار إنسان معناه فنان في موسيقته مو فنان في حياته زاد عايش الحمد لله وربي يخليه وربي يطول عمره وربي يخليه هنا والله فما لحن نحبه ياسر هو راه الألحان كلها تعجبني ونبغيها وديما نظن فيها وديما نعزف فيها تعجبني ما نعرفش نبتهك تحسها خارجة من نفس الروح. فما أغنية في برنامج أعطاها لصلاح مصباح كلمات صاحبي شعير والحان صادق العمري أعطاها للفنان غناها سي صلاح الفنان متوجه لبتحية خونا الفنان صلاح مصباح قدموها في برنامج نجيب الخطاب الله يرحمه أغنية يا صابرة عالسيب المر عالديني قال من ألحان الصادق العمري. وباي عاد غدوة يدور في سوق جارة ويحوس بلاد والعباد الكل من الناس كل تتفرج ما عنده وين تمشي تمشي. يا سي الصادق البارح سمعنا الغنية بتاعك وصلاح مصباح وقال من ألحان الصادق العمري هذا اللحن هذا القيلي ديما في ذكر

هذا ديما ما فارقنيش، ما نعرفش علاش، ديما نظن فيه، ديما نمشي تجيني في مخي ديما. هي هو عندك ما هو يحب جاب سياسر، هو هب بلاده، فماش واحد ما يحبش بلاده وجيه، هو مغروم البلاد هذه، هو خطر معناها عاش ايامات يابس وعاش ايامات الواد والغابة والبلح والنخلة والرمان والدنيا، وكان عايش هكا الجو هذاك، كانت قبل يابس كانت جنة، جنة على وجه الارض. حب هاس حب يابس ياس عاد ملحن زاد اغنية ديما، حتى هي ديما تجيني هذه، يقول

بتلاين الله هي هم بارك الله فيهم الحق بتاع ربي مش مقصرين معناها كل مكان في كل تظاهرة في جاب سني في المدينة برا ولا صراحة معناها حبوه ياسر تلمته يعزوه يقدروه في كل مناسبة ديما يكرموه وديما يستدعوه وينادوه يمشي لهم يفرح بالتكريم ونفرحوا احنا عائلة كاملة كي نشوفوه يطلع سرسان والناس تصفق عليه آخر مرة بارك الله فيها مدام نعيم الهدار أختنا يرحم والداه وروضة كريم في مهرجان المدينة عملوا له تكريم كبير ياسر استدعوه والجمهور كامل وقف تصفقوا عليه وحيوه تحية معناها كبيرة ياسر شرف لينا ونفرحوا بالتكريم وبارك الله فيهم وربي هو طول في عمره وإن شاء الله ديما نكرموا الأبواب كلها مفتوحة والحمد لله يا رب فضله هو وين نمشوا وندزوا البيبان الأبواب كلها مفتوحة كانوا موسيقيين ولا مش موسيقيين زدرة عاوننا ياسر هذه من ألحان الوالد

0: هذه المعزوفة فيها ابتكار تاع إيقاع كامل ساتوي من خلال المعزوفة هذه. نوجه لك انت تحية ونوجه للوالد تحية كبيرة، وربي يخليكم وربي يحفظك إن شاء الله، وربي يخلينا الوالد وربي يطول في عمره، هذاك فخرتنا والحمد لله.
1: صدى الأثر.
2: إذا كانت شهادة عربان قد قربتنا من الصادق العمري الأب، فإن توفيق نيس يقربنا من الصادق المعلم، ومن تلميذ في الثانية عشرة من عمره إلى أستاذ أمضى عقودا في تدريس الموسيقى، فلنستمع إلى شهادته.
3: أنا عازف ومطرب وأستاذ موسيقى، عملت 35 عام تعليم معاهد ثانوية والإعداديات، وخرج للتقاعد 2018. كيفاش كان وقتها؟ كان يتعمل نقوله زي معرض في جابس صغير وقتها، يعني عمري يمكن حكاية 10 سنين 20 عام. غنيت بين المدارس، سي الصادق كلمني قال لي جي نادي الموسيقى، وهكا اللي صار. بديت في نوادي الاختصاص مع سي الصادق في أواخر الستينات أو السبعينات، وكانت الانطلاقة من غادي. سي الصادق هو اللي احتواني وهو اللي كوني، معناها فهمت، يعني كنت صوتي مميز في الوقت هذاك، وبعثني هو يسأل الأسبوع الفن، وبعثني لنجوم الغد، نتذكر وقت عام 74، واخذت العدد الأول في الجمهورية وقتها، أنا مع مطربين كبار الوقت هذاك. هو يحبني ويكبس علي، ما يخلينيش باش نزير منه ولا منه، فهمت، بكى النصايح تعمل كذا تعمل كذا، فهمت، بابا يصيب في ولده، فرح بي الحق وقتها، ورغم مشو مطربين حتى من جابس وقتها، الوقت هذا كان ذكر مشيت معنا وقت جليل الثابت، والله يرحم الصادق برمضان، هذا من الزوز اللي قدم الوقت هذاك، وشاركنا وقت في مهرجانات متاع اسمه مهرجان أوس، وهذا من الصغرى نحفظ لأم كلثوم روح اليمين وقتها كذا، فهمتني، كي غنيتها برش عباد يقول لك حسابه صوته أم كلثوم، يعني فهمتني، تتغني في الكازينو وقتها في حفل، معنا عيد الجمهورية كان عند شارم آخر. علاش نقول لك هيك بسليم؟ التوقيت مقدس عند، معناه التوقيت سي توقيت، ما فيش دلتو سي الصادق يقول نتقابلك الوقت هذاك الفلاني في القهوة مثلا كذا، الوقت قد في الوقت هذاك يعني صغير، فدات تسمى الوقت هذاك، كوننا معناه الموسيقي اللي ما يتعلمش في الصغرى الموشحات بالخص للمطربين العربية والمالوف التونسي وكذا، أنا راهو فارق سي الصادق يحفظ فينا في نوبات، والنوبة تشد نص ساعة مش لعب، يعني تلقى واحد حفظها عن ظهر قلب، وحمد لله كانت عندنا فرقة ممتازة ممتازة جدا، وتوجت بعديد الجوائز. أول مرة وقت مشينا المهرجان تستور فكر يمكن حكاية 76 لنا الجائزة، أي مهرجان أي تظاهر كذا باش نمشولها ديما نكونوا متوجين، وهذا كله بفضل سي الصادق. سي الصادق كان صعيب راه في الخدمة، يزمك تكون بونكتويالي، ويزمك تحفظ، ويزمك يقول لك راهو النوبة هذيك رانا باش نقدمها وقت فهمتني في نهار الفلاني، يلزمها تكون كامله، كيما نقول لك نوبه نص ساعه ماهيش سهله وحش يحفظها. وابغر هذا وقت اللي كنا نشاركوا في عيد ميلاد الرئيس لزوبيرات الكل، تو نمشي نوس الصادق نبدا نقول له الصادق تفكر هكا المقطع كذا، نبدا نزلنا فيه يقول لي يعطيك الصحه يا توفيق التو هكا تذكر، واني هكا واش قاعد نتذكر باقي باش نتذكر التو، معناها الوقت الحاضر باش نغني غنايه جديده ولا كذا الموجود تويك لازم نكتب تو. أما قبل كنا نحفظوا كل شيء نحفظوا باركور، هنا قعد معنا حكاية 50 عام تو قاعدة في المحفورة في الذاكرة. تو أنا مشيت صغير، مشيت عام 79 مشيت لتونس، قريت في الكونسرفاتوار متابعة وتشجيع من سي الصادق، كملت خذيت الدبلوم تاعي وروحت لجابس، قريت أول ما قريت في ترشيح المعلمين، وبعد هيك فهمت معاهد برشا معاهد وبرشا مدارس إعدادية، معناها وبقيت هيك العلاقة حتى في الكبر، لكن علاقتي بسي الصادق تبقى ديما في بلاصتها، معناها نلتو نتقابلوا ولتو أحباب وأصحاب، فهمتني، هكا بوبايا هذاك أخويا فهمتني هو اللي كوني. خاطر واحد إذا يكون عنده ماضي، الماضي هذاك باش يحافظ هو على الباهي منه، وهذاك اللي صار سي الصادق معنا، وصلنا معنا كزملاء، معنا نقروا مع بعضنا ونتقابلوا مع بعضنا. طبعا باش نحكي لك حتى توا بعد تحلت بون الفرقة وكذا قعدنا في علاقة، كنت مع تلاميذي كنت صحيح، والصعوبية هذه يعني راني ورثتها من سي الصادق، وهكا شيل زمرة الوقت هذاك تراث موسيقى هو سي صادق راه بحث والتو يبحث سي صادق راه يمشي للمثاليف وجمع بعتالي وخرج حتى ديجا كتاب. بون سي صادق هو ملحن كبير ما فيش حتى شك راه حكم ماهوش في العاصمه ما نقول ولا عنا اذاعات احنا الوقت هذاك في باش تخرج تم برشا اغنيات هذبهم هو زاد وغنيناهم في نادي الموسيقى ما خداش حظ ياسر توا الفرق اللي باش تخدم باش تكرم سي صادق فهمتي باش يعمل تكريم سي صادق الفرقه الفرقه تاخذ فلوس وسي صادق علاش ما ياخذش ياخذ كان كوادر اعطيه قدره تعمل تكريم اعطيه حق علاش نجيب لي مطرب يعمل لي حفله ب 30 و 40 مليون ويمشي كان على حسابه هو فهمتي رغم الظروف هذيك صعيبه وقت يمشي ويلوج وهو من تلاميذ نقولوا الدكتور صالح المهدي الله يرحمه. صالح المهدي هو وقت في تونس هو كل انه هو الموسوعه هو المتكلم بالموسيقى كل يحب سي صادق انا كيف ولده كل شيء مهم الموسيقى اعطاه له وحفظه له وهو سي صادق بعد بيت هو اللي وصل لنا هذاك الخذاه كل وصلنا جزء منه يتسمى خاطر هو ما شاء الله موسوعه سي صادق. سي صادق يقول كان صعيب الجمله عندنا وليد يضرب في الدربوكه على الايقاع ايدي حرش شوي وين يشد الدربوكه كان عمل الدم لولا فهمتي يجيبها قد وقتها بالجلد هاي بنروح فهمتي صادق يجي في التدريب راه مسكين هو على نيته تو يعمل طاقه يجيبها قد ولا بنروح يروح هاي سيدي بعد جمعه توينك مع الجاي يقول فهمتني اني واحد من الناس مرات كيف صارت مره في كار ماشين مش ضربني بكف من مستير جابسني راقد ما فقش باثني يقول وهذاك معناها الاب الروحي نتاعي وربي ان شاء الله يخليه وان شاء الله يطول في عمره فنشوفوه ديما بخير.
1: اثر عبر الاثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: ومن ذاكرتي توفيق نيس نقترب أكثر من مدرسة الصادق العمري، لكن المدرسة لا تقاس بعدد تلاميذها فقط بل بما يبقى في تلاميذها بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. وهنا نلتقي بنبر الشمام الذي جمعته بالصادق العمري علاقة لم تبقى في حدود الأستاذ والتلميذ، فقد عاش معه مرحلة التكوين ثم التقي في مسار الموسيقى ليصبح التلميذ زميلا وتتحول علاقة التعلم إلى رفقة ومرافقة. مع نبراس لا نبحث فقط عما علمه الصادق العمري بل عما كان يصنعه حضوره في من حوله وكيف كان يرافق الموهبة في خطواتها الأولى، فلنستمع إلى شهادة الأستاذ
4: نبراس شمام مؤسس وقائد مجموعة البحث الموسيقي بجابس ومتقاعد. اللقاء الأول سي صادق العمري في مدنين تقريبا عام 70-71 صغيرا كل كنا مقيمين في مدنيه بحكم عمل الوالد وسنة أولى ثانوي اللي هي تو سابعة أساسي بالنظام القديم سنة أولى ثانوي في حصة الموسيقى في المعهد الثانوي قررنا موسيقى هو أستاذ الموسيقى فدخل القاعة وينادي في الأسامي لين وصل للقب هو شمام قعد يلوج وين هذا شمام وين تلفت هزت يدي قال لي شمام انت منين من جابس من المطوية من قلت له من جابس فبقي يسأل فيه في أسئلة دونك عرف أني من جابس وهو يقري غير هذا اللقاء الأول دونك أستاذي في الموسيقى. بعد اللي بقي رسخ في ذهني أن بعد تقريبا شهرين وهي حصة الموسيقى حصة واحدة في الأسبوع قال لي باش تجي للنادي الموسيقى في مدني أنت شمام يعني بعد حصص ولا إجابات معينة ولقي عندي شوية معناها بوادر متاع موهبة وكل شيء قال لي باش تجي النادي الموسيقى التابع للجنة الثقافية في مدني. هذا كان أول لقاء عمري تقريب 11 سنة. اللي يميز سي صادق كأستاذ قراني كأستاذ نجم نقول يقري كيلس

0: تعلم واحدة بواحدة. طريقة التدريس أو تعليم للموسيقى مميزة جدا، لأن في الوقت هذاك نادي الموسيقى بجيبس تقريبا يشاع للجنوب كامل، ومثماش المعاهد الجهوية للموسيقى وغيرها، فكان مدرسة حقيقية وبدليل عشرات المواهب والأصوات والعازفين اللي تميزوا حتى على مستوى وطن. يخليه يستحق لقب هذايا أن مسير عم الصادق من السبعينات ولا من أواخر الستينات، ونجم نقوله لليوم ربي طول في عمره، رغم معناها السن ورغم غيرها ديما يمارس في معناها العمل متاع كهواية. هو كان أستاذ موسيقى بالمعهد الثانوية وبعد تقاعد، ولكن نشاطه الفني والموسيقي مع الشباب والتكوين وغيره مازال متواصل. واني ديما نحب نحكي بعلاقة بياني مثلا، انه بعد تجربة هذيك في مدنين والتحقت بنادي الموسيقى في مدنين وانا صغير بالكل وممكن ما وضبتش، وبعد انتقلت الجابس ومشيت السي صادق العمري للنادي طبعا يعرفني وقراني في مدنين وقبلني في النادي. بالنسبة لي التجربة هذيك مثلت منعرج كبير ياسر في حياتي، لان اليوم اسم البحث الموسيقي ولا اسمي معناها 40 سنة وألحاني اللي تعرفت في كل مكان. ديما نقول سي صادق كان عنده فيها إسهام كبير، أنه كان ينجم ما يقبلنيش ولا فحطني على السكة، ويمكن غير لي مسار. كنت كيما أندادي في الوقت هذاك نلعب الكرة نلعب كذا، لكن هو اللي أضطرني ما خلانيش نهرب. رغم اللي يميز سي صادق انضباط حديدي عسكري في النادي، وقت اللي نقول جي مؤخر بعض ساعة سي صادق يسكر طريقة التكوين عند سي صادق في نادي الموسيقى بجابس تفوت تتجاوز حتى ما يدرس اليوم في المعاهد وغيره. المستوى التقني والمعرفي وغيره كان متطور جدا.
1: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ نبراس شمام.
0: كيفاش هو يغرس فينا؟ أول ما من يدخل للنادي حتى لتعلم آلة ولا غيره يلزم يبدأ بالمألوف التونسي، فيحط أي واحد هذا كان منهج يطبق على الناس الكل مهما كانت الموهبة متاعه. يلزم يدخل المجموعة الصوتية ويحفظ المألوف ويردد، راه نحكوا عام وعامين ما تمسش الآلة أصلا، تحفظ موروث متاع تونس المألوف بجميع أصنافه، الموشحات الشرقية هذاك للتكوين هذا نحكي المجموعة الصوتية، وبعد في ألحانه هو عم صادق العمري أنك يلحن الألحان متاعها كلها مستلهمة ومستوحات من تراثنا، معناها في الجهة أو في الجنوب صفة عامة، في الإيقاعات وفي المقامات وفي غيرها. يستعمل كما نقوله العرضاوي والإيقاعات الشعبية البوزيقة وغيرها باش يرسخك النمط الموسيقي متاع الجهة.
2: صدى الأثر.
0: هو حياته اليومية يعني يمكن حتى راقد معناه مخا يخدم في الموسيقى، فغرامة بالموسيقى دي دليل أن أولاد الزوز عربات عشيران هم زوز نوتات في الموسيقى، معناها ما ثماش ما عمر ما سمعنا حتى عبر التاريخ بأن ثم حتى موسيقيين رحلوا أن سموا ما نعرفش زاد باسم مقام الرست ولا السيكة ولا المزمو إلا سي صادق العمري. هذا باش يدل على الشغف متاعه، يعني تصوري في الدار ينادي يا عربان يا عشيران، يعني نوتات موسيقية، لأن سي صادق كان في فترة معناها ملي فيق الصباح حتى لين يرقد نص الليل ولا بعد، يعني يا فيد العود يا فيد كمانجا. لأن سي صادق اللي ما يعرفوشي عازف ماهر، ديما نعاود راهو سي صادق عصامي، إنسان كون روحه بروحه وتعلم وحده، يتقنوا مش يعزفوا، يتقنوا العزف على تقريبا كل الآلات، وصوته جميل ياسر، صوت جميل ويغني، ولتو ربي طول في عمره معناها، ورغم عامل السن يعني يغني خير من برشا مغنين معروفين. أهم أثر هو مكون الأجيال، يعني الأجيال اللي تعلمت الموسيقى واللبنة الأولى، راو نعاود راو في السبعينات ما كانتش لا معاهد جهوية الموسيقى لا نوادي لا حد شيء. نادي جابس الوحيد تقريبا في الجنوب اللي ضم العشرات التلامذة، والأثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار، هذا

0: أولاد الجهة. تم أصوات هاجرت الفترة هذيك، نسيت شوية الأسامي، لكن كانوا عندنا أصوات غير عادية. توفيق ونيس في بدايته كطفل يعني خذي الجائزة الأولى في مهرجان نجوم الغد، هو طفل تقريبا 13 أو 14 سنة. كون الناس الصادق صالح بكار مؤخرا عمل افتتاح مهرجان جابس، معناها هو تولي نقيب الموسيقيين في جابس. هذوما الأجيال. ذكرت شادلي الحاجي مع عشرات الأصوات والعازفين الجيدين اللي تكون عند سي صادق في العزف كمنجة أو عود خاصة، يخطفوه في الفرق الكبرى للتمكن متاعه. خلى أثر يشهد لبيه تلمذة الكل اليوم ديما، معناه تماش كون يكره صادق العمري ما متصورش. معناه الكتاب هو حب يحكي على الموسيقى في جابس وشوية تاريخ التالي، هو أساسا حب إهداء الجابس معناها باش يوثقه، ولكن توسع فيه البرشة جهات باش يعطي أنماط الموسيقى في عدة جهات. كتاب مع الأسف ما يقروش الناس ياسر، لكن كان يقروا على الأقل المهتمين بالموسيقى وبالفن في الجهة. فيه تاريخ لتجربة موسيقية ساعة متاعه هو، ما هو ماش يحكي على روحه، ما اللي عاشه هو واللي عاش بحر، معناها خلد فيه أسماء موسيقيين وهو من تواضع، معناها اعترف للناس اللي يتكون عليها ولا اللي قر عليها، وحكي زاد على تجارب اللي جت بعدها ولا تلامذة ولا غيره. بالنسبة لي يعني أكثر حاجة تبقى لي أن الوالد كان رافض رفضا قاطعا أننا معناها نبعد على القراية ونمشي. فالصادق كان تقريبا يوميا يمشي للوالد، معناها لين أقنع أن يلزمني نبقى في النادي. قلت له راه ما نجمش نجي ولا وقت صغير صغير بالكل طفل. فقعد مواصل رغم رفض الوالد، أقنع أني معناها نمارس هوايتي. كما قلت لك أنا بالنسبة لي كان منعرج أني وقتها في مدنين ولا كي جيت الجابس في نادي الموسيقى، أن كان ينجم يقول لي بنروح ولا الظروف لا تسمح، يمكن ما كنتش راني عملت موسيقى ولا مشيت لعبت الكرة ولا في السن هذاك.
1: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد متابعة شهادة الأستاذ نبراس شمام.
0: سي صادق العموري الميزة متاعه أو ما يحسب له أن خرج أجيال وأجيال متفوقين أكثر من التكوين الموجود تو حتى في المعاهد الرسمية، رغم اللي هو عصامي لكن حرص أن يقري الموسيقى على أصولها. سي صادق يعني نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين، خاصة مش نحكوش على العزف والتلحين وغيره، في التكوين. والنتيجة ما ثماش، ما نتصورش كون مر بالنادي الموسيقى ولا تعدى عند صادق وما منجحش فنيا. كما قلت لك عازفين يخطفوهم في كل بلاصة لأن التكوين جيد جدا دقيق.
2: صدى الأثر.
1: من التلميذ الذي صنع مساره إلى الفرقة التي ساهم في صنع تجربتها يتسع دائرة الأثر، فالصادق العمري لم يكن يبني أفرادا فقط بل ساهم في بناء تجارب فنية جماعية ومن أبرزها ماجورات جابس. لنستمع مستمعينا الكرام إلى شهادة
3: فوزي كباو. جمعية تكونت سنة 96، هي جمعية أولياء. في الأول جابوا مكتارف الجنوب والعقلية متاع الجنوب، كل ولي جاب البنت متاعه ودخلوا كونوا هيئة في الجمعية. وكان المدرب القدير سي صادق العمري من سنة 96 قعد معنا جي 12 عام وهو يدرب ويكون في الماجورات، وأعطى الكثير والكثير للماجورات وللفن بصفة عامة. معناها كان اسمه الحاجي وغير والكثير من الفنانين، كان هو أطرهم ومعروف ووجه غير خفي وهل يخفى القمر. وربي شده بصحته توا كلي بعد شوي على الفن، يحضر في بعض المناسبات أطنشيتيه في الأغاني ولا بعض التقديم في المناسبات متاع المهرجانات، لكن بعد شوي على التلحين متاع الفرقة نظرا لظروف صحية. ربي شده بصحته وهو ديما متواجد. الشادلي الحاجي، علي بالعيد، عدة فنانين معروفين وجوه معروفة، معناها هو اللي كان لهم سبب في النجومية. شوف هو وقت يبقى معك شخص 12 عام يدرب في فرقة وفي جمعية وتصبح في بعضكم وتمسوا في بعضكم، يبان العلاقة نسميها علاقة كبيرة، علاقة أخوة، علاقة تعامل، علاقة أنا هدف، أنا نحب ننجح الفرقة. وفعلا قام بعدة مجهودات من سنة 96 حتى 12 عام، ومنها حضر معي عدة مباريات وملتقيات وطنية متاع المجورات، وانا بفضله هو تحصلت الجمعية على عدة جوائز وعدة ميداليات ذهبية بحضوره وفوائده. انا كان قدوة، كان قدوة سيصاد ولا يزال قدوة، ومشكور على كل ما قدمه معنا للجمعية وللمجورات اللي هي والحمد لله تشاع على كامل تراب جمهورية. خلى أثر مش كان في المجورات برك، هو خلى أثر في الجانب الموسيقي ككل، كان ملحن وكان كان كان يقرأ الشعر مليح، وكان يشارك قبل خسرنا. هو تعرف صادق وقت الرئيس بورقيبة كان يمشي في عيد ميلاد بورقيبة، وكانت الفرق وكان ياخذ كل عام، كانت الجائزة الأولى كان هو يتحصل عليها، الفرقة متاعها هو يتحصل عليها. معناها كان عريق وكل الفنانين يعرفوه، معناها قيدوم كبير وراجل معناها معتبر. قدمش على صغيرته، صغاره كل فنانين، وهو سماهم بأسماء العود، حتى الاسم معناه فني. وهم الحق طويل قاعدين يعطوا في عطاء كبير في جابس، عاملين في رق ويتنقلوا ويشاركوا في المهرجانات وفي بعض العراس، شلون هم موفقين. سي صادق هو شباب على الدوام، هو شباب على الدوام، وهو روح ما فماش منها برشا، ربي يشد بصحته وان شاء الله وقت يستحقوا ديما نلقوه. شكرا.
2: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وبعد أن تابعنا خطى الصادق العمري من بدايته مع الموسيقى إلى رحلته في التلحين والتدريس، ومن عشقه للعود ومقام العرضاوي إلى رحلته في ذاكرة الأعراض وتراثها، وبعد أن سمعنا شهادات أبنائه وتلاميذه ورفاق مسيرته، ندرك أن الأثر لا يقاس بعدد الألحان وحدها ولا بعدد السنين. الأثر هو ما يبقى في الناس بعد أن تمضي الأيام، والصادق العمري ترك أثره في أجيال تعلمت منه، وفي ألحان ما زالت تغنى، وفي تراث خشي عليه من النسيان فجمعه ووثقه وأعاده إلى ذاكرة الناس. كان يمكن لتلك الألحان أن تبقى في الذاكرة الشفوية ثم تغيب مع رحيل أصحابها، لكن الصادق العمري اختار أن يكتب لما كان يغنى، وأن يحفظ لما كان يروى، وأن يترك للأجيال ما جمعه من ذاكرة جابس والجنوب الشرقي. لذلك حين نقول مستمعينا الكرام اليوم، الصادق العمري صوت جابس وذاكرتها عبر الأثير، فإننا لا نستعيد اسم موسيقار فقط، بل نستعيد صوت مدينة وذاكرة جهة وحكاية رجل آمن أن التراث الذي لا نحفظه قد نفقده إلى الأبد. هذه حكاية الصادق العمري، وهذا أثره يعبر الأثير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة من أثر عبر الأثير، نلتقي في مواعيد قادمة وفي أثر متجدد. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة، إلى اللقاء.
2: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
4: شعلاء النجعي.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدنين الحومة المحضوي أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويلية الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة نهوض بالصناعة عن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية وتسريع تحولها الرقمية إلى وذلك إلى غاية 13 من سبتمبر المقبل. في العالم أفاد مصدر دبلوماسي إيراني بأن مضيق هرمز شأن إيراني عماني ولا شأن للولايات المتحدة بالمفاوضات الجارية، وأي اتفاق بين طهران ومسقط لا يعني فتح المضيق ما لم تتحقق شروط طهران. أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصا وإجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية. معاصرنا معاصرنا.
1: ثنايا تتموج بين الجبال، يطل عليها شفق أزرق، ويعمرها شجر أخضر معه زعتر شيح إكليل. هنا من أعالي سلسلة جبال مطماطة وفي قرى الجنوب الشرقي فتح لنا التاريخ بابه واستقبلنا بأبهى الحلل واستدعانا لجلسة يحكي لنا فيها حكاية خبأها بين طيات الزمن، حكاية عمارة المعصر التقليدية.
2: المعاصر الأثرية والتاريخية هي معاصر تقليدية اعتمدها الإنسان، ونجد أن هذه المعاصر تنتشر بشكل كبير وكبير جدا في كثير من البلدات والقصور والقرى الجبلية، وهذا يدل على انتشار شجر الزيتون وأهمية هذه الشجرة في الغذاء والدواء وغيره من الاستعمالات، فهي إذن استعمال متعدد، وبالتالي يعتبر الزيت والزيتون من المنتوجات الغذائية المهمة. لذلك فإن هذا الإنسان قوع هذه المجالات أو هذه الجغرافيا لينحت من الجبل معاصر، هذه المعاصر تتماشى وخاصية الجهة أولا، وثانيا تتماشى وتلك المهارات التي اكتسبها الإنسان في تدشين أو في بناء أو في إنشاء هذه المعالم وهذه المواقع الأثرية حاليا.
1: المعصرة التقليدية إرث عمراني معماري يعكس تأقلما وانصهارا مع ظروف بيئية ومحلية، فيها إبداع تصميمي ينسجم مع احتياجات الأفراد والجماعات، بعض مما أخبرنا به الدكتور علي الثابتي المختص في آثار وتراث وتاريخ جهة الجنوب الشرقي. أما المعمارية رقية كيوة فستفتح لنا أبواب المعاصر وتخبرنا عن أنواعها.
3: المعاصر في بدايتها كانت محفورة، سواء كانت في الجبال في جهة تطاوين وبني خداش، وفي جهة مطماطة وتوجان وغديكة تبدأ محفورة في الأرض، نفس تقنية الحفر والبناء، أما بحكم أنه طبيعة طبقات الجيولوجية متاع الجبل وطبيعة الأرض في جهة توجان مطماطة مختلفة، لأن هذيك أرض تزمزل يحفر فيها في الأرض وهضاب، وفي سلسلة الجبال متاع جهة تطاوين وبني خداش تكون جبال طبقة صخرية وطبقة طينية، ما بين الطبقة الصخرية والصخرية يقع الحفر يتخرج الطين باش يكون السقف من فوق حجر والأرضية حجر. فما أنواع متاع معاصر زيتا، النوع المحفور، النوع اللي شطره محفور وشطره مبني من الأمام حسب الفترات الزمنية اللي تبنت فيه، والمعاصر المبنية
4: يعني الأقدم هي اللي
3: المحفورة دي في مرحلة ثانية اللي تبدأ متكية على الجبل، اشترها مبني واشترها محفور الداخل.
1: طقس الرغاطة والفزعة وسيلة أبناء العرش المثالية للتغلب على كل مراحل حفر وبناء وتهيئة معصرتهم، بما هي عمارة متعددة الفضاءات.
2: لما نقول المعصرة لابد من أن نجد الفضاء الخارجي، وهو عبارة على ساحة على حوش يعبر عنه بجهة الحوش إذا كان للسكن. هذا الفضاء عادة يقسم في شكل أحواض لوضع الزيتون. عندما ندخل الآن إلى مدخل المعصرة نجد أن مدخل المعصرة يختلف عن مدخل بقية المساكن التي تحفر في هذه السفوح الجبلية. مدخل المعصرة يكون مرتفعا شيئا ما، وبه شيء من الاستزادة في العرض نظرا للسماح لدخول الجمل. الذي نجده داخل المعصرة مباشرة يفضي المدخل إلى فضاء يكون عادة في شكل دائري. هذا الفضاء الدائري نجد وسطه ما يسمى بجهاز الدرس،
1: فضاء خزن الزيتون، فضاء التنقية، فضاء العصر، السهاريج، الجرار الخاصة بجمع الزيتون، وفضاء خزن الفتورة، مع المدخل والباحة الواسعة، تقسيم يختلف من معصرة إلى أخرى، ولكن الأكيد أن لا معصرة تخلو من صاري ومن مدار وقرقيبة ووسطية.
5: بعد ما يحفروا يقروا حساب بلغتنا احنا الصاري اللي يعصر اللي هي نخلة، يدخلوا الصاري هذاك في بقعته، والبقعة متاع اسمها القطوسة بيخل. بعد ما يتهنوا على السار يتحط في بقعته خطر حجر زينة ياسر يزمها، نقول احنا جماعة بش يدخلوه الساري ما يقلش تحت 8 متر. بعد ما يحطوا الساري في بقعته يكمروا المكان اللي هو فيه الساري، فيه باب واسع خطر فما المفاتح هذوك اللي باش تعصر بهم يزم يكون عنده اسباس به باش يدوروا فيه زم الناس واحد منا واحد منا ويعصروا. يكمروها بالجبس وبالحجر، من بعد يرجعوا للغار الكبير معناها اللي فيه المدار اللي باش تدور فيه الزايله، يجيبوا القرقيبه منقوشه حاضره، ومن بعد يجيبوا الحجره نتاع الفرش، حجره كيف حتى هي تكون منك صوان الاصفر خاطر حجره باش تدور فوق حجره. لهنا حضروا القرقيبه وحضروا الفرش، يقولوا يعملوا البنيه نتاع الفرش اللي باش يعلوها حكايه متر وعشرة متر وعشرين لفوق. بعد ما يحضروا البنيه هذيك بالحجر وبالجبس كالعاده، جماعه ديما رغاطه يحطوا الحجره فوق البنيه هذيك، بعد ما حطوها يحفروها في الوسط، في الوسط بالضبط الأكس اللي باش يحطوا فيه المخزن اللي رابط الفوق في السقف الفوق ويهبط اللوطه في الفرش هذاك. بعد ما يبنوها ويكمروها يجيبوا الباب اللي هو مصنوع من الخشب، خشب زادها كيف يختاروا الخشب الصلب اللي هو مذكار ديما حاجة اللي باش تزمن ما تسوسش، هذا عنده مئات السنين راه. بعد ما يكمل الباب يكمرها ويحضر كل شيء يوسعوا قدامها، يقولوا احنا بطحة رحبة.
1: عم محمد كريم البناي أصيل مطماطة القديمة، عارف بأسرار وتفاصيل بناء المعصرة بشكل دقيق. أما المعمارية رقياكيوة فبالنسبة لها المعاصر عمارة أنشئت بطريقة فريدة تتأقلم مع المناخ لتتحدى الرياح والأمطار والحرارة والإشعاع الشمسي.
3: كل مواد المستعملة هي طبيعية، سواء كان الحفر، الحجر، الجير، الجبس، الخشب، سواء كان متاع الزيتون أو التين ولا خشب متاع النخل، كل مواد محلية وطبيعية، ما ثم حتى مادة معدنية اللي باش تفسد خصائص الزيت ولا الزيتون. المواد المبنيها طبيعية تتفاعل، بلغتنا كمهندسين كمعماريين نقولوا الحيوط تتنفس، المكان قاعد يتنفس. وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة يعرف كيفاش يتفاعل مع السخانة، وقت اللي تبدأ الدنيا باردة يتفاعل مع الباردة. بما أنها مواد محلية وطبيعية ونأكد على طبيعية، زي الجير هو شنو، حجرة كلسية تتحط في الفور الطيب على درجة معينة تعرسها تولي جير. نفس الشيء بالنسبة للجبس والحجارة، هي طبيعية مستخرجة من غادي، والتراب طبيعي، وخاصة إذا كان زيدي أنت تحافظ عليها تعمل لها صيانة دايما.
1: الحفاظ على ما بقي من المعاصر وإعادة تهيئتها وحتى الاستئناس بطرق بنائها والعودة إلى ما تحمل بين طياتها من هوية معمارية بدا إلزاميا أمام تاريخها الممتد والذي يعود إلى أواسط القرن السادس هجري بحسب التقديرات.
2: لا يمكن أن نحدد الآن العمر بالتدقيق، ولكن نحدده ربما بالترجيح، لأن هذه القرى الجبلية من وني إلى جهة مطماطة لا يمكن أن نجد قرية جبلية أو ما يسمى بلدة. البلدة هي التسمية التاريخية، البلاد أو البلدة أو البليدة، البلاد الكبيرة وغيرها. وبالتالي فإننا نؤرخ المعصرة انطلاقا مما نجده مؤرخا، سواء كان في المسجد أو في إحدى الغرف أو في إحدى الأقبية أو في إحدى الأقواس. وبالتالي فإن المعصرة تكاد تكون ملازمة لقصور الخزن. لا يمكن أن نقول قصر خزن، ماذا سنخزن؟ سنخزن الزيت، سنخزن الزيتون. وبالتالي عندما نقول نخزن الزيت لابد من وجود المعصرة، وبالتالي تاريخ هذه المعاصر التي نجدها ربما يرقى إلى التواريخ المنقوشة التي وقعت كتابتها بهذه القرى الجبلية. لدينا مثلا وني الذي نؤرخ مسجده، تؤرخه النقيشة بسنة 49 و500 أي تقريبا أواسط القرن السادس الهجري، وهنالك نقيشة أيضا في جهة البريغي كبيرة تؤرخ إلى سنة 56. بالتالي إذن المعصرة الموجودة هناك ستكون في حدود هذا التاريخ، ربما قبل ربما بعد بقليل.
1: حذر يعتريك ممزوج برهبة، وأنت تفتح باب الصنور القديم تسمع أزيزة يشكوك الزمن ويسر إليك بأنه قاوم مع المعاصر كل الظروف، وأنه يستحق الحياة كباقي تفاصيل المعسرة التي منها الموثق.
5: طول ما ختمش حطها لازمها تكون في الموثق غديك في الوحيدة هذيك في الحافظ. وقت البني يحضروهم خط ويبدأ يتخيل في مخه شنو يزم بش يعمل، وين يزم تتعلق البقعة متاع الفتيلة، وين يزم نعلقوا الغماض متاع الزيلة، وحي داخل كيف كيف ريزيرف يعملوه الحاجة أخرى معناها بش يعلق فيها هو بلوز ده.
1: بكار المعاصري ابن توجان كما غيره من معاصرية جهة الجنوب الشرقي يصر على كتابة فصول جديدة لحكاية المعصرة التقليدية التي لا تنتهي، بالحديث عن خصوصياتها في البناء والإنشاء وإحياء تقنيات وطرق إعمارها، وإنما هي دعوة للاستزادة من جمال المكان وسحر التاريخ والحفاظ على إرث جدود.
6: أقول الحمد لله بعطي الجيل الآخر خانا زادة بصعب ذي ديما الخبز الزيت غادي موجود عندنا. الضيف اللي جي من كامل تراب الجمهورية حتى من مش من الجمهورية الزيت الخبز موجود كما قبل جدودنا.
0: كنتم مع معاصرنا.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي أتغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمة فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاير؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: وعشرين 28 29.
1: صباح الخير أبي.
2: نعم طلع لبليز. غلطين يا طفلة. صباح الخير. هاي إيش إيش إيش يحسب معي إيش كاير الجمع. شدي هاي قيد إيه
1: أبي. جيت باش نقول ليك الهطاية سرقت ليهم فرص.
2: بنتي خلينا في اللي بين يدينا مش علينا في غيرنا.
1: يا وسرق ظهر فيه كريم ولد عيش. عيش الهجالة مرات تجيك.
2: هاي عرفت عرفت.
1: قلت ممكن تعمل لهم حاجة تعاونهم ولا تكلم هذا كريم والحيلة باي عملوها وردوا فيها أمه.
2: شي تحبين نخدم خدمة الجدرمية والحكمة ما تشوفيش اللي ناية فيها دي. حتى ماكينة الحصاد التو الشركة ما جابت ايش من فراسة ولا جابوها ويبجلوا بها أولادهم المعمرين. أي ما علينا شي اش علينا في هذا كل. نادي لي خوك عمار نادي ولدي ما برد قلبها تفل ما برد قلبها على الخدمة.

0: عما عما عما بايك ينادي عليك، ممكن باش يكلمك على كريم ولد عيشة اللي شكوا فيه يمكن يسرق الفرس.
1: الولد هذا غايب عنده مد، سلت عليه قدور قال يمكن مشى للعاصمة يلوش في خدمة. والله أعلم عاد هو السارق ولا واحد أخر. نالي غضبتي كيفاش تحايلوا على الكسراوي باسم أمه.
0: المهم بايك حاجته بيك تو تو.
1: حتى أنا كنت ماشي قلت نكلم على زين، هم هاني تلهيت في التركتور السد.
0: أنا زينب عمار وهذا وقته المندرحة اللي فمها وشكاير وده
1: والهتاية الهتاية عادك بيهم روح. مش نحل مشكلتي توا خيرة وليدة، راني مانيش مفدلك. زينب هي مرتي طال الزمان ولا كسر والله ما نفك حتى كان من رجلها. يا سيدي
0: برا لبيك، وإذا خذيت الرأي العشق هذا مش وقته. وزينب ما زالت مش فاهمة روح، مرة تقول إيه ومرة تقول لا، وما يصح كان كلمة لا.
1: هاي أمالة زينب ويفك كانت من الأول متردة شوية على خطر أخي. خليني نحكي لبي وهو يعمل حل، وإذا ما وفقش الكسراو عندي حل أخر. قلت ليك زينب لي أنا وناليه.
0: هي شنو يا سالحة حل الأخر؟ تسكت التركتور وهو يكسر الرأس عمار.
1: اي أنا سكتناه.
0: باهي شنو هو الحل اللي عندك غير اللي نعرفه؟
1: مش وقت، مش وقت، وهلي ماشي طول لبي اليوم نقول ليه على كل شيء.

0: راني نبهت عليك هالسهريات واجتماعات الحانوت مانيش راضي عليه. كل ليلة تسهر مع البطالة وتمشوا في هدرات ما تخصكمش.
1: هذا ما يكون كمسيو جورج هاون.
0: يمكن جايب خبير على ماكينة الحصاد وكيف العاصمة هو قبل ما يمشي وصيتها راه.
2: والزر عندي ماء.
3: أنا ماشي يا باي، خلني نهز التراكتور للصلاة.
0: برا بونجور مسيو جورج، بونجور صفا. واش مرحبا بيك، مرحبا بيك. على السلامة.
4: لاباس مسيو بكار. العام هذا باهي. خلص سبعة للعال.
0: هالماكينة ما جاتنيش نتوا مسيو جورج، عملتش حاجة، ماني وصيتك.
4: نسيت ورجعت في ساعة. مشغول على الكمح والشعير. هضغة الماكينة هذه هبلتني. اسمع بكار.
0: نعم.
4: إذا تحب ماكينتي تفضى بعد اون سمان. نحسب لك شوم الأصحاب.
0: بعد سمان.
4: وي
0: إذا ما جاتش ماكينتي نتفاهمو. الحصاد بالساعة وبالفلوس.
4: بدي راهو القمح ما يهونش. نتفاهموا بكار. نحب ناخذ رايك بكار. انت عملت حفله في اول الموسم وانا باش نعمل حفله في الاخر.
0: اي حفله، اي فكره هايله مسيو جورج.
4: نستدعو لها صحفيين، اذاعه، حتى السياسيين. مناسبه كيف هذه يعرفوك فيها.
0: بارك الله فيك مسيو جورج، يكثر خيرك. هي وش تبني نعمل ساعة؟
4: عندي برشا افكار سي بكار. برشا افكار في راسي. كان البنات الاربعة الغجريات زوج وبنات دوارهم.
0: هالطاية هذاكم مش مغازر سي مسيو جورج.
4: كيف وقت ما نشوف الهتاية نتفكر الغجر. بالأخص هدوما عندهم موسيقى طابلة. المهم جيب لي البنات الأربعة وكل شيء عليا.
0: هي سنة ساعة مدام الزرع كمل، فاش تحبهم يسابقوا ترى.
4: بكا كتلك عندي برشا أفكار في راسي. شو كل واحدة تهز على راسها كفاس بول وتجري.
0: تجري هي.
4: ولا تهز جغماء
0: هي.
4: ولا يركسوا على الطبلة. واللي تغلب صاحبتها تاخو جايزة. مالا مش فكرة هايلة مش بكار؟
0: فكرة والله فكرة باهية. هي تو بلادنا نضمن لك فيها. والهطايا عندهم عاداتهم.
4: ما نفهمش بكار عاداتهم. مادامهم جو لبلادنا يتعونا ولا نفكولهم الكمح. وعندي تبا كمح ما تحسدهاش مكينة. عيت لي البنات الأربعة يحسدوها بالنصف. هاتهم لي خليني نتفاهم معهم.
0: باهي يا مسيو جورج.
4: تكمبري
0: كمبري مسيو جورج.

0: ربي يعاونكم.
1: يسلم
2: ينجيك.
0: اي عاد قولوا لي قريتونيش حسابي.
1: الزرع الكل على ذمتك، لكن شبيكي تحصدي نهار وتبطلي عشرة؟
0: اسمع أمة تحصد مع عامر، الحق هو يعاون فينا، في كل عشرة حلل ناخذ حلة. لكن اليوم ابناوي جيتكم ببشارة ليكم ولي
1: إن شاء الله خير.
0: اسمع أمي القاوري المعمر عنده طب طر صايبة، ولمكنيتي قال هي واعرة على ماكينته، قال هذا ما يحصدوها كان البناويت بتاع الخطاء، ويزيد باش يعطينا النص. يا اخي قولوا لي مش فرصة؟
1: ها نحصدوا عند القاوري مش رجالنا؟ حبلتي يا نجمة.
0: ايه تهاني معاكم وتركيا ثانا، والفيرما بتاع المعمر راهي مليانة بالخدامة.
1: ولو احنا من غير رجالنا ما نمشوه، ولو يعطيها لنا كاملة.
0: ملا هاني نقول ليكم هو معمل عليكم، وباقيها نعملوا جو اخر كيف يوفى الموسم.

0: اسمك ناوي يعمل زردة كبيرة.
1: سمعنا بالخرافة متاعة يعطي كية تكوي.
0: قال عندها أفكار كيف يوصل الوقت.
2: أفكار يديرهم في عشاه وعشا مرتا. واحد مخركل يتكلم باسم فرنسا.
0: أي قولوا لي تو شو نقول لي هنا؟ وريدة وصاها هي وبايها وهي اللي بعثتني ليكو.
2: وقت اللي لمت صابتة ويلها في الحفلات والسهو، وقتها نكونوا في بلادنا العزيزة بين أهلنا وناسنا في برنا. الله لا تخليه.

0: ناديت لي سي بكار.
1: اي ناديت لك الرالي. اقعد اقعد. شوف الرالي، انت قاري وفهيم، لمكنيتي ثم حاجات تفوتك. حانوتك ولا محل شبهة، ثم ناس تتبع فيكم وتهز في خبراتكم.
2: رد بالك تغلط، البلاد بمليها راي.
0: اشكون مليها؟ نا وانت والتوانسة الكل سي بكار. نا عضو في حزب الشيخ الثعالبي، وحزبنا عنده رخصة من دولة الحماية ولا دولة البي، كيف كيف قاعدين ننشطوا قدام الناس. لا عنا سلاح، لا نبثوا في الفتن، القانون يعطينا الحق في الاجتماعات، نتبادلوا الأفكار فيما خص مصلحة البلاد. مال الحزب الواه؟ المطالب متاعنا هي نفس المطالب اللي هزها وفد الحزب الباريس وقدمها للبرلمان الفرنساوي.
1: هاي هاي، وش هي هالمطالب اللي تقول عليها؟ ما سمعتش به.
0: نحب برلمان تونسي منتخب وعنده سلطة كاملة يشرع اللي راه صالح للتوانسة.
1: هاي،
0: ونحب حكومة مسؤولة قدام البرلمان.
1: هاي،
0: والنادو ثانا بالفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونحبوا على الحريات للتوانسة الكل. نحبوا حماية. والمطلب الأخير والمهم سي بكار، نحبوا تعليم إجباري لكل أولاد التوانسة من الشمال للجنوب.
1: هاي مطالبك متواضعة سيدي، والحماية نبذوها في الوقت. الرادي يعقل راجل، هالمطالب كيف تطبقها الحماية نص بركة لازمها ترحل. هذه فرنسا سي.
0: فرنسا
1: اي، تعطيكم الحق في الكلام وتسكر عليكم اللعب. 50 سنة، 50 سنة وفرنسا تبيع في الكلام للتوانسة. افهم راضي عايش ولدي، افهم، حل مخك مليح.
0: الحماية مخرجة يا سي بكار. كيف جت الحماية قالت التوانسة متخلفين وهي اللي جايبة لينا الحضارة؟ باي، هذه هي الحضارة؟ نحن بشر كيفنا كيف، وما تتم الحضارة إلا بحرية الأحزاب، بالانتخابات الحرة، بالمطالب اللي ننادوا بها. هالمطالب مش غريبة على فرنسا المتحضرة، مشنا رافعين السلاح، أما ننادوا بحق. خليهم يحشونا في الحبس، قضيتنا لازم تنجح سي بكار، وانتم عاونونا، ما توقفوش ضدنا. الاستعمار يجي وقته يرحل البلاد، عنا الاشتراكات تاع الحزب نتاعنا، عاونونا خلي الخدامة يشاركوا في الحزب وفي النقابة تاعنا.

0: مرحبا بكم يا جماعة. كثر هالأيام الكلام علينا وعلى نشاطنا، ونقول لكم يمكن المستعمر يملك السلاح والفلوس أما مش قادر على قهران الناس كيف يكونوا كلمة واحدة، وهذا هو أهم هدف عنده وهدف حزبنا الحر. اليوم سمعت للمقيم العام لوسيان آمر بتعطيل جريدة النهضة وجريدة الوزير، وهذه خسارة للوطنيين في هالبلاد. واليوم جمعتكم باش نقرأ عليكم منشور سري وصلني من الحزب.
1: أسي الرادي، أسي الرادي، المشكلة ثم برشا جواسيس يعيشوا بحذانا وما نعرفوهمش.
2: أنتكم في بلادكم ملزوم تعرفوا كل واحد أش يدرك. بالنسبة لي أنا غريب، لكن جمعتي الهطايا نعرف كل واحد أش يخمم.
0: ما عناش شك في الهطايا، لكن عنا شك في برشا من جماعتنا، بالأخص اللي يخدموا عن جورج. جورج هذا راجل استعماري ما يرحمش.
1: إيه، ويجي نهار هو واللي ياخذوا في راية ويبيع في إخوانهم على جل الفلوس والطمع والحسد.
0: اسمعوا المنشور اللي جاينا من الحزب ومن بعد نتناقشوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إلى أبناء شعب، إن حزبكم لن يستسلم مهما واجه من الضغوط والتحرشات والاستفزاز وحتى السجن لقيادته. لقد اتهمنا الاستعمار بالولاء لتركيا، لكن التهم سقطت بفضل التفاف الناس حول أهدافنا. مطالبنا هي نفسها التي طالما أعلنا عنها، وفي مقدمتها الحرية والمساواة ونشر التعليم وبرلمان حر وحكومة مسؤولة أمام البرلمان وغيرها من الأهداف النبيلة والتي لا بد أن يحققها شعبنا المناضل. واليوم يشكو الناس من الغلاء والمجاعات ومن تفشي الأمراض، ينادون بأصوات عالية لا للظلم لا للتجويع. لقد أعطانا الرئيس الأمريكي دفعا كبيرا بإعلانه في الأمم المتحدة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أعطت الثورة البولشيفية في روسيا دفعا آخر لأنها نادت بحق الشعوب في محاربة الاستعمار. سوف يفشل المقيم العام الجديد لوسيان سان كما فشل من جاء قبله. عطل الصحافة الحرة وضيق على المواطنين، لكن الإرادة لا تقهر. اليوم بدأ مد جديد في الشارع التونسي، المظاهرات والاعتصامات والمقاطعة، الشيء الذي لم يعهده المستعمر من قبل. نريده أن يتعمق في أذهان الشعب، وقد نجحت المقاطعة في الاحتفال بخمسينية الحماية، ولحق الخزي لمن ساروا في ركاب الاستعمار واحتفلوا معه باستعمار بلادهم واستنزاف خيراتها، وسيلحقهم العار فالتاريخ لا ينسى. كونوا يدا واحدة ولا تفرقوا، وإن غدا لناظره قريب. والسلام.

0: هيا سيد أسراب، اليوم حصدت 200 غمر، يعطيك الصحة. بايك منهم 10 غمار.
1: 10؟ 10 كهو؟ مش قلت لي من 15 تاخذ واحد؟
0: لا قلت لك ولا تفهمني. كيف جيتني الصباح مش قلت لك من 20 عندك بايك؟ هيا هز غمارك وتصبح على خير.
1: يا سي حمد رانا رجال، هذا عرق اللي تعمله تلقاه.
0: نسيه الكلام يا اخي، نكذب عليك؟ هكا تتهمني جار في النهار؟
1: انت في ارضك بين اهلك ومليك، ولي غريب، العن الشيطان واعطيني حقي خير.
0: بس يقول الواحد تو كان ما جيتش غريب ونافي جماعتي، والله اليوم يا تبتعني يا نبضحك. نقص الكلام واختاني هالعشوه.
2: صح عليك، صح عليك، منعت مني، لازمني نسلم ولا ياكلوني.
0: هاي هيا برا برا، شبيك واقف برا؟ حتى العشر اللي عطيتهم لك راهم مزيه مني. اذهب اذهب وخوذ هالضربه على كفاك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، منير العرجي، سعيدة سراي، حسون ناشي، ألفة الحكيمي، وأسلاح الدين العندوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار. الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدنين رحمة المحضوي أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويلية الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية. سجلت تشركات المدرجة في البورصة خلال السداسي الأول من سنة 2026 ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة عن تبديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسة الصناعية التونسية وتسريع التحول الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر القادم. دوليا أفاد مصدر دبلوماسي إيراني بأن ضيق هرمز شأن إيراني عماني ولا شأن للولايات المتحدة بالمفاوضات الجارية، وأي اتفاق بين طهران ومسقط لا يعني فتح المضيق ما لم تتحقق شروط إيران. نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم عن مسؤول عسكري القول إنه على قطر سماح لفريق إيراني بدخول الدولة للتحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تقول طهران إنهم محتجزون لدى القوات القطرية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: من الاثنين للجمعة من الأربعة للخمسة متاع العشية موعدكم اليومي مع سبور أف أم، آخر الأخبار الرياضية في تونس والخارج، تحاليل وقراءات فنية، ملفات رياضية للنقاش والحوار، الرياضات الفردية وبقية الرياضات الجماعية، وأيضا تكريم لأبرز الوجوه الرياضية في سبور أزمان. سبور أف أم يوميا من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة تطاوين.
3: أحبائي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من بين موسمين، كل حد من ثلاثة للخمسة بين موسمين. اليوم إن شاء الله باش يكون سهري بمجموعة من الأخبار الرياضية اللي تهم أنديتنا في جهة الجنوب الشرقي أكيد وأندية العاصمة استعدادا لانطلاق الموسم. اليوم إن شاء الله من العاصمة باش يلتحق بنا زميلنا هادي السياري كالعادة كما تعودتوا مع هادي في بين موسمين، حوصة لهم أخبار أندية العاصمة. الزملاء محمد الحمروني أمن لنا أخبار الملعب الجابسي في الرابطة الثانية، الزميل روف عزيز أخبار المستقبل الرياضي بجابس، آخر تطورات أخبار فريق الاتحاد الرياضي ببنقردان بشي أمن هنا اليوم الزميل نور الدين الجليدي، كرة اليد بمدنين إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا، أخبار أكيد نادي كرة اليد بمدنين، وأيضا جمعية غمرس الرياضية جلسة عامة انتخابية اليوم هيئة جديدة، تفاصيل أكثر إن شاء الله بشكون معانا اليوم السيد الكاتب العام سيد مختار بن حفصة بالحضور إن شاء الله انطلاقا من الساعة الثانية. كل الأخبار الرياضية اليوم في بين موسمين إلى حدود الساعة الخامسة بين الأخبار والأنغام، موصلين معكم في بين موسمين.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوا شي خديجه؟
1: مرحبا بكم من جديد في بين موسمين الأخبار والأنغام. أكيد حاضرة اليوم معنا في بين موسمين لحدود الساعة الخامسة، باش ننطلق بالأخبار. مستقبل جابس مع زميلي رؤوف عزيز. رؤوف أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا ربيع، بجمل التحيات الرياضية ليك للي يسمعوا فيك وفي أحلى الموجات الإذاعية. في بداية هذه العشوية في متابعة كما كنت تحكي للأخبار الرياضية لأندية الجنوب الشرقي وكذلك الأندية التونسية فيما بين موسمين، يتجدد اللقاء للحديث عن أخبار فريق مستقبل جابس.
1: مرحبا أكيد رؤوف، يعطيك الصحة على المداخلة وعلى أكيد على المقدمة الجميلة كما تعودناها من عندك رؤوف. أخبار فريق المستقبل الرياضي بجابس، أهم أخبار بطبيعة اللي نزل منذ قليل تقريبا على صفحة الرسمية للمستقبل الرياضي بجابس، تسويت وضعية منع الانتداب.
2: وكذلك يعني أهم أخبار فريق مستقبل جابس تكمن في النجاح، مؤخرا نجاح الهيئة المديرة في حل يعني مشكلة المنع من الانتدابات اللي الحقيقة كبلت الهيئة عن القيام ببعض التعزيزات للرصيد البشري، خاصة وأن الزاد المتبقي تقريبا من الفريق من اللاعبين متواصل عقودهم لا يتجاوز 13 لاعب. تنذكر بهم ربما حتى السادة المستمعين اللي تابعوا طبعا في أخبارنا الرياضية وفيما بين موسمين يعرفوا حقيقة الوضعية في فريق مستقبل جيبس. عندنا تقريبا 13 لاعب متواصل عقودهم بين منتدبين وبين أبناء الجمعية، وهم حمزة عكيق، جاسر التايب، حسن التواتي، سيف الدين الرحال، معتز بيداني، الهادي ترابلسي، آدم حسين، مونس الصلارع، عزيز البشراوي، عبد القادر المشري، مهدي الفاسي، حسن الجمل، وأسامة الطيفي. طبعا هذا الكم رغم أهميته 13 لاعب لكن غير كافي لمجابهة طبعا متطلبات الموسم الرياضي القادم واستحقاقاته الكاملة. على كل من المنتظر أن يكون لرفع المنع من الانتداب طبعا يفتح الأبواب على مصر عليها أمام الهيئة، هيئة علاء الدين بوشاعة لحد الآن المتواصلة يعني عودتها للقيام ببعض الانتدابات الموجهة. ورغم التكتم على الأسماء يعني يقال أن الهيئة قامت فعلا بالحديث والاتفاق المسبق مع بعض اللاعبين لتقمص زي الفريق خلال الموسم القادم، وكان الرئيس ربما صرح أن الانتدابات ستكون في حدود 10 أو 11 لاعب للموسم الجديد، والجميع ينتظر طبعا وصول بعض الأموال للشروع في التحضيرات اللي تأخرت وحسب آخر الأخبار قد تنطلق غدا أو بعده، بما توفر في انتظار طبعا تحسن الأحوال في قدم الأيام. هذه تقريبا آخر أخبار فريق مستقبل جابس فيما بين موسم غادر خلاله قسم النخبة وآخر يتطلع فيه لاستعادة التوازن. إن شاء الله طبعا الوقفة الجماعية من جميع مكوناته في انتظار طبعا الخطوة الأولى وبداية التحضيرات، لأنها كما يقال مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة
1: بخطوة. أكيد مشكور زميلي رؤوف عزيز، وهذه الأخبار أكيد اللي جينا من جابس فريق المستقبل الرياضي بجابس، والأهم أنه الفريق يعني مش ينطلق في الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد بكل أريحية، خاصة بعد رفع عقوبة منع الانتداب. مشكور رؤوف،
2: إلى اللقاء.
1: شكرا لك. أكيد يعني أخبارنا الرياضي ما زالت متواصلة، ما زلنا من مستقبل جابس إلى الملعب الجابس إلى الاتحاد الرياضي ببنجردان، جولة إن شاء الله كبيرة باش تكون بين أنديتنا مع مراسلين.

0: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم ديما في مروحة بين الأنغام والأخبار الرياضية. حكينا على مستقبل جامس باش ينطلق غدوة في التحضيرات للموسم الرياضي الجديد. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لفريق المستقبل الرياضي بجابس. توا باش نمشوا لأخبار الملعب الجابسي. الفريق نبدأ لكم في الأخبار متاع الفريق وأكيد تفاصيل أكثر باش ناخذوه مع زميلي محمد الحمروني. الفريق اللي دخل في تربص بعين دراهم، تفاصيل أكثر معك محمد، مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة يا رباب، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام وفي إذاعة تطاوين. طبعا فريق الملعب الجالس على غيرها كل الأندية سواء في الرابطة الأولى أو في الرابطة المحترفة الثانية بدأت التمارين نتاعها تقريبا منذ يوم 1 أوت 2026 بمدينة جابس تحت إشراف طبعا المدرب شاكر مفتاح. شاكر مفتاح كان لقاء معناتها قبل التحول إلى مدينة عين دراهم. الفريق دخل في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم منذ يوم أمس، أي يوم السبت أمس 15 أوت الحالي إلى غاية تقريبا يوم السبت القادم. الفريق سيجري زوج مقابلات ودية، المقابلة الأولى المبرمجة وحسب دائما المدرب شاكر مفتاح ستكون بإذن الله مع الفريق الجزائري اللي هو في نفس المركز التربصات بعين دراهم، يجري في تربص تحضيري فريق نادي اتحاد بسكن الجزائري في انتظار معرفة الفريق الثاني خلال مدة التربص. ربما سيقع التنسيق مع أحد الفرق الموجودة في عين دراهم أو ربما سيكون لقاء في العاصمة عند عودة الفريق إلى مدينة جابس يوم السبت القادم. عند الرجوع إلى مدينة جابس ربما يكون لقاء في العاصمة مع أحد الأندية العاصمة، هذا من المحتمل حسب دائما المدرب شاكر مفتاح. الفريق تقريبا 27 لاعب تحولوا إلى مدينة عين دراهم، وحسب الأخبار والأصداء اللي وصلتنا أنه الإطار الفني سيعمل على مزيد الوقوف أكثر على الإمكانيات للاعبين سواء على المستوى البدني والمستوى الفني، وربما مسكوف هذا إذا أعطى طويلة أيضا كيف تسمينه حتى الملعب الجيش. ربما نعم في ملعب الجيرسي أنهى تقريبا كل الانتدابات، نعم في كل فريق عنده حق في 10 انتدابات رباط. الفريق تقريبا انتدب 10 لاعبين إلى حد الآن، ربما القائمة ما زالت علاش ثم الإيفان تايم على الأقل من 21 سنة بإمكان الملعب الجيرسي انتداب مثلا لاعبين أقل من 21 سنة، وهناك أيضا مجموعة من اللاعبين من صنفي الأوسط والأمال والأكابر باء تحولوا أيضا مع الفريق. نعرفوا أن الملعب الجيرسي قام منذ تقريبا أسبوع أو 10 أيام المدرب الكار الفني حب يشوف بعض اللاعبين من صنف الأواسط وأمال باخ الأمال معناتها الأكابر باء، اختار بعض اللاعبين تحولوا معاه مدينة عين دراهم بس يزيد ربما يقع اختبارهم. والمعلومة اللي عندنا أنه إلى حد الآن هناك داعب ياسر حفصة سيتم انتدابه معناتها بصفة رسمية أو يتم التعاقد معه، نعرفه ابن الجمعية حفصة يلعب خطة متوسط ميدان هجومي هذا اللاعب في الرواق الأيمن. أيضا أنه عندنا معلومة أنه اللاعب وائل العلوي أيضا لحد الآن لم يرجع لتمرين الملعب الجيرسي، تم انتدابه في الموسم الماضي مع فريق ملعب الجيرسي مربوط بعقد إلى غاية موفى جوان 2027. نافع محمد جبل أيضا مزكي رجع للتمارين بعد مفاوضات مع رئيس الجمعية السيد أسمت جيزة، ورجع للتمارين محمد جبل وتم الاتفاق باش يواصل المشوار مع فريق الملعب الجيرسي. الأجواء ممتازة، أجواء في التمارين معناتها نافع حتى حكينا مع نطاق رسمي في توفيق شرادي أن الملعب الجيرسي دائما يلعب من أجل اللعب الأدوار الأولى في الرابطة المحترفة الثانية. التمارين تتعلى على باكي الاثنين معناتها صراح لأنه ربما الأغلاط أو ربما النقاط اللي صاروا عملوها السلبية سيتم تجاوز هذا الموسم. معلومة أخرى رباب أنه الملعب الجيرسي نعرفه أنه رئيس الجمعية متواجد حاليا في جابس حسب الأصداء اللي عنا باش يكون الهيئة المديرة عندها لقاء بالأحباء يوم الاثنين غد معناتها يوم غد بإذن الله على الساعة 7 مساء بإحدى الفضاءات الخاصة في مدينة جابس تحديدا في قاعة جبنون، بش يكون لقاء بحباء الملعب الجابسي ربما الهيئة المديرة بستعطي أكثر إيضاحات وأكثر معلومات للأحباء على مستوى الانتدابات على مستوى التربص. التربص على ذكر التربص نرجع للتربص أخت رباب أنه ملعب الجيرسي بعد نهاية التربص عند رام بشارجة مدينة جابر ربما بشاخذوا راحة ملعبية نهارين أو ثلاثة أيام ثم يستأنف التمارين لمدة أسبوع في جابر والفريق باش يعاود يخرج في تربص ثاني في مدينة سوسة وأيضا فيه مقابلات ودية ما زلنا لحد الآن ما عطوناش الهيئة المديرة كما تعرف معناتها سيتم التنسيق مع الفرق المتواجدة في الساحل أو ربما من مع إحدى فرق الساحل مدينة في ولاية سوسة والمنسيرة في المدينة على كل إلى حد الآن ما نافوش الفرق باش يلعب معهم ما لقاش مقابلات ودية. نعرف الميركاتو الساد باش ينتهي يوم 20 سبتمبر معناتها حسب الكواليس اللي عندنا رغم أن الملعب الجيرسي قام بمعناتها تعاقدات مع بعض اللاعبين يبدو لي هناك غربلة على مستوى
0: الأسماء
1: الأسماء خاطر توا ربما ما يعطيش الإضافة رباك في التربص الأول أو التربص الثاني
0: باش يتم التخلي
1: ربما يقع تعويضه بلاعب أو نعم
0: مش تخلى عليه. على كل يعني غدوة إن شاء الله الهيئة المديرة باش تعقد جلسة مع لعباء انطلاقا من 7 متاع الشيء تفاصيل أكثر باش توضح وأكيد باش كنا أخبار وكواليس هذه الجلسة معك محمد.
1: شكرا لك
0: محمد.
1: ناخذ اكثر معلومات اكثر معلومات على فكره
0: تبقى معايا محمد فقط باش نعطي اخبارات تخص انديتنا في جابس واكيد اذا كان فما معلومه تتصلح معاك اكيد نجم نصلحوها ونعملوا اضافه. اليوم ان شاء الله باش يكون اخر اجل لتقديم ترشحات بالنسبه للواحه الرياضيه باش نني باعتبار انه الجلسه العامه باش تعقد يوم الثلاثاء 18 اوت بقاعه الاجتماعات ببلديه شنني النحال اذا الساعه 5:30 ان شاء الله. فما ترشحات ولا فما محمد حسب الكواليس؟
1: والله ما سألتش لما على الأمانة خممت فيه بس نتكلم رئيس الجمعية ما
0: نعرف لأن الأخبار هذايا من زميلنا محمد الحمروني على كل اليوم هو آخر أكيد اليوم هو آخر أجل أكيد لتقديم الترشحات والجلسة العامة
1: أول برنامج من الثالثة للخامسة.
0: شكرا لك محمد. الخبر الثاني هم شبيبة وذرف محمد جلسة عامة تقييمية لشبيبة رياضية بوذرف يوم الخميس 3 سبتمبر مازالت بعيدة شوية يعني جلسة
1: مازال الوقت لمحاها 3 سبتمبر في
0: بدار الشباب بوذرف
1: الرابعة مساء في دار الشباب
0: صحيح واش نخدمه بالخبر الأخير اللي يخص وداد الحامة محمد
1: حتى الحافلة نعم وداد الحامة بشرة ونعطيهم الصحة الهيئة المديرة منذ تقريب نهاية الموسم الماضي الهيئة المديرة ساعي على اقتناء حافلة وهذا ما تم فعلا معناتها تم اقتناء حافلة للوداد الرياضي بالحامة وحسب الأخبار لأننا الحافلة وصلت الى ميناء رادس واكيد بعض الاجراءات الاداريه باش تاخذ طريقها الى مدينه الحامه ان شاء الله. مبروك مره اخرى للاداره الحامه
0: أكيد.
1: وايضا ثم خبير اخر رادس الاتحاد الرياضي المصري زاد عنده جلسه عامه انتخابيه انتخابيه باش تكون بحول الله يوم الخميس 27 اوت في المطوية معناتها احدى الفرقات الخاصه في مدينه القطويه جلسه عامه باش تكون انتخابيه هذه المره نافس عبد البسط حمودة هو الرئيس الجمعية السابق كان معاه ربما في نهاية الموسم الماضي أكيد أنه ما عندوش رغبة باش يواصل معناتها
0: على رأس الفريق
1: على رأس الفريق على كل ننتظر إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هذا الربان الجديد والاسم الجديد رأس فريق الاتحاد الرياضي المصري.
0: يعطيك الصحة محمد على كل هذه الإضافات أكيد مشكور زميلنا محمد الحمروني مراسلنا في جبس شكرا لك.

0: مرحبا بالله جميع من جديد في بين موسمين في متابعة ما وفي مروحة بين الأخبار الرياضية والأنغام. مش نمشو دوا أخبار اتحاد الرياضي ببن قردان مع زميلي نور الدين جليدي الفريق بطبيعة اللي في تربص داخلي في بن قردان تدخلوا المجموعة من اللقاءات الودية مجموعة من تعاقدات جديدة في صفوف الاتحاد الرياضي ببن قردان. تفاصيل أكثر كلها نأخذها مع زميل نور الدين جليدي. نور الدين أهلا وسهلا بك.
1: تحية لك رباب, تحية لكل أوفيانا عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. كما قلت يعني الاتحاد الرياضي ببن قردان يعني ادخل المرحلة الأخيرة على غرار فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم طبعا في التحضيرات طبعا للموسم الكروي الجديد. تعاقدات يعني مطمئنة للجمهور الاتحاد الرياضي ببن قردان, خاصة وأنه البدايات لم تكن كما كان ينتظر يعني أحباء الاتحاد الرياضي ببن قردان, لكن أخيرا جاءت الانتدابات وأخيرا كان لقاء ودي طبعا في بحر الأسبوع الجاري يعني ضد فريق المستقبل الرياضي بحس عمر. اللي حبيت يعني بالمناسبة أنوه طبعا لمسؤولي ولاعبين هذا الفريق اللي رغم أنه يعني الفريق كما نعرفه توقف بنهاية الموسم الرياضي الفارط على النشاط في انتظار الاستئناف طبعا الأسبوع القادم, لكن لما تلقى الدعوة من الاتحاد الرياضي بن قردان يعني قام بتجميع اللاعبين ثم الحلول إلى ملعب 7 مارس بحي المطار, وكان في الموعد طبعا في مباراة ودية شوط أول. حبيت نرجع إلى هذه المباراة شوط أول. سفيان الحدوسي أشرك اللاعبين ربما اللي ما زالوا تحت الاختبار, وشوط ثاني تقريبا لاحت فيه ملامح التشكيلة الأساسية للاتحاد الرياضي بن قردان بالتعزيزات الجديدة القديمة للفريق. شوط أول انتهى على نتيجة 0-0, وفي الشوط الثاني انتهت المباراة على نتيجة 5-0. اتحاد بن قردان بالمناسبة يعني غير المزود الرئيسي للفريق على مستوى الأزياء الرياضية, يعني البارح رسميا قدم الزي الجديد للاتحاد الرياضي بن قردان بألوانه التقليدية الصفراء والسوداء, لكن يعني تصميم جديد أنيق يليق بالاتحاد الرياضي ببن قردان يعني على مستوى طبعا المزود الرئيسي للفريق طبعا في الأزياء الرياضية. نحكي على الصعوبات المادية للفريق, يعني أخيرا الاتحاد يعني مجبر على دفع غدوة الاثنين يعني مبلغ 28,000 دينار حتى يتمكن رسميا من المشاركة طبعا في بطولة الموسم الجاري 22 أوت أمام الهمهامة نادي حم الأنف في ملعب 7 مارس بحي المطار. 28 دينار يعني هي ربما ضريبة تأخير على مستوى يعني دفع أجور اللاعب المصراتي الذي سبق وأن كان ضمن الاتحاد الرياضي.

0: في المواسم الفارطة. اليوم يوم راحة بالنسبة للاعبين وأكيد الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بداية من الاثنين سيكون الإعداد والاستعداد لمباراة نهاية الأسبوع القادم أمام نادي حمام الأنف. هذا تقريبا أخبار الاتحاد الرياضي بن قردين، وإحنا ديما في بين موسمين وفي طبعا إذاعة تطوين نحكيه دائما على كل ما هو رياضي. حبيت النوع شوية معك رباب اليوم
1: أكيد.
0: الاتحاد الرياضي بن قردين حكينا عليه، لكن كذلك يعني ليس غريب على الجنوب الشرقي، يعني الخيول وسباق الخيول اليوم في مركز سباق الخيل بمرسى القصيبة باش يكون ثم سباق بن قردين للخيول العربية الأصيلة انطلاقا من 5:30 نتاع العشية. حبيت نعطي قائمة الخيول المشاركة،
1: يعني
0: كناخذ
1: يعطيك صحة نردين الحقيقة
0: جسور العرب، يعني هي أمهار عربية أصيلة تونسية دماء نقية. حبيت نعطيك بالضبط الاسم يعني الصحيح لهذه الخيول. قلت القائمة تتكون من 10 خيول باش يكونوا في بوابات الانطلاق طبعا بمركز مرسى القصيبة. في البوابة الأولى جسور العرب، ثم كاسح الجنوب، وسيم الكروان، عروة البدر، مقاد القادسية، ورد الأصايل، أوزيل، ميروش مبارز، وورد الزيتون. 10 أمهار ستكون طبعا في مضمار مرسى القصيبة انطلاقا من 5:30 نتاع العشية.
1: يعطيك الصحة نور الدين، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. شكرا. احنا اكيد مواصلين في مراوحة ديما بين الأخبار الرياضية والأنغام. بعد شوية إن شاء الله باش نحكي لكم على أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي.

أهلا وسهلا بكم من جديد في بين موسمين. مش نختم الساعة الأولى بأخبار ترجي جرجيس. الفريق يعلم أكيد بتأجيل وإلغاء جلسة العمل الانتخابي اللي كانت مقررة يوم 19 أوت، مع إعادة فتح باب الترشحات من جديد. إذن جلسة العمل الانتخابي الجديدة بتعقد يوم 2/7 سبتمبر 5 بتاع العشية بقاعة البلدية بجرجيس. نذكروا بطبيعة اللي يرغبوا في الترشح إذن لرئاسة فريق الترجي الرياضي الجرجيس يقدم مطلبه مباشرة الكتابة العامة للنادي مقابل وصل إيداع مرفق بالوثائق اللازمة. نذكره آخر أجل لقبول الترشحات باش يكون يوم 5/3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار. نذكر أنه الفريق في تربص حاليا ويلعب مباراة ودية اليوم أمام تقدم ساقيت الدائر. الفريق نذكره أيضا باش يواجه في كأس الكونفدرالية الإفريقية نادي ديون بيرز السنغالية.

0: الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.
1: الرياضة تجمعنا،
2: الأمل يحمينا،
1: والنجاح هدفنا.
2: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول.
1: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة.
2: نتائج فورية،
1: تحاليل فنية،
2: تحقيقات آلية،
1: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية.
2: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
1: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تضامن المجلس الجهوي للأمن خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخل لنجاح السنة الدراسية المقبلة. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء. اعتقلت قوات المحتلة الصهيونية اليوم 8 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة وفق ما ورده مكتب الإعلام الأسرى الفلسطينيين. ذكرت صحيفة شرق الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر اليوم مشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبر معادية للجمهورية الإسلامية. أعلنت شرطة زيمبابوي في منشور على منصة إكس اليوم أن عدد الوفيات جراء انقلاب قارب في بحيرة كاريبا زاد إلى 80 بعد العثور على 8 جثث أخرى. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية طيبة إليكم النشرة الجوية للملاحة والصيد البحري. أعدت هذا اليوم الأحد 16 أوت 2026. ليس هنالك آلام برياح قوية. الحالة الجوية السائدة وتطورات استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. توقعاتنا الجوية لبقية هذا اليوم والليلة القادمة بسواحلنا الشمالية تهب الريح شرقية جنوبية شرقية وتتجه جنوبية غربية آخر الليل سرعتها من 5 إلى 15 عقدة بحر هادئ إلى قليل اضطراب. سحب عامة قليلة والرؤية جيدة. بسواحلنا الشرقية تهب الريح جنوبية شرقية ثم تتجه إلى غربية شمالية غربية آخر الليل سرعتها من 5 إلى 15 وتصل مؤقتا 20 عقدة بحر قليل اضطراب عموما. والسحب عامة قليلة ورؤية جيدة. بخليج جابس تهب الريح شرقية جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 وتتقلص في آخر الليل من 5 إلى 15 عقدة بحر متموج فمحليا قليل اضطراب. سحب عامة قليلة رؤية متوسطة إلى جيدة. بالنسبة ليوم الغد بسواحلنا الشمالية تهب الريح غربية جنوبية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة بحر قليل الاضطراب. سحب عامة قليلة ورؤية جيدة. بسواحلنا الشرقية تهب الريح غربية شمالية غربية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة بحر قليل الاضطراب فمحليا متموج رؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس يوم الغد تهب الريح شرقية جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة بحر قليل اضطراب فمحليا متموج سحب عامة قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. شكرا على الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء في نشرة قادمة بإذن الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الرياضة تجمعنا،
1: الأمل يحدينا،
0: والنجاح هدفنا.
1: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
0: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
1: نتائج فورية،
0: تحاليل فنية،
1: تحقيقات آلية،
0: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
1: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
0: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
2: مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من بين موسمين في جولة بين أنديتنا، أكيد تحضيرات والاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بين موسمين. الساعة الثانية باش ننطلقوا فيها من غمراسن، جمعية غمراسن الرياضية، الجمعية لليوم أشرفوا اليوم على جلسة عامة عادية، إذا تحت إشراف السادة رئيس رابطة الجنوب الشرقي بمدين ونيبو، أكيد يعني جلسة أسفرت عن انتخاب السيد رئيس محسن الخرشاني رئيس للجمعية، النائب السيد الهادي بودبوس، الكاتب العام السيد مختار بن حفصة، من المال محمد بوغنيم، والأعضاء سيد حسن اليحيوي، فتحي بن ساسي، محمد المهدوي، فتحي السوفي، فؤاد سعد الله، خالد هدية، نبيل بالأخضر، مختار الغول، حبيب المبعوج، رؤوف قريدة، وعبد السلام الحداد، هذوما الأعضاء. وتفاصيل أكثر عن الجلسة، عن البرنامج، الاستعدادات، شنو جديد في جمعية غمراسن الرياضية، مع سيد مختار بن حفصة الكاتب العام. سي مختار، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا أخت رباب، يعطيك الصحة وتحية لكل المستمعات ومستمعي إذاعة طاولين. شكرا.
2: السيد محسن الخرشاني إذا رئيس للجمعية والأعضاء اللي كنت تسمي فيهم، أكيد سي مختار بن حفصة الكاتب العام، تحكي لنا شوية على جلسة اليوم الصباح.
3: جلسة اليوم الصباح هي جت بعد فترة هيئة تأثيرية بسنة، لأن الجمعية كانت غير ناشطة مدة 5 أو 6 سنوات، تم إحياء الجمعية وبعثها من جديد بهيئة تسييرية، وكان عندنا مدة سنة وحاولنا نسرع نسق معناها التحضير للجلسة العامة في الإطار هذا، معناها بعد سنة تقريبا بالضبط، سنة وأسبوع بالضبط عقدنا الجلسة العامة، عددنا لها وعقدنا الجلسة العامة اليوم الصباح بقصر بلدية غمراسن، وأسفرت على القائمة اللي ذكرتها باعتبار أنه كانت قائمة واحدة تقدمت، فمعناها أشغال الجلسة كانت بحضور السيد رئيس رابطة الجنوب الشرقي بمدني المشكور ونائبه والمنخرطين، الأشغال تركزت خصوصا على تلاوة التقرير الأدبي والمصادق عليه بالإجماع، ثم مررنا إلى تلاوة التقرير المالي للجمعية للسنة المنقضية، الموسم الرياضي المنقضي، وتم الإجماع عليه، وبعد ذلك نقحنا فصلين في القانون الأساسي حتى يتماشى مع القوانين الجارية بالعمل الرياضية بطبيعة الحال في بلادنا، يتعلق خاصة بإحداث اللجان وإعطائها صبغة قانونية والترفيع في معلوم الانخراط حتى نجم الجمعية جابه ربما جزء مهم من المصاريف.
2: أكيد برنامجكم سي مختار، أكيد عملتوا جلسة بعد الجلسة الانتخابية، برمجتوا كيفاش باش تبدوا النشاط إن شاء الله، فما فكرة مولود جديد ومشروع جديد بالنسبة لفريق الأكابر، لأنه جمعية في الموسم الفارط كانت بدون فريق أكابر.
3: بالفعل، لكن لو تسمح قبل هذا يزني زاد نشكر الناس اللي دعمتنا ووقفت معنا، رانا هيئة تسييرية خرجنا تقريبا من عدم، فهمتني، السلطة الجهوية وعلى رأس السيد ولي تطاوين بارك الله فيهم على وقف مع الجمعية الحقيقة وسندنا سند الهيئة التسييرية كيف كيف المندوبية الجهوية لشباب الرياضة وقفوا معنا وقفة معنا طيبة الحق بارك الله فيهم. بلدية غمرسن معتمد غمرسن الأحباء الداعمين الكل بارك الله فيهم. بالنسبة للبرنامج العمل بالطبيعة السنة عندنا تحدي جديد هو إحداث فرع الأكابر. وهذا يستوجب زادة ربما مصاريف إضافية وجهد أكبر. عندنا زادة في البرنامج تشرفونا بحضوركم من 19 أوت يعني لقاء برنامج احتفالي شوية للجمعية هي سنة عملناها السنة الفارطة ونحاول نحيوها السنة وهي اللاعبين القدماء في البرنامج
2: مباراة يعني بين ملاعبين القدماء
3: جمعية غمرسن في شكل احتفالي والدعمين والفرصة للقاء وزاد مع مجموعة أوسع من الأحباء. بالطبيعة التحضيرات هي أساسا معناها عن إجازات اللاعبين إعدادها في الوقت متابعة الوثائق الأخرى الضرورية معناها الفحوصات الطبية اللاعبين التأمين الأزياء التجهيزات الرياضية ثم برنامج عمل في الاتجاه هذا نسعى إلى أن نكون معناها مع انطلاقة الموسم مازال هي الرابطة الجهوية ما حددتش الحقيقة نأمل أن نكون وسنسعى وسنبذل قصارى الجهد لنكون جاهزين
2: حتى الموعد
3: بالضبط.
2: الإطار الفني سي مختار اخترتوا إطار فني ولا مازلتوا في
3: لا مازال إطار الفني باعتبار أنه معناها الجلسة العامة كيف انعقدت تو من مهام الهيئة المديرة هذه اللي انبثقت على الجلسة العامة أنها معناها تجلس مع اللجنة الفنية عندنا لجنة فنية معناها يرأسها الأستاذ هادي دبارة تجلس مع اللجنة الفنية هذه وتشوف معناها المدربين خاصة عندنا تو الأكابر يزمنا زادا مدرب معناها كفء للفريق وننتهز الفرصة باش نشكر زادا المدربين الأصناف الكل معناها خاصة لأنهم كانوا متطوعين في العام هذا وبذلوا مجهود هم أبناء الجمعية أساتذة التربية البدنية مختصين في كرة القدم إلى غير ذلك وعندنا زادا برنامج آخر هو إحداث مدرسة سميناها مدرسة جمعية غمرسن الرياضية للصغيرات معناها صنف المدارس
2: نشاطة يعني كما الأكاديمية
3: كما الأكاديمية صلب الجمعية معناها تأطير وتكوين اللاعبين لأنه راه الجهة تزخر بولاية تطوين بصفة عامة والجنوب الشرقي بصفة عامة صحيح ممثلين في النخبة بفريقين ونتمنى لهم بالمناسبة النجاح والتوفيق راه زاد ثم فرق أخرى وتزخر بمواهب معناها مهمة تحتاج فقط إلى
2: والمدارس أكيد والأكاديميات فرصة أنكم تكتشفوا المواهب هذه
3: بالضبط, بالضبط وتكون زاد فرصة لتطعيم الأصناف الأخرى صحيح. وإن شاء الله قدام شوي صنف الأكاب
2: برنامجكم توا وحكينا على الإطار الفني إن شاء الله باش يكون بعد جلسة مع اللجنة الفنية المتواجدة صلب الجمعية إن شاء الله أكيد الانخراطات هي مختار فما إقبال ولا أنتم بدأوا باش تعملوا دعوة للانخراط ولا فما انخراطات قديمة باش تتجدد كيفاش برنامجكم
3: هو الانخراطات هو الانخراطات معناها أصدرنا بلاغ منذ شهرين منذ تحديد تاريخ الجلسة العامة ودعونا للانخراط فما مجموعة طيبة أقبلت على الانخراط ولكن ما زلنا نأمل أكثر باعتبار فصل الصيف في منطقتنا ما كتعرف أخت رباب معناها مناسبات وعطل وكونجيات وعائلة وعراس غير ذلك فالعديد من الخيال معناها ما تمكنوش من الحضور للأسباب هذه الانخراط مفتوح ديما في الجمعية مقرها موجود في شارع برقبة في غمرسن مفتوح في توقيت الإداري الأرقام بتاعنا تقريبا معروفة معناها الانخراط ديما موجود وباش ندخل زادة في حملة توسيع نطاق الانخراطات وما أحداث اللجنة هذه من ضمنها لجنة الأحباء هو لتوسيع دائرة التسيير ولأن الجمعية لبنات غمرسن وابنها الكل مش حكر على الهيئة هي اللي صاحب القرار فقط
2: يعطيك الصحة. لو فما إضافة أكيد سي مختار، وإحنا أكيد باش نتبعوكم في كل تحركات والنشاطات نتاعكم.
3: الإضافة هو نشكركم على الدور الإعلامي هذايا، معناها بسرعة غطيتوا الحدث، يعطيكم الصحة. ندعو كل أبناء المنطقة إلى إسناد جمعيتهم، الوقوف معها بالدعم المادي والمعنوي. تعرف المال قوام الأعوان، تعرف اللي مصاريف كثيرة معناها تحتاجها الجمعية من أزياء، من تجهيزات خاصة النقل، إعاشة إلى غير ذلك. زيد عنا حافلة
2: ما زلت متحلش كليت الحافلة،
3: يحتاج الوسيط إلى مبلغ مالي محترم. في السنة هذه عجزنا على توفير المبلغ هذا مع الأعباء الأخرى. نوجه نداء إلى كل
2: الأحباء
3: نغيرون على في الخارج، في تطاوين، في غمراسن، في تونس، في كل مكان، في الجزائر، في كل مكان. احنا في غمراسن عندنا سفراء ما شاء الله في كل منطقة،
2: ما شاء الله
3: فرصة باش نلتقي ونضع اليد في اليد من أجل الجمعية، لأن بتعرف الرياضة والثقافة وبصفة عامة هي معناها صورة المنطقة وعماد من أعمدة التنمية والإشعاع متاع المنطقة بصفة عامة. كذلك ندعو كل خيان الأحباء اللاعبين الجمهور الواسع، راهو المبدأ هو أن تكون جمعية غمراسن جمعية موجودة في المنطقة مستقرة، معاش نرجع لك الإيقاع الجمود والإحياء وهيك التعثرات، هذا كما قلت يستوجب وقفة الناس كل مع بعضها. كذلك لو هي هذه عندها تصور خاص، رانا أولا وقبل كل شيء مؤسسة تربوية، الجمعية الهدف هو التأطير الشباب خير من برشة مجالات أخرى، مقاهي وفراغ. المنطقة تعوزها الأنشطة هذه فرصة لكي معناه نوفر هذا لبناتنا وأبنائنا بصفة عامة ينشطوا، وإن شاء الله نوفقوا في المهمة هذه اللي هي مهمة صعبة بصراحة.
2: أكيد إن شاء الله، ودعوة أكيد من المنبر هذا لكل الغيورين على الجمعية الرياضية بغمراسن للالتحاق والالتفاف حول الجمعية. الدعم المادي مهم جدا، حل إشكالية الحافلة راه مهم جدا عندها تقريبا، احنا نتفكر يعني ثلاث مواسم نحكيه على الحافلة هذه، موسم اللي فات واللي قبله. ان شاء الله بالحظ والتوفيق ليكم، اكيد تسحقوا اي حاجة من الاعلام دي مراه الداعم الاول ليكم. ان شاء الله بالحظ والتوفيق ليكم. ها ونعود نذكر سي مختار سيد محسن الخرشاني الرئيس النائب، السيد الهادي بودبوس مختار بن حفصة الكاتب العام، محمد بغنيم امين المال، الاعضاء سيد حسن اليحيوي، فتحي بن ساسي، محمد المهداوي، فتحي السوفي، فؤاد سعد الله، خالد هدية، نبيل الاخضر، مختار الغول، حبيب المبعوج، رؤوف قريدة، وعبد السلام الحداد. ان شاء الله بالحظ والتوفيق لكم.
3: بارك الله فيك على الصحة، وشكرا إذاعة تطور.
2: شكرا لك، مرحبا بك.

0: مرحبا بالله جميع من جديد معكم واصلين في بين موسمين الأخبار بطبيعة الجديدة وآخر الأخبار الرياضية تكون للمتابعة في هذا البرنامج من كل مكان أنديتنا في العاصمة. نفسح المجال لزميلنا هادي السياري مباشرة من العاصمة. أهلا وسهلا بك هادي.
1: أهلا وسهلا بك رباب، مساء الخير لك ولكل جميع المستمعين لمجرد إذاعة تاتوين. قبل أسبوع وحيد من انطلاق الموسم الكروي 2026-2027 باش نحكيه على المشرف العام للتحكيم الجديد سي ناجي الجويني، كذلك أخبار نجم المتلوي شباب القيروان وقضية محكمة التاسة الدولية في فرق نجم الساحلي الأفريقي نادي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي ومعيد انطلاق المسابقات الأفريقية، بعض المباريات الودية، أخبار المحترفين عين المحترفين خارج حدود الوطن، وبعض الأخبار العالمية والدولية. نرجع مجديد، قلت رباب تعيين رسمي ناسي جويني والمشرف العام الجديد على التحكيم التونسي خلفا للجزائري جمال الحمودي، وإن شاء الله الأسبوع في مطلع هذا الأسبوع ستكون جلسة في الجامعة بين جامعة تونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة لوضع كل النقاط على الحروف. فريق نجم المتلوي يعلن عدم قدرته على خوض مباريات هذا الموسم بسبب الغياب الدعم المالي، يعني فريق نجم المتلوي يسكو صعوبة كبيرة في الدعم المادي. شباب القيروان تتلقى موافقة رسمية من محكمة التاس لاستعجال النظر في قرار إيقاف البطولة. نعرف اللي شبيبة عملت اعتراض على ترتيب الموسم الكروي الموسم الكروي السابق 25-26. محكمة التحكيم الرياضي أعلمت شباب القيروان بموافقتها على استعجال النظر في إصدار قرار استعجالي يقضي بإيقاف البطولة والتأخير انطلاقها، ورسلت التاس الجامعة التونسية لكرة القدم وطلبتها بالرد على بعض النقاط الواردة ضمن شكاية الشباب الرياضية بالقيروانية في تاريخ أقصاه نهار الثلاثاء الجاي 18/2026. فرق الرابطة المحترفة الأولى النجم الساحلي تقريبا أمضى مع اللاعب الفرنسي التونسي المدافع لكونتان بعقد لمدة 3 سنوات في انتظار يعني الخبر الرسمي، مع تقديم الإدارة الفني الجديد الفرنسي كريستيان براكوني ومساعد التونسي سليم بن عاشور أمس البارحة في أحد نزل مدينة سوسة قلت لتقديم الإدارة الفني الجديد. النادي الافريقي يعلن رسميا انتداب اسماعيل سيمبارا وهو لاعب مالي عمره 22 عام قادم فريق الملعب المالي. النادي الصفاقسي ينتصر وديا على الاولمبي البيجي بهدف بوديرا وريان الدربيري 2-0 قول تمام فريق الاولمبي البيجي. الترجي امضى رسميا مع البرازيلي لوكاس ريبيرو والتجديد الجزائري يوسف البيلي بعد رفع العقوبة من الفيفا، ونعرفوا لفرق الترجي رياضي تونسي نادي الافريقي يشاركوا في كأس رابطة الأبطال أو في دوري أبطال أفريقيا للدور التمهيدي الأول ينطلق يوم بين 4 و 6 سبتمبر، والأفريقي سيواجه فريق جوليبا المالي والترجي معفى من الدور الأول. كأس الكونفدرالية الأفريقية نعرف نادي الصفاقسي والترجي الجرجيس يشاركوا في الكأس هذه، والانطلاق الرسمي للدور التمهيدي باش يكون إن شاء الله كذلك بين 4 و 6 سبتمبر. بعض المباريات الودية رباب، تقدم سقيت الدير يلتقي الترجي الجرجيس مساء هذا اليوم على الساعة 5، كذلك نادي حمام منف في ملعب حمام منف في ولاية الدرب الصفاقسي، النجم الساحلي في أولمبي سوسة ضد فريق الجزائر اتحاد خنشلة، والخامسة ونصف في الحديقة الأفريقي يلاقي جمعية أريانا. بعض أخبار المحترفين، حنبع المجري الآن أساسي يعني انطلاق الموسم في دوري الشامبيونشيب مع فريق بيرلي، اللقاء بدأ منذ نصف ساعة تقريبا ولازال التعادل 0-0 بين بيرلي وفريق ويسهام. اسماعيل الغربي مع ليغانيس كذلك اليوم 6:30 ضد جيرونا في الدرجة الثانية الإسبانية. المهاجم التونسي الفرنسي ريان ميسي التنفور ينتقل معار من فريق ستراسبورغ الاتفاق السعودي ويسجل هدف منذ المباراة الأولى في دور المحترفين، العقد يتضمن بوند شراء ب10 ملايين يورو. في البطولة التركية آدم عروس ومرتضى وبن والناس في مواجهة فريق ترابزون سبور التركي الفريق الجديد لمحمد صلاح، المباراة فاتت 1-1. آدم عروس لعب مباراة كاملة وبنوالناس لعب 78 دقيقة. خليل عياري في ثاني مباراة ليه مع فريقه الجديد دانكيرك يدخل في الشوط الثاني وتحصل على ضربة جزاء في آخر الوقت الضائع، لعب 36 دقيقة تحصل على ضربة جزاء وسبعة من التنقيط. عمر بن علي اللاعب نادي الرفاقسي يشارك لأول مرة مع ألانيا سبور في الدوري التركي، لعب 78 دقيقة وتحصل على 6.6. تونيكتي لعبنا الدولي التونسي يقود سلتيك للتأهل على حساب داندي في كأس اسكتلندا، هدف واسيست للدولي التونسي في هذه المباراة. نواصل مع المحترفين. اللي السعد أمام إنتر ميامي ينتصر فريقه بأربع أهداف مقابل هدف بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين ضدهم مع فريق نادي نشفيل في الدوري الأمريكي، وتحصل عدنا التونسي على ثاني أعلى تقييم في المباراة 8.4 وفق لتطبيق سوفا سكور، متفوق على ليونيل ميسي، لويس سواريز، رودريجو دي بول وكازيميرو. كذلك الياس قلت حكيت مع الياس سعد. الياس الضاوي لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب الأولمبي البيجي في مفاوضات مع فريق سانتيتين الفرنسي. ثلاث ملاعبية التوانسة وقعوا لفريق حتى الإماراتي اللي هم غيث الوهابي في راس العربي وسيف الدين الجزيري. نختم بالأخبار العالمية ولا الدولية. بعض المباريات الودية اليوم: ليفربول مع كومو، بازل السويسري مع برشلونة الإسباني، شالكة مع ريال مدريد، وريفربول الإنجليزي مع كومو الإيطالي. نهائي دور على الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزي. نهائي السوبر فرنسي قلت تلعب البارح بين لونس وفريق باريس سان جيرمان، ودوري الإسباني رسيك سوتادير فيريال، وإسبانيول برشلونة مع ليفنتي. قلت هذا في الدوري الإسباني. نختم بآخر خبر: مدرب المنتخب الهولندي الجديد هو الإسباني شافي إرنانديز.
0: شكرا لك هادي، شكرا على كل هذه التفاصيل. نلتقي أكيد في موعد الذي قادم على موجات إذاعة طاوين. شكرا لك. أخبار جمعية ابن خداش، إذن الموعد بشكون يوم 30 أوت مع الجلسة العامة الانتخابية. الاقتراع يكون على القائمات، وكل قائمة تتركب من 11 عضو، نذكروا بطبيعة رئيس، نائب رئيس، كاتب عام، ونائب، وأمين مال، ونائب، وخمسة أعضاء. المترشح يكون تونسي الجنسية، متجاوز عمره 22 سنة، يتجاوز عمره 22 سنة فما فوق. إذن نسخة بطاقة التعريف الوطني، نسخة من بطاقة الانخراط، كل الوثائق تسلم إذن إلى الكتابة مقر العام، مقر الجمعية الكائن بطريق مراسم بالقرب من معهد الثانوي بن خداش. للي يرغب في الترشح لرئاسة الجمعية الرياضية بابن خداش، هذه التفاصيل كلها وأكيد هذه التفاصيل كلها والوثائق يقدمها بمقر الجمعية الكائن بطريق مراسم بالقرب من المعهد الثانوي بابن خداش. بعد شوي إن شاء الله مش نحكيه على كرة اليد في مدنينا.

0: مرحبا بالجميع من جديد تقريبا في آخر الاستضافات والمتابعات في بين موسمين كرة اليد في مدنين وسناف نشاط البطولة. إن شاء الله نأخذ أكثر التفاصيل. معنا سي أيمن ونيس. أهلا وسهلا بك سي أيمن.
1: مرحبا بك أختي رضا ومرحبا
0: بك. مرحبا بك سي أيمن الكاتب العام إذن لأولمبيك مدين لكرة اليد. أعطينا جديد الفريق وأكيد الاستعدادات لانطلاقة الموسم الرياضي.
1: والله أنا شكيتها كما حكيت أختي رضا اليوم إن شاء الله تنطلقوا من طلقوا في التحضيرات الموسم الرياضي الجديد بروح جديدة بعزيمة جديدة. كنا معناها أول أمس نهار الجمعة كنا في جلسة عامة انتخابية خرجنا بهيئة جديدة. كل الشكر للهيئة السابقة برئاسة خويا عمر عبد الحفيظ. كل التوفيق إن شاء الله للهيئة المديرة الجديدة.
0: هتعطينا فكرة على الهيئة الجديدة سي أيمن؟
1: الهيئة الجديدة إن شاء الله بقيادة

0: إطار فني جديد أكيد أسماء جديدة مطروحة رسميا وإلا باش تفكروا فيها ولا أعطينا فكرة على الإطار الفني الجديد؟
1: أكيد هو الإطار الفني إن شاء الله باش يكون بقيادة المدرب سامي بشناق، باش يكون غدوة موجود باش يشرف على أولى الحصص التدريبية بداية من يوم غد. سامي بشناق معناه مدرب غني عن التاريخ، مدرب معناه من سنة الكبار، باش يقود الفريق إن شاء الله نحو الأهداف المرسومة اللي هي أكيد الصعود معناه القسم النقطة.
0: أكيد بالنسبة للانتدابات سي أيمن،
1: الانتدابات حاليا عندنا منها جددنا عقود ثلاثة لاعبين اللي هم مورد رايس عمر النقاتي والحارس ياسين النايفر. كما تدرنا منها ثلاثة لاعبين رسميين، لاعب دائرة حمزة بجاوية، ظهير أيسر راشد عامر، وحارس مرمى جاسر صيادي. أكيد مازال عندنا زوج ثلاثة انتدابات أخرين باش نتعبوا بهم الرصيد البشري في قدم أيام إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد بالحظ والتوفيق لكم سي أيمن وللهيئة الجديدة، هيئة على رأس نادي فريق أولمبيك مدنين لكرة اليد. شكرا لك سي أيمن. شكرا، مرحبا بك. مرحبا بك أكيد، ومتابعتنا باش تكون متواصلة لكرة اليد في مدين وفي جابس في كل الجهات. نذكر شباب بولزداد أعلن اليوم عن تعاقده مع جناح الأيمن كسيل أبو عالية قادم الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم في إطار فترة الانتقالات الصيفية. نذكر إذن كسيل أبو عالية لعب مع الترجي الرياضي التونسي الموسم الفارت، عنده 25 سنة، إذن عمره 25 سنة. تجربته استمرت موسم واحد مع الترجي، خاض خلالها 29 مباراة وسجل فيها 11 هدف. من بين الأخبار الحينية أكيد جديدة أخبار اليوم، أن أنهت إدارة الترجي الرياضي الجريسي رسميا علاقتها بالتراضي مع المهاجم بلال الساحل ليغادر بذلك صفوف الفريق قبل اكتمال فترة التعاقد. ذكر في استعدادات الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم يلتقي سقيط الدائر انطلاقا من 5 استعدادات الترجي الرياضي الجرجيسي قبل انطلاق الموسم. من بين استعدادات ايضا نادي حمام الانف يلتقي نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي يلتقي اتحاد خنشله الجزائري، والخمسة ونص نادي الافريقي يلتقي جمعيه اريانا. تقريبا كنكون وصلنا لنهايه حوصتنا لأهم الاخبار المسجله في بحر الاسبوع. شكرا ليك فتحي على مستوى الهندسه التقنيه اللي باش يواصل معكم الى حدود الساعه 8. شكرا ليك حبيبي في غرفه الهاتف، امنت لنا كل المكالمات الهاتفيه الخاصه بضيوفنا ومراسلينا. شكرا لكل المراسلين من بنقردان زميل نور الدين الجليدي، في جابس الثنائي محمد الحمروني وروف عزيز، من العاصمه زميل هادي السياري. إن شاء الله ألتقي بكم في مواعيد رياضية قادمة على موجات إذاعة تطاوين. إلى اللقاء.

0: أبرز الأخبار. أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية الطاوين للمجلس الجوي للأمن خصصت الوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. أكدت وزارة الفلاحة اليوم أن صيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكة الذي انطلق أمس وامتد إلى غاية 31 ديسمبر القادم. وأشارت إلى إمكانية تمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 من جانفي في حالة تعدد التقلبات الجوية. دعا الطبيب المختص في الصحة الواحد وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزجوج والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاطوكسين. دوليا قال مصدر دبلوماسي إن مبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعا اليوم في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن غزة، وذلك في الوقت الذي وصل فيه الكيان شن غارات جوية على القطاع. قالت القوات الحكومية اليمنية اليوم إنها نفذت خلال 24 ساعة الماضية 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد للحوثيين في 7 محافظات يمنية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجناح.
1: بلاغات.
0: يعلن المندوب الجوي للمرأة والأسرة والطفولة بالطاوين عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع في إطار تدخلات البرامج الوطني لريادة العمل النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. تتمثل شروط الترشح أن يتم التسجيل وإيداع الملف مستوفى الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية رائدات اعتبارا من يوم 6 من أوت وإلى غاية 14 من سبتمبر، وتعتبر لغية كل الملفات الواردة قبل الأجال وبعدها والمنقوصة من الوثائق المطلوبة للترشح. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
2: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
3: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنج كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد نصب عندي زط سلعة فيه شوف صحابك بتاع اللي سي دبر النبي عبيعي وطلع فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: يا زلمة جيبوا لكم يا بخي
5: هاي يولاد الفم يا بيه
6: طيب يا ولي طيب وكورا
5: هاي مش شل مهرجان
2: ميلك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نيد المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
2: زطلة ايش بيه مهبول حق بصينا
6: ايش فيه الحكاية شو سمعت
2: مسيه ولا ليه
6: هو سمعت تقول في الزات
2: ما قلتش ما قلتش مسيه ولا لنياش
6: تكلم فيه
2: مسيه ولا لنياش
6: اعطيني شخص
2: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: فتسيدة
2: يا مالك يا مالك

0: Chante la baisse.
1: C'est bien, c'est bien.
0: Chante la baisse.
2: La للمخدرات. نعم للحياة.
3: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين. أسايل. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.
3: مرحبا بكل مستمعي أصايل على إذاعة طوين في موعد جديد معكم في عشوية لحد كما كل موعد من الخمسة حتى الثمانية. مرحبا بكم مستمعينا الكل، وين ما كنتم معنا، وين ما تسمعوا فينا، وين ما تابعوا فينا، وين أنتم موجودين توا، رحبوا بكم برشا. خليكم معنا في ثلاثة سوية اللي فيهم برشا متابعة جديدة، الفن، الثقافة، برشا إيقاعات زادة متنوعة. إيقاعاتنا تكون جنوبية في مواكبتنا كالعادة في إطلالة على أهم التظاهرات، الأنشطة الثقافية خاصة في مختلف المعتمديات مدن الجنوب الشرقي، مع برشا زادة كيف كيف متابعات وطنية وعالمية في إطار الانطلاق متاع المهرجانات والاختتام متاعها، وما زال المهرجانات اللي متواصلة زي كيف كيف. نقدمكم برشا تفاصيل اللي يهمها الأمر في موعد لي كما العادة، يعني قدموا أكثر تفاصيل خاصة على السهرات والحفلات اللي باش تكون موجودة واللي مبرمجة معناها في الأيامات الجاية. ناخذ عليك تفاصيل في فكرة كالعادة مع المشرفين على المهرجانات والأنشطة هذيك كل. تابعونا حتى الثمانية مستمعين باش تعرفوا برشا تفاصيل جديدة إن شاء الله مع إيقاعاتنا زادة كيف كيف. نونسوكم إذا أنتم في الطريق، نتمنوكم طريق السلامة، وإذا كان في دياركم في الخدمة نتاعكم زادة كيف كيف في عشوية لحد الناس اللي تخدم، نوجهلكم تحية كبيرة، برشا تحية لكم زادة اللي انتم في موعد وما زلتوا على موعد مع المناسبات وزادة كيف كيف العروسات وغيرها اللي أكيد في أجواء عائلية حلوة برشا إن شاء الله. ديما في الأفراح والمسرات كل مستمعين إن شاء الله ديما فرحانين وملومين الناس الكل. تحية لكم كما قلت إن شاء الله حتى الثمانية موعدنا معكم مستمعين في أصايل على إذاعة تطاوين في موعد جديد اليوم بتاريخ 16 أوت 2026. فتحي المقلبي معكم في الجانب التقني، حبيب خراس في غرفة الهاتف، نادية سلموك ترافقكم من أمام الميكرو. باش نبدأ معكم بزوز غنيات مستمعينا. الغنية الأولى غنية تونسية بصوت الفنانة آمنة فاخر، نسيت المي والملح، ومن بعد باش نرجعوا زادة كيف كيف مع غنية أخرى مع الفنان المصري هاني شاكر. خليكم معنا.

باش نعيشوا على تقلبات جوية. بداية من الليلة خلايا العادية باش تكون مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية تحديدا للوسط وتتفرع محليا نحو المناطق الشرقية، ثم الطقس باش يكون قليل السحب على كامل البلاد بداية من الليلة، والرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل اضطراب محليا متموج بخليج جيبس، والحرارة عامة في الليل بين 27-31 درجة وتوصل حتى 33 درجة بالجنوب الغربي. هذا طقس الليلة كيفاش باش يكون، درجة الحرارة في انخفاض، فما أمطار، وأكيد باش ناخذوا تفاصيل جديدة تهم الطقس ديما في آخر تحليل أو في نشرات استثنائية من المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص الطقس وتقلبات الرعدية اللي باش تكون من الليلة. وإذا كان فما تقلبات جوية زادة كيف تشمل المناطق الجنوب الشرقي، أكيد نمدوكم بالتفاصيل الكل مستمعينا، وخاصة بخصوص درجة الحرارة اللي باش تكون في انخفاض تقريبا عامة على كامل البلاد. نرجع ديما معاكم بتفاصيل جديدة تهم الطقس وغيرها من متابعتنا في أصيل اليوم على إذاعة التطاوين. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا معنا في الاستماع. باش نتبدو بعد شوية زادة كيف مستمعينا بخصوص الوضعية متاع البطاحات، نعطوكم المعلومة صحيحة بعد شوية أول ما نتحصلوا على المشرفين على بطاحات جربة، لأنه بعد التقلبات الجوية ويعني تقلبات متاع الطقس اللي ما تسمحش للبطاحات انه باش يخدموا، باش نشوفوا ونتاكدوا من المعلومه بعد شوي انه البطاحات يخدموا اليوم العشيه والا لا، بعد شوي نعرفوا التفاصيل الكل. خليكم ديما معنا في الاستماع وين ما كنتوا معنا حتى الثمانيه.

نوصل معكم للخمسة وأربعين دقيقة مستمعينا، مرحبا بكم ديما في الاستماع في ساعتنا الأولى معكم من أصيل ديوم على إذاعة تطاوين. من المنتظر أنه يوافق المولد النبوي الشريف إثنين نهار 3/25/2026 الموافق 12 من ربيع الأول 1448 الهجري، واللي هو كما نعرفه هي مناسبة دينية مميزة واستثنائية وعطلة زادة رسمية تكون فيها العطلة هذه اللي تشمل كافة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية بالإضافة للقطاع الخاص، ويتم الإعلان الرسمي عن التاريخ النهائي بالطبيعة من قبل ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية قبل المناسبة. تونس تحظي الذكرى هذه من خلال مجالس الذكر بطبيعة قراءة السيرة النبوية المدائح الدينية داخل الجوامع والمساجد في مختلف المدن كما كل سنة. إن شاء الله يا ربي مناسبة تكون كلها خير وبركة عليكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مناسبة أكيد روحية واجتماعية تجمع يعني بين البعد الديني والاجتماعي، أجواء من التآلف والاحتفال في مختلف المدن بمختلف معتمديتها في بلدنا الكل، أجواء أكيد حلوة برشة استثنائية روحية دينية تجمع العائلة الكل، واللي تكون فيها زيارات يعني بين الأقارب والأحباب والأصحاب، وكما قلت تكون زادة عطلة رسمية. كما هي مناسبة دينية أكيد تكون زادة من جانب آخر مناسبة فيها ويتم التركيز عليها معناها من خلال العادات الغذائية اللي تتميز بها كل جهة، ولكن تقريبا أو مش تقريبا يعني في كل المدن التونسية تجمعهم العصيدة العربي ولا العصيدة متاع الزقوقو كما نعرفه، اللي هي حاجة ولات عند التوانسة أساسية تقريبا حتى مع غلاء الزقوقو والفواكه بصفة عامة، ولكن التونسي ما زال محافظ على العادة هذه، وكل واحد وقديره وكل واحد شنو يحب يعمل في المناسبة هذه المميزة. هذيك علاش فما استثناءات ممكن تصير في المناسبة هذه من خلال المواد هذوما اللي يشروهم، المواد الخاصة بالزقوق وإلا الفواكه بصفة عامة كما نعرفوا بما أنه يكثر معناها الاستهلاك فيها في اليوم هذا قبله أو بعده. هذيك علاش نشوفوا في برشة يعني تجاوزات في الإطار هذايا، فلهنا تكون فما مختصين ينبهوا المستهلك في الإطار هذايا ويقدموا المعلومة اللي يلزم يعرف قبل ما يشتري باش يثبت على الأقل. هذيك علاش الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلوم أو علم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يأكد ويدعو المواطنين الكل إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة بالنسبة لتحتفل بالمولد النبوي الشريف. الامتناع زاد كثيرا عن التزود بالمواد هذه من نقاط البيع العشوائية، نعرفوا من نشروا بالضبط على الأقل، تفادي للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين، وفي هذه أكبر إشكالية معناها كما نعرف المواد هذه تكون حاضرة ومخزنينها معناها لفترة طويلة في بعض الأماكن يعني مش في الكل، واللي يعتبرها طبيب هذايا فيها خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين، واللي هو أو هي سموم فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات اللي يمكن أنه تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات اللي تكون دافية ورطبة، وذلك علاش يأكد أنه التعرض المتواصل للسموم هذه يمكن أنه يتسبب في أضرار بالغة للكبد ويضعف زادة المناعة كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى الطويل. وتفعل لكم الناس الكل هذيك علاش نعرفوا منين نشرو ننتبهوا بالباهي. يأكد ذلك كيف أنه الزقوقو باعتباره من المواد اللي تشهد استهلاك كبير خلال المناسبة هذه يمكن أنه يتعرض للتلوث في حال تم تخزينه في ظروف غير ملائمة، ويأكد ذلك في المقابل أنه التحاليل الرسمية المتواترة اللي تجريها يعني هيكل المراقبة الصحية تظهر أنه أغلب العينات بتاع الزقوقو المدولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من السموم هذه ومطابقة للمواصفات، ويأكد ذلك أن الخطر يرتفع أساسا عند اقتناء
صدور مجهولة المصدر أو تم تخزينها يعني لفترات طويلة في ظروف تكون رطبة وغير صحية. وهذيك علاش دعا المستهلكين الكل إلى اقتناء الزقوق والفواكه الجافة من المحلات التجارية والفضاءات المفتوحة للعموم والخاضعة للرقابة والعنو بالظفرين. يعني ما نتصورش كل الفضاءات تكون خاضعة للرقابة في الفترة هذه, وإحنا كنا حكينا فيه الموضوع هذا سابقا, مع إعطاء الأولوية للمنتوجات المعلبة اللي تحمل تأشير واضح على الأقل يتضمن خاصة تاريخ انتهاء الصلاحية, كما أوصى بالتثبت قبل الاقتناء من سلامة المواد الغذائية وخلوها من علامة التعفن والرطوبة والحشرات وأثرها أو أي تغيرات غير طبيعية في اللون أو في الرائحة, إلى جانب اعتماد طرق سليمة لتخزينها في المنزل. السموم تاع الأفلاتوكسين هذه كما يفسرها الطبيب هذايا ما تنجمش تكشفها يعني بالعين المجردة أو بالفحص المنزلي, باعتبارها مركبات كيميائية لا يمكن تثبت من وجودها إلا عن طريق التحاليل المخبرية. وأوضح لهنا أن الفحص الحسي يمكن أن يساعد فقط على اكتشاف بعض علامات سوء التخزين كما نحسوها معنا معفنة ولا في الرطوبة أو فما تغيير في الرائحة متاحة ولا حتى المظهر متاحة مع النجم نعرفوها, ولا يمثل يعني وسيلة تأكد من خلو المادة هذية من السموم. فيما يتعلق زادة بالتخزين المنزلي, ينصح بأنه يحفظ الزقوق في أماكن تكون جافة وباردة بعيدة على السخانة وشعة الشمس والرطوبة, زادة كيف ما ممكن يتحفظه في المجمد خاصة بالنسبة للزقوق المرحي بعد تقسيمه إلى حصص حسب الحاجة أو وضعه في أوعية أو أكياس مخصصة لحفظ الأغذية وتكون مسكرة بالباهي. بالنسبة لزقوقه اللي هو في شكل حبوب, يوصي برشا أنه يتم غسله وتجفيفه جيدا قبل تخزينه في أوعية تكون زادة كيف مسكرة بالباهي, واللي يشدد على أهمية تجنب الرطوبة والحرارة باعتبارهم من أبرز العوامل اللي تساعد على نمو الفطريات, وشدد زادة كيف على ضرورة عدم إعادة تجميد زقوقه بعد الإذابة متاعه, وما نخلوش زادة كيف في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة. في السياق هذا زادة يأكد على أنه اعتماد السلوكيات السليمة عند التداول المواد الغذائية وتخزينها في المنزل, يأكد هنا أنه الوقاية تبدأ من اختيار مصدر موثوق للشراء واحترام شروط الحفظ والامتناع زادة عن استهلاك أي مادة تظهر عليها علامات التعفن أو الرطوبة أو التلف. هو الحقيقة راه النقطة هذه يلزم نركز عليها برشا وننتبه لها وينتبه لها المستهلك المواطن اللي يشري زقوقه, واللي يكون حريص انه باش يعمل عصير زقوق في المولد. حاجه حلوه برشا اكيد, وناس كل تحب العصيدة نتاع الزقوق, وكلنا نحبوها ونطيبوها ونجربوها ونعطوا للجيران ونذوقوا بعضنا, حاجه ياسر حلوه. ولكن زاد كيف ما ننسوش الجانب الاخر اللي هو الجانب الصحي وسلامه المواد هذه وحتى الفواكه الجافه اللي هي للاسف ساعات نشوفوها معفنه نثبتوا في الريحه نتاعها تكون لفترات طويله مخزنه ومن بعد يخرجوها بطبيعه في المناسبات هذه, على خاطر في المناسبات هذه يعرفوا التونسي يستهلك المادة متاع زقوق بكثرة, فيستر باش يشري على الأقل نعرفوا من نشرو من المكان اللي تكون فيه معناها المكان متاع الحفظ متاعه سليم بارد زادة كيف مش معرض للشمس أو يعني من أماكن تكون معناها المكان فيه برشا سخانة. أكيد راهو هذه حتى تكون جديدة للسلعة هذه راهي باش تتعفن وراهي باش ملياسر شوية معناها باش تولي ماهيش صالحة للاستهلاك, هذيك علاش نردو بنا وصحة وباش فيها للناس الكل. ولكن الانتباه ديما ضروري باش المواطن ما يقعش في الفخ ويقول انا كليت ومن بعد ممكن تتقلق المعدة بتاعه والله اعلم معناها شنو اللي يصير. وديجا هكا كيما حكى معناها الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبيلة ده منظمة الصحة العالمية انه راهو هذايا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى الطويل. لطفة على الناس الكل, إن شاء الله يربي ديما لاباس وإن شاء الله تاكلوا صحة وبشفاء, ولكن الانتباه لازم وضروري. نوصل معكم 5:34 دقيقة على إذاعة التوين, متواصلين ديما معكم في بقية متابعاتنا حتى الإسبانية.

علاش علاش الفنان صابر الرباعي. صابر الرباعي هم ذاكركم مستمعينا الكل اللي باش يكون حاضر في إطار مهرجان المدينة الثقافية الدولية دورة 46. المهرجان هذايا اللي انطلق نهار 13 أوت مازال متواصل نهار 30 أوت 2026. شعر المهرجان السنام مدنين أثر يروى برنامج الدورة 46 اللي فيه دورة 46 بليس وزادة كيف الدورة 46 أو دورة أكيد 46 نهار 13 في الاحتفال بعيد المرأة كانت الانطلاقة مع الفنانة شيرين النجمي. نهار 26 أوت كما قلت الموعد مع الفنان التونسي ونجم العربي صابر الرباعي. نهار 22 أوت سامحوني بملعب صلاح الدين بن حميدة العشرة متاع الليل. فما سهرة أخرى في إطار مهرجان المدينة الثقافية الدولي نهار 23 أوت بمسرح المركب الثقافي الفنان اللبناني روني فتوش. سهرة أخرى وعروض أخرى في إطار المهرجان زيدا نهار 24 أوت بزادة كيف مسرح مركب ثقافي مسرحية مسيه بروبر لوليد الزين. عروض أخرى جعفر القاسمي نهار 26 أوت بعرض بسي ونبيل كولاب زادة كيف كيف تونسي ونص العرض متاعه بش يكون نهار 28 أوت بالمركب الثقافي زيدا والحضرة بأصوات مدني هي بش يكون نهار 30 أوت في الاختتام تقريبا بملعب صلاح الدين بن حميدة. عروض أخرى بالتوازي زادة في إطار المهرجان. أما قبل ما نحكي على العروض الأخرى اللي هي باش تكون موجودة زادة في إطار المهرجان فما نوردو باش يكون نهار 5

الكمار الذهبي للناصر بالحاج الطيب. اليوم العرض متاعه والجلسة والندوة اللي صارت في قصر البلدية نهار 23 زاد في قصر البلدية ديوان الشعر لساسية زرقي، وزاد نهار 27 أود ديوان الشعر لجيلين المخ بقصر البلدية، زاد كيف كيف رواية طرف الليل علي زهمون نهار 29 أود ومسرح بغرارة. باش يكون فيه عرض لكلام مرصع نهار 29 أود، وغيرها زاد من العروض أخرى كيما قلت اللي هي بالتوازي الخاصة بالأطفال، كيما نهار 26 أود في دار الشباب بأم التمر الأرلم بكسلين، نهار 18 أود عرض قبل زاد كيف كيف في دار الشباب حس عمر المهرج شبشوب. هذوما عروض موجهة للأطفال في إطار مهرجان مدنين الثقافي الدولي دورة 46 كما قلت بدا نهار 13 أوت مازال متواصل حتى نهار 30 أوت، وباش نرجع بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية على الانطلاق نتاع المهرجان وزاد كيف كيف العروض اللي هي بالتوازي في النهار معناها مع العروض الليلية. خليك معنا مسلمين حتى للثمانية في أصيل على إذاعة طوين.

نواصل ديما معكم مستمعينا في عسل على إذاعة تطاوين حتى للثمانية. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع وين ما كنتوا معنا. بعد شوية نشرة الأخبار وبرشا مواكبات ومتابعات تسمعوها معنا في ساعتنا الثانية والثالثة. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: المجلس الجهوي للأمن بتطاوين يبحث الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمية. وفي العالم مباحثات مكثفة في القاهرة لدفع تنفيذ خطط السلام في غزة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، وخصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتدخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى عدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدى جاهزيتها، إلى جانب تدارك النقائص المتعلقة بالبنى التحتية على غرار الإنارة وصلاحية القاعات وتزويد أو التزود بالماء الصالح للشرب. أكد عضو المجلس المحلي بمطمط الجديدة كمال محمد الزروي أن عمادة زراوة من معتمدية مطمط الجديدة تشتكي من عدة إشكاليات كانت محل متابعة من المجلس بهدف حل حالتها. وفي هذا الإطار تحدث الزميلة هند رزق.
3: المطالب هذه تتمثل في مربى متاع النفايات العشوائي في الزراوة، يمأرق برشا زراوة المنطقة كامل، مصب عشوائي وقريب على بعض أمتار على ديار وصفة عرضية. النقطة الثانية الملعب، الملعب هذايا المتنفس الوحيد متاع هذه الزراوة وشباب الزراوة بالأحرى. الملعب هذايا عنده مدة تم إهماله، وعندنا زاد الإنارة العمومية. الإنارة العمومية هذي عائق لأهالي الزراوة الكل، رسك 50% من ضوء طافي. تم تدخل في بعض النقاط لكن ما يكفيش، 10% ما يكفيش. كيف كيف الفضلات تحنا منطقة كلا حية بالأحرى من نقطة تجميع اللي شرطت يعني فضلات منزلية كهو، وإحنا بالأحرى فضلات منزلية عندنا فضلات حيوانات يعني ما عندناش ومش نحطوهم، تراكم إشكال هذا يزد عائق. وعند البلدية ثم خدمات يعني تسحب من الدائرة البلدية مشات حياة وعقود جواز
2: كما أكد الزروي أن جلسة عقدت مؤخرا بمقر الدائرة البلدية، وجمعت أعضاء المجلس المحلي بكاتب عام البلدية للنظر في هذه النقاط.
3: عملنا احنا اجتماع مع كاتب العام، وعدنا أنه بشي تم إصلاح الملعب وكيف كيف زاد الإنارة العمومية زاد كيف كيف، وعدنا يكون بشي صلح هذه الحاجات اللي وعدنا بهم. بالنسبة لصب الفضلات يعني يفوق إمكانيات البلدية، لازم تدخل من السلطات، من الوزارة، من البلدية، إمكانياتها محدودة تدخل هذا على لسان كاتب العام البلدية. وجاء عاين هو معتمد بطبيعة الحال، احنا في متابعة. بالنسبة لأهلينا في الزراوة يعني الناس الكل متجندة، الناس الكل يد مد العون. ثم برشا عوائق بالنسبة للمجلس المحلي في حضور برشا إدارات، يعني نستدعوهم باش يحضروا ما يحضروش، احنا كمجلس محلي نستدعو ونمشوا نحضروا ونقعد نستنوا. ثم برشا إدارات تتخلف على الاجتماع وما تجيكش. نحبوا نختموا، نحبوا نقدموا، نحبوا نطوروا، لكن لا سبيل ما نلقوش الدعم، الاستجابة صالون مسمش. هذا ندائي للسلطات الكل، للإدارات الكل، للإدارات الجهوية.
2: في شأن جهوي آخر، أكد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدنين رحوم المحضاوي أن قيمة الاستثمارات بالجهة تطورت إلى حدود شهر جويلية الماضي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الفارطة.
4: قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى حد شهر جويلية 2026 14 مليون دينار، أي بتطور في حدود 15% مع ما كانت عليه خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وشملت تقريبا 71 عملية استثمار بين توسعة وأحداث، وكانت هذه المشاريع تهم خاصة المشاريع الكلاسيكية من تبييت الماشية، تسمير الخرفان وكذلك غرس الزيتين والميكنة الفلاحية، بالإضافة إلى عدة مشاريع في مجال الصيد البحري. كما عرفت بعض المشاريع المجددة بفضل المجهود اللي تقوم به محطة مؤسسة التثمين الفلاحي بالدين، تطور هام خاصة على المستوى النوعي، حيث عرفت بعض الاستثمارات على مستوى غرس أشجار المورينجا أو بعض الخدمات الفلاحية.
2: في بقية أخبارنا الوطنية، تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. وخصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية، وهي أيضا رافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس السبت الموافق للخمس عشر من أوت الجاري. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاث الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق تقديرات أولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. في أخبار العالم، قال مصدر دبلوماسي أن مبعوثين أمريكيين أو مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعا اليوم في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن غزة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه سلطات الاحتلال شن غارات جوية على قطاع غزة. كما بحث اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد خلال لقائه مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، بحث سبل استكمال تنفيذ مقررات خطط السلام. في الأثناء أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال واعتداءاته في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الصهيونية إلى أكثر من 4300 شهيد، بالإضافة إلى 12300 مصاب جراء العدوان الصهيوني. نقلت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قريتين جديدتين شمال شرق أوكرانيا. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدوبامين يعرف غالبا بأنه هرمون السعادة للجسم البشري، وترتبط وظيفته الأساسية بنظام المكافأة والتحفيز والتعلم. وعلميا يصنف الدوبامين كناقل عصبي ومادة كيميائية يفرزها الدماغ والجهاز العصبي، ويلعب دورا أساسيا في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية والسلوكية لدى الإنسان. ينتج الدوبامين في مناطق محددة من الدماغ، من أبرزها منطقة المادة السوداء، ثم ينتقل بين الخلايا العصبية لنقل الإشارة العصبية. فعندما يحقق الإنسان هدفا معينا أو يتلقى مكافأة أو يختبر تجربة ممتعة، ترتفع مستويات الدوبامين مما يعزز الرغبة في تكرار السلوك الذي أدى إلى تلك المكافأة. لذلك يسهم الدوبامين في تعزيز الدافعية والتركيز واتخاذ القرارات والتخطيط للمهام، كما يشارك الدوبامين في التحكم بالحركة والتنسيق العضلي. ويؤدي انخفاض مستويات الدوبامين في بعض مناطق الدماغ إلى ظهور اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون الذي يتميز بالرعاش وصعوبة الحركة. وفي المقابل قد يرتبط اضطراب نشاط الدوبامين ببعض المشكلات النفسية والعصبية مثل الفصام واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. يتأثر إفراز الدوبامين بعوامل متعددة منها النوم الجيد وممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة وتحقيق الإنجازات الشخصية، كما يمكن لبعض المواد والعقاقير أن تؤثر في مستوياته، مما قد يؤدي إلى أنماط من السلوك الإدماني نتيجة التنشيط المفرط لنظام المكافأة في الدماغ. بشكل عام يعد الدوبامين عنصرا أساسيا في عمل الجهاز العصبي، إذ يسهم في تنظيم المشاعر والدوافع والحركة والتعلم، مما يجعله من أهم النواقل العصبية المؤثرة في السلوك الإنساني والصحة النفسية والعصبية.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان

0: مدلي كنا سمعناها بصوت الفنانة اللبنانية وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. 26 دقيقة باش نمشوا للجيم. أنا كنت حكيت لكم بكري شوية مستمعين أنه فما أخبار تتداول أنه البطاحات ما يخدموش، ولكن المعلومة اللي سطنوا عن زميلنا كيلاني أنه ما يخدموه، وكحبت لكم المعلومة هذه. وإحنا زاد في نفس الطريق ماشيين للجيم في متابعة مع كيلاني. نجمو نحكو توا على العودة المدرسية على الأقل. الأولياء بدأوا يخموا في الكرتابلة وفي الأدوات والكتب وغيرها، هذيك علاش باش نتابعوا تفاصيل الكل في الإطار هذايا معك كيلاني. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك نادي وبكل السادة المستمعين اللي تابعوا فيك على موجة إذاعة التطاويل في هذه الأمسية، أمسية الأحد. حبيت كذلك تحية أجيك من ذات مصايم صيفية من الجيم إلى كل الزملاء التقنيين اللي معاك وكل من يتابع فينا في هذا المشوار. نحب نعطي شكوب صغير هيك على مستوى بطاحات جربة الجيم يخدم زوز بطاحات، وأنا كنت البارح متواجد في صراحة معناه في سفرة، رجعت والبطاحات يخدموا كيف كيف. أنا توحلي متواجد مش بعيد على الكورنيش، البطاحات نازل كرام موجودة، ما عندناش حتى إشكال، البطاحات موجودة، وبالعكس في النهار يخدموا ثلاثة بطاحات مع بعضهم، لكن في الليل يولوا يخدموا كنزوز عليه حاجة معروف. دونك هذه حبيت نقول عليه. ثم معناها ملاحظة أخرى مثالش، هو بطلب من أهالي منطقة الغربات، نحب نأكد كون اليوم راهو تم في نطاق تنشيط الأحياء والمناطق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين عاملة سهرة فنية كبرى تجمع بين الفن والشعر والمسابقات. هذه الليلة بالتحديد انطلاق من الساعة 9 في منطقة الغربات. نحب معناها نعدي المعلومة هذه باعتبار كما تعرفي كل الأماكن الآن معناها تتميز بنشاط ثقافي على مستوى الجهات، وهذا كبرنامج عملتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. إذا سهرة الليلة إن شاء الله في منطقة الغربات. الآن نمشي إلى موضوع آخر كما تعرفي نادي وكل السادة المستمعين، مازلنا في جو الصيف الصحيح، مازلنا في جو الحر الصحيح، ولكن ثم نوعا ما تفكير في العودة المدرسية، لأن حتى الفضاء نقول الفضاء التسجيل حل بالنسبة للترسيم، هذا نأكدوه الكلام انطلق منذ يوم السبت، ولكن بصفة ما زال موش بصفة كبيرة ويتواصل هكذا. علاش نشوفه في الأولياء ثم نوعا ما توجه نحو الكراس المدعمة ونحو الكتاب المدرسي هكا. علاش اليوم مداخلتي نحب نخصصها بالتحديد مع مع مع مع العودة المدرسية مع الأدوات، وباش يكون ضيفي بطبيعة الحال خير مجال برشا أسئلة باش يكون معاه وبرشا إضافات باش يعطينا، هو السي سامي بن يفلح، هو مكتبة في الجيم من صراحة كان باش يكون معايا ضيف اليوم ويعطيه الصحة، بارك الله فيه مشكور باش يعطيني من وقته رغم كل معناها الناس في المكتب تشري باش يعطيني من وقته باش نحكي معه على عديد التساؤلات خاصة على مستوى الكراسة المدعمة على مستوى الكتب. إذا مرحبا بك سي سامي، أنت على مواجهة إذاعة التطاويل.
2: مرحبا بك سي كيلاني وبالسادة المستمعين.
1: يعطيك الصحة سي سامي، الكراسة المدعمة والأدوات المدرسية والعودة، حتى أن نأخذ منك الإجابات وأنت الاختصاص ما نجمو نخبرك كمانك أنت وين وصلنا كتحضير، أنت مش حضرتوا استعداد للعودة المدرسية على مستوى المكتب الأدوات غيرها الأسوام الأجواء هذه كما الناس تسمع فينا على مواجهة التطور.
2: بالنسبة للأدوات التحضيرات العودة المدرسية قاعدين نحضر احنا توا في الأدوات كل الكتاب المدرسي مازلنا قاعدين نجيب السلام نقص بعض العناوين،
1: ثم عناوين نقص مقارنة
2: ثم بعض العناوين نقص في البداية مش كاملة، وشوية الكراس المدعمة
1: الكراس المدعمة لأن توا على التواصل الاجتماعي سي سامي معناها لاحظناه ويظهر حتى أنت لاحظته وجود كراس مدعمة بصورة معقولة معقولة جدا مش عارف يعني دراسه ديما التواصل الاجتماعي هذا وموش بكياتي
2: التواصل الاجتماعي صراحة أنا واحد من الناس شفته هيك ما نعرفش منين أخذوه ولا منين ناخذوه، لكن أنا ككتبي لهنا عندي معناتها موزعين يجوني لهنا على حسب كلامهم يعني 15 قوت يبدو يوزعوا المدعم
1: معناها 15 قوت لأن السادة المستمعين يسمعوا فينا 15 شهور يبدأ الكراس المدعم سيقع التوزيع الكراس المدعم على مستوى جهة الجيم
2: والله. لكن تو 15 شهور سنة احنا يعني جمعة جاية جمعة جاية الحسن يوم يعني توفى إن شاء الله.
1: والعناوين المدرسية عناوين مدرسية إيش معنى؟ معناها ثم عناوين جديدة استعبط ولا وإلا عناوين أو إلا ثم نقص العناوين القديمة؟
2: لا عناوين جديدة مش نفس العناوين لكن ثم نقص العناوين القديمة بعض العناوين.
1: وهذه متضيقة التوزيع معناها ولا ما عندك فكرة؟
2: ما عنديش فكرة حق المركز البيداغوجي يقول لك ما احنا قاعدين نجيبه في السلع معي وانت مالي كنجي وتاخذ الموضوع
1: ما مش لقبال الناس. لو تعرف أن عودة موسيقى قرب ناس
0: نسمع في كيليني. ما زلت معنا كيليني بي فما إشكالية في الفريزو ما نعرفش يسمع فينا ولا لكن هكا نكمل معك المداخلة كيليني. مرحبا مرحبا
1: وي مرحبا ايه
0: نسمع فيك
2: طبعا جمع جاي نقوله يتوفر كل شيء حتى الكراسي المدعم والعناوين ان شاء الله العناوين النقص ان شاء الله بحول الله تكون متوفره قبل العوده المدرسيه
1: والاقبال الاقبال تو بتاع المواطنين موجود تو العائلات
2: العائلات لا ما زال ما فماش اقبال
1: ما زال
2: الناس ممكن هي الصيف ما زالت مش
1: لكن ها نلاحظ في ناس موجوده معنا
2: موجوده ثم ناس موجوده لكن خدمات اخرى يعني
1: مش هاو ثم نشوف المدام شوف في عناوين تو حاليا معنا يعني برا اشتغل ادوات مدرسيه
2: مدام عندها ورق
1: ما زلت تلفزيون ما بالطبيعي المدام مازال الكرات مدعمه مازالت العناوين ما توجدش انا نقولوا تشهد حركيه الاسبوع الاخر
2: الاسبوع الجاي نصور تولي ثم حركيه
1: هات خلي لك كلمه في مش تحب تقول في اللقب في الثاني
2: والله نشكر في الكناني معناتها
1: وطمنوا على
2: الأقل لبس حول الله كل شيء توفر وإن شاء الله تكون عودة مدرسية باهية السلام
1: إذا أنا بالدولة أقول لك يعطيك الصحة سليم مشكور أعطيتنا من وقتك ربي يعاونك ويعطيك الصحة كيف تحية ليك أنت نادية وتحية لكل زملاء اللي معاك وكل السادة المستمعين ونحب نطمن الناس مرة أخرى راو الأسبوع الجاي بحول الله حسب ما على الأقل في الكواليس موجود وحتى حسب سيسامي اللي هو أنا أكون المادة التعليمية كلها موجودة سواء الكراسات سواء العناوين الأسبوع الجاي تعبت كل العناوين هذا ما طمنا به سيسامي اللي هو سيسامي بن يفلح اللي هو كتبي في مكتب الجيم مرة أخرى بالله جدا أكد البطاحات يخدموا موجودين حتى الآن ونزيد نأكد كيف على سهرة الفن الشعبي سهرة الشعر الشعبي الليلة بشكون في الغربات هكذا علاش نحب نعطي سكوب هذايا مرة أخرى تحية ليك نادية تحية كل زملاء التقنيين تحية كل السادة المستمعين وكل يتابع فيك
0: يعطيك الصحة
1: نلتقي لحد المقبل إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيك صحة كيليني مشكور ليك بخصوص متابعتك على العودة المدرسية بصفة عامة ومدى جاهزيتهم للعودة المدرسية بخصوص الكتب والكراسات بصفة عامة. شكرا لضيفك زيادة تحياتنا ليك مرة أخرى ولكل مستمعينا في الجيم. هو الحقيقة بين ضيفين فقط باش نفتح قوس بخصوص العودة المدرسية هو أكيد نجم نقوله وقعيت ولكن زيادة فما برشا أولياء مازالوا مهمش حاضرين نعرفوا اللي فما برشا مناسبات مازالت مع تقريبا برشا عبيد الفترة هذه مازالت في كونجيات ومازالت يتفردوا ويبحروا أو غيره معناها نجم نقول أكثر حتى من 50% ممكن من العائلات التونسية مازالوا ميخموش العودة المدرسية ولكن هي ظهر لي وقيت أنا أنه نتصور معناها يحاولوا حتى إذا كان اللي نجم بطبيعة ياخذ حتى على دفعات الكراسات ولا زاد الكتب ولا الكارتابلة يعني بصفة عامة على خطر نشوف وهذا اللي لاحظوه تقريبا كل سنة انه قبل موعد متاع العودة المدرسية بنهارين ثلاثة اربعة تقريبا الجمعة الاخيرة يكون فما ارتفاع مشط الحقيقة معناها في الادوات المدرسية وارتفاع غير عادي وكأنه انه الولي ملزوم عليه باش يشري الفترة هذيك فاللي بيعوا المكتبجية ولا غيرهم بطبيعة ما نعممش ولكن هذايا موجود تكون الأسعار أسعار غير عادية يعني نحكو على كراس مدعم، ولكن راهو الأسعار حتى في الكراس خيالية. ما نعرفش علاش هو من الغالب الولي يضطر انه باش يخلي روحه اخر وقت مثلا مربوط بالشهرية ولا ذيك هاو توا في مناسبات وغيره، مازال باش يخمم في العودة المدرسية على بكري، وخاصة العائلات اللي يبدو عندهم برشا صغار ثلاثة واربعة، ميزانية الحقيقة ومكلفة برشا، مع بين ظفرين استغلال او الاستغلال من البعض بخصوص الارتفاع هذايا في الاسعار. ما فهمش علاش انا نحب نقول هذايا شفته معناها على الاقل باش من على الاقل نقل حاجة صحيحة ونعطيكم معلومة صحيحة، انه ما نحبش نذكر وين الاماكن، ولكن نصور يشتهدوا شوية الاولياء. ثم توا كرتابلات ب 15 ب 20 ب 25 ب 30، وحاجة مهيش خايبة على خاطر الحقيقة اللي نشوفه فيه قبل العودة المدرسية كرتابلة ب 60 70 80 90 دينار، خلي من اللي 250 و 150 و 300 اللي هذه ما فماش علاش. في الاخر كرتابلة هي باش يقرا بها عام، نتصور كيما اللي باش يشريها ب 30 دينار كيما اللي باش يشريها ب 100 و 150 كيف كيف ظهر باش تسدوا عام انا داب القرايه نتاعو. ونعرفوا حتى الصغار معناه يتشرطوا شويه، مثلا حتى تشيلوا كارطابله 150 ولا 100 ولا اكثر، العام اللي بعده باش يقول لك خذ كارطابله جديده، معناها نفس الحكايه. فمثالش انا نتصور معناها مع الاستغلال هذا اللي يصير ديما قبل العوده المدرسيه، يحاولوا الاولياء يمشوا ياخذوا الكارطابله اللي تكون تواسمها به معقول، معناها باش تشري كارطابله ب 20 ولا ب 30 دينار ظهر لي معقول على الخير، خير من اللي تشريها بعد وتضطر تشريها قبل العودة المدرسية بنهارين وإلا ثلاثة بأسعار خيالية، وهو ما هوش سومها الحقيقي. يعني هو كان جي سومها الحقيقي ما فماش علاش معنى الأسعار هذه كالكل متاع كارطابلة، لأنه ما فماش علاش بيجري لصغيري كارطابلة ب 190 و 150 في الأخر، معناها الفايدة في الفايدة، فايدة أنه يقرأ، فايدة أنه تصرف عليه، أنه بش يجتهد أكثر، بش يكون معناها مركز في قرايته أكثر، خير من اللي نعودوهم بالحاجات تهذوما. كل واحد حر في حياته بطبيعة، ولكن على الأقل نحكي على المواطن البسيط اللي للأسف معناه يضطر بش يشري بعد معناها الأدوات والكراس والكرتابلة والطابلية بأسعار خيالية، يحاول معناها حتى يأخذها مع لا مراحل من توا، على الأقل توا ما زالت معناها العبيد مش مركزة برشا على العودة المدرسية. أنا نتمنى ديما التوفيق والنجاح لتلامذتنا الكل الصغيرة الكل، إن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين ومفرحين أهاليهم. نوصل معكم لسبع غير أربعة تقريبا على الإذاعة التطوين، متواصلين حتى الثمانية، هديم في متابعتنا في أصيل.

باش نرجعوا من بعد شوية على برشا تفاصيل تهم جيوبارك الظاهر اللي هي أول حديقة جيولوجية تونسية مسجلة لدى اليونسكو اللي هي وجهة عالمية كما نعرفوا يعني وجهة تنموية نجم نقوله لولايات الجنوب الشرقي خاصة جبس ومدنين وولاية تطاوين حديقة الظاهر الجيولوجية في الجنوب الشرقي اللي هي من بين اللي موجودة بين ولايات هذوما الثلاثة وبين طبقاتها الجيولوجية ومواقعها ومناظرها الطبيعية تحتفظ المنطقة زادة بتراث معماري تراث ثقافي يجسد قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة هذه اللي موجودة في الولايات هذوما بين الولايات هذوما الثلاثة واللي توج التراث الطبيعي هذا والثقافي بإدراج حديقة الظاهر ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو لتصبح وجهة فريدة تجمع بين السياحة الجيولوجية والثقافية والبيئية زادة وزادة رافعة محتملة للتنمية المحلية والجهوية بالولايات هذوما الثلاثة. من أبرز معالم الموقع هذايا جبل طباقة اللي يحتوي على النتوء الصخري البحري المعروف في إفريقيا واللي يرجع إلى أكثر من 250 مليون سنة وإدراجها على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية اليونسكو خلال الدورة 224 للمجلس التنفيذي لليونسكو اللي التأم بباريس نهار 15 أفريل 2026. بطبيعة تمت المصادقة بالإجماع على الإدراج الرسمي للحديقة هذه على قائمة الحدائق الجيولوجية لليونسكو وهذيك علاش ولت تونس ثالث دولة إفريقية يتم تصنيف أحد مواقعها ضمن الحدائق الجيولوجية لليونسكو بعد المغرب بعد تنزانيا زادا كما أصبحت تونس ضمن الدول العربية اللي سجلت حدائق جيولوجية بعد المملكة العربية السعودية اللي سجلت 12 مواقع واللي هما جيوبارك شمال الرياض وجيوبارك سلمى. بلغ العدد الجملي للمواقع اللي تم تسجيلها إلى حدود اليوم 241 حديقة جيولوجية عالمية موزعة على 51 دولة من بينهم تونس بطبيعة مؤخرا وتمتد على مساحة تقارب 885 ألف كيلومتر مربع. تسجيل جيوبارك اللي ظهر بتونس هو كان يعني بعد العديد من التنسيق نجم نقوله بين الوزارات والهيكل العمومية القطاع الخاص مجتمع مدني زادة في الولايات هذوما ثلاثة وعلى زادة كيف كيف ولاية تونس الكل يعني كانوا خدموا خدمة نجم نقوله معناها مميزة واستثنائية هذيك علاش سفير

دو بدي أملي تونس لدى اليونسكو كان أكد خلال الاجتماع هذايا الأهمية الاستراتيجية لدرجة حديقة الظهر ضمن قائمة التراث العالمي، واعتبر أنه هذا يعكس يعني التزام تونس الراسخ بالمحافظة على تراثها الجيوثقافي وتنميته على المستويين الوطني والإقليمي، اللي أكيد معناها من شأنه نساهم في خلق ديناميكية جديدة تدفع التنمية الجهوية والمحلية ويعزز ذا كيف تموقع تونس ضمن أبرز وجهات السياحة الثقافية والبديلة والسياحة المسؤولة بيئيا خاصة على مستوى المعماري. نتحدث على الحديقة هذه من شنو تتكون بالضبط، كما نعرفوا فيها مساكن محفورة، قصور، صوامع، مخازن الحبوب المحصنة، كهوف زادة كيف منحوتة في السفوح الشرقية والجنوبية، تتميز يعني بخصائص عازلة للحرارة إلى جانب الجسور اللي هي أنظمة تقليدية عريقة. تقنيات هذه تجسد يعني بيئة متوارثة على مدى آلاف السنين وتثبت قدرة الأمازيغ أحفاد المجتمعات الأصلية في المنطقة هذه على التكيف مع الجغرافيا القاحلة، كما تعكس العلاقة الوثيقة بين الجيولوجيا والتراث الثقافي، واللي كما نعرف يمثل الجوبارك الظاهر رافعة تنموية قوية، ويتميز هذا كيف بتنوع استثنائي في الأوساط الطبيعية والموارد الجيولوجية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية. تقريبا 330 ألف شخص يعيشوا في المنطقة هذه اللي تضم 12 جامعة محلية تمتد من مطماطة شمالا إلى رمادة جنوبا، واللي تمثل الزراعة وكيف زاد تربية الماشية، رغم تأثر معناها النشاط الأنشطة هذو مزوز تقريبا يعني بالظروف المناخية الجافة واللي صعب أنه نجم يكون يقوم معناها بالزراعة وتربية الماشي في ظروف مناخية قاحلة، ولكن فما عوامل بالمنطقة تظهر التكيف البشري مع البيئة الصعبة هذه، من بينها أنظمة المياه التقليدية، معصر الزيتون، القصور، المساكن الكهفية وغيرها. وكان هذا أدى إلى تحسن شبكة الطرقات والقرب من مطار جربة جيس الدولي نحو نمو السياحة. يعني كما نعرف برشا ناس عندها وجهة مميزة للظاهر ووجهة مميزة للمناطق الجبلية. في الحاجة الحلوة هذه في المدن الثلاثة هذوما أنه تجمع بين السياحة اللي موجودة في الظاهر، السياحة الجبلية والسياحة زي كيف اللي على الشاطئ يعني بصفة عامة في جرب الجريس، اللي خلت المناطق هذوما ثلاثة ومن بين أهم النقاط اللي تم معناها الموافقة عليها باش تكون يعني في منظمة اليونسكو. فما يعني مميزات أخرى تتميز بهم الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. الجيوبارك هي منطقة جغرافية متميزة ضمن مواقع ومناظر طبيعية ذات أهمية جيولوجية دولية، هذه من بين معناها الشروط أو الأساسيات أنه بتكون من بين الحدائق الجيولوجية العالمية. تقع إدارتها فوق استراتيجية شاملة تقوم على الحماية والتثقيف والتنمية المستدامة، تجمع المقاربة هذه زاد القائمة على تشريك مختلف الفاعلين المحليين في المحافظة على التراث والتنمية المستدامة مع إشراك المجتمعات المحلية. ووفق ما جاء على موقعها منذ عام 2015 تطلق اليونسكو تسمية حديقة جيولوجية عالمية لأقاليم تتميز بتراثها الجيولوجي، مسلسل الجبلية زادة كيف الكهوف، الأودية ومواقع الأحافير والمناظر الصحراوية القديمة، هذو من بين الأساسيات اللي لازم تكون معناها فيها الحدائق الجيولوجية باش تكون عالمية. التصنيف زادة الأخضر للحدائق الجيولوجية العالمية يكون مؤقت وممكن يتحول إلى بطاقة صفراء أو حمراء. كيفاش يكون هذا؟ كل منطقة مصنفة تحصل لدى اليونسكو على التصنيف هذا لمدة 4 سنوات، يعاد إثرها تقييم دور الموقع والجودة متاعه بصورة معمقة ضمن مسار إعادة التصنيف حسب ما تأكدوا منظمة اليونسكو بطبيعة. في إطار عملية إعادة التصنيف هذا يتعين على القائمين على الموقع الخاضع للتقييم إعداد تقرير حول الأنشطة متاعه، كما يتولى خبراء تنفيذ مهمة ميدانية لإعادة تقييم مدى استيفائه معنا بالمعايير الجودة هذه واستنادا على التقرير المقدم. إذا كان معناها ما كانش كيما السنوات اللي باش يقدموا فيها معناها التصنيف هذايا، يعاد يعني التصنيف
هذه وممكن تولي معنا في بطاقات أخرى. هذيك علاش في حال وصلت الحديقة استيفاء المتطلبات متاحة تحتفظ بتصنيفها كحديقة جيولوجية عالمية لمدة 4 سنوات إضافية، وهذا التصنيف يطلق عليه البطاقة الخضراء. وإذا كان الموقع هذايا ما استجابش للمعايير فإنه يتم إعلام هيئة الإدارة وتمنح معناها مهلة سنتين لاتخاذ التدابير المناسبة لإعادة تأهيله، وهذا ما يعرف بالبطاقة الصفراء. معناها من البطاقة الخضراء تتحول لبطاقة صفراء. وفي الحالة الثالثة إذا كان ما استجاب زاد الموقع للشروط المطلوبة خلال السنتين اللي بعدهم فإنه يتحصل على بعد حصوله على البطاقة الصفراء يفقد صيفته كحديقة جيولوجية عالمية، هذيك علاش يولوا يتحصلوا على البطاقة الحمراء. هذه تقريبا الشروط والمعايير الاستيفاء معناها باش تكون حديقة جيولوجية عالمية بعد ما تم تسجيل حديقة جيو بارك الزهر مسجلة لدى اليونسكو ووجهة عالمية فريدة ورفعة تنموية لولاية الجنوب الشرقي جابس وتطاوين ومدنينة. بعد شوية مستمعينا موجز أخبار السبعة ونجحنا نوصل معكم بقية متابعاتنا، باش نمشوا للجرزيس بعد شوية باش نتحصلوا على مؤنسات صيفية بعد موجز أخبار السبعة. يكون حاضر معنا سي عبد السلام معتمد جرزيس باش يقدم لنا، سي عبد السلام بوعزيز باش يقدم لنا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
3: عروس الصحراء.
4: عروس الصحراء
3: إذاعة تطاوين.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة المجلس الجهوي للأمن، وخصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، وبن زرت، وسليانة، وزغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من يوم الخميس القادم الموافق للعشرين من أوت الجاري، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد وأكثر من 12000 جريح حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. أعلنت اليوم السلطات الباكستانية مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين منفصلتين جنوب غرب البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. أسايل، أسايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: نرجو نواصل معكم مع مستمعينا في ساعتنا الثالثة 27 دقيقة على إذاعة تطاوين. مش نمشوا الجرديز باش نتحدوا على مؤنسات صيفية دورة 12 من التظاهرة هذه الليلة. باش يكون فما مداخلات شعرية, باش يكون فما مسابقات وغيرها من الفقرات في السهرة هذه. وين بالضبط وأكثر تفاصيل على التظاهر, حاضر معنا بالهاتف سي عبد السلام معتمد جرزيز عبد السلام بوعزيز باش يعطينا اكثر تفاصيل على الفقرات نتاع التظاهرة الليله. مرحبا بك معنا سي عبد السلام, اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافه مستمعي اذاعه تطاوين.
0: عايشك يا سيدي, مرحبا.
1: ان شاء الله الليله يعني في اطار تنشيط الحياه الثقافيه خاصه بالمناطق الداخليه في جرزيز, ان شاء الله الليله بمعية السيد مندوب الجهوي للشؤون الثقافية والنائب الوطني للجهات والأقاليم, إن شاء الله نشرف على تظاهرة ثقافية تحت مسمى مؤانسات صيفية فيها عديد من الفقرات الفن والشعر والثقافة. طبعا يؤسسها مجموعة من الشعراء والفنانين والمثقفين. الهدف كما قلت تنشيط الحياة الثقافية بعمادة الأغربات اللي تضم منطقتي الأغربات ولوبيكلا.
0: ما هي 9 متاع الليل بالضبط السهرة تنطلق سي عبد السلام؟
1: إن شاء الله الساعة 9 ليلا بس تنطلق, ودعوة من هذا المنبر إلى كافة سكان الأغربات ولوبيكلا أنهم يواكبوا هذه التظاهرة اللي حبينا نلموا فيها متساكني الأغربات ولوبيكلا في إطار تنشيط الحياة الثقافية بهذه المنطقة. كما قلت هذه المنطقة تبعد حوالي 30 كيلومتر على جرجيس و 30 كيلومتر على ولاية مدنين. حبينا في فصل الصيف نعمل تظاهرة ثقافية, الهدف كما قلت هو تنشيط الحياة الثقافية بهذه المنطقة.
0: المشاركين في السهرة هذه سي عبد السلام ولا الشعراء كنت تعطينا عليهم تفاصيل؟
1: في الحقيقة هم عديد من الشعراء وعديد من المثقفين والفنانين, من المستحسن أن نذكر الأسماء وننسى البقية, ولكن مندوبية الثقافة مشكورة فكرت في هذا التظاهرة طبعا بالشراكة مع المركب الثقافي في مدنين, وبإذن الله ستكون يعني تظاهرة ثقافية قيمة يجد فيها المواطن أو المجتمع بالأغربات ولوبيكلا يعني ملاذ الثقافي كما قلت, فيها الشعر الذي يتماشى مع خصية المنطقة والفن, وكذلك مثقفين ومسابقات لأطفال الأغربات.
0: واضح سي عبد السلام, نعود نذكر مستمعينا الكل إن شاء الله تكون وصلتهم التفاصيل بتاع السهرة الليلة في الأغربات في إطار برنامج مؤنسات صيفية, مجموعة من الشعراء والمسابقات وزادة كيف كيف تنشيط في السهرة بتاع الليلة 9 بتاع الليل. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا, بالتوفيق لكم وسهرة ممتعة سي عبد السلام بوعزيز معتمد جرجيز, تحياتنا لك.
1: شكرا
0: لك, بالتوفيق. كما كان يتحدث على السهرة الخاصة بمؤنسات صيفية دورة 12 من التظاهرة هذه, الافتتاح الرسمي مش يكون 9 متاع الليل تقريبا, ومداخلات شعرية لكل أحباء الشعر والموسيقى, وباش تكون فما زادة مسابقات في الإطار هذية. تنجموا تحضروا تكتشفوا تفاصيل السهرة هذه, سهرة شعرية بامتياز اللي تشرف عليها المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بمدنين والمشرفين على تظاهرة مؤنسات صيفية في الدورة 12 7:24 دقيقة متواصلين حتى 8.

مرحبا بكم معنا من جديد 37 دقيقة. باش نرجع معكم مستمعين على آخر الأخبار الفنية وأهم السهرات اللي تعدت واللي ما زالت الجمهور على موعد مع أبرز الفنانين كان على مسرح كارتاج ولا بقية العروض الأخرى في مختلف المدن. باش نرجع معكم البارحة على حفلة ليسا على ركح مهرجان كارتاج الدولي بعد غياب تقريبا 17 عام. رجعت الفنانة اللبنانية ليسا إلى كارتاج في سهرة جمعت بين استعادة ذكريات مسيرتها الفنية وتفاعل مع جمهورها اللي كان استقبلها بالهتاف. وكانت جماهير غفيرة في مسرح كارتاج البارح اختارت انه تستهل الحفل بفيديو ويوثق ابرز محطات مسيرتها الموسيقية قبل ما تخرج على المسرح على الركح يعني على اغنية كل اللي بيحبوني. جمهورها تفاعل معها برشا منذ بداية الحفل تقريبا وعبرت عن سعادتها بالعودة الى تونس قبل ما تواصل بطبيعة الحفل بمرافقة يعني فرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فادي عزو. كانت غنت أشهر أعمالها القديمة والجديدة. تعود علاقة ليسا بمهرجان كارتاج إلى عام 2009 في آخر ظهور لها حفل ضمن الدورة 45 للمهرجان. قدمت وقت عدد من أغاني ألبوم أيامي بيك أمام زاد الجمهور غفير كما البارح. ومنذ انطلاقتها الفنية بعد مشاركتها في استوديو الفن في عام 1992 كانت بنات ليسا مسيرة من الأغاني العاطفية والأغاني الأخرى المتنوعة وحققت انتشار كبير من بينها عيشالك وأجمل أحساس وأسعد وحدة وغيرها من الأغاني الأخرى كما تعاونت تقريبا في خلال مسيرتها الفنية الكل مع عدد كبير من أبرز صناع الأغنية العربية من بينها مروان خوري محمد رحيم زياد برجي ووليد سعد. وهذا ما ساهم في تنوع رصيدها الموسيقي والحفاظ على حضورها عبر مراحل مختلفة من تطور صناعة الموسيقى. وفي سهرة كارتاج ما اقتصرش تفاعل الجمهور على أغاني جديدة ولكن رافق ليسا في أغاني زادة أخرى من أعمالها اللي ارتبطت بذاكرته لسنوات لتتحول السهرة إلى لقاء بين الماضي والحاضر وبين رصيد الفنانة وذكريات جمهورها. تقريبا فاق توقعات حضور الجمهور البارح في حفلة ليسا. من بين الأخبار الأخرى زادة باش نرجع معاكم على خبر آخر يهم المخرجة اللبنانية ريما الرحباني اللي تواصل هي ابنة الفنانة فيروز اللي تواصل نشر منشورات تتعلق بشقيقها الراحل الفنان زياد الرحباني واللي كشفت انه وفاته نجمت عن خطأ طبي واهمال زادة وفق ما جاء في منشور لها عبر الفيسبوك. وكانت حاطت انها غير قادرة المرة هذه على مسامحة اي احد رغم انه دينها المسيحي كما عبرت هي يدعو الى التسامح واعتبرت انه محصل مع شقيقها خطأ كبير جدا وانه الاطباء اللي كان يثق بهم ما تعاملوش مع حالته بالشكل المناسب. واكدت ان زياد الرحباني كان يرفض بشكل قاطع استشاره اطباء اخرين وعبرت زيدا عن غضبها الشديد تجاه من حملتهم مسؤوليه ما جرى مع شقيقها. وكانت تحصل بلهجتها اللبنانيه في منشور مطول انه كثره المعلومات والتكهنات والشائعات اللي تناولت حاله شقيقها دفعتها الى توضيح ملابسات وفاته. واكدت زيدا ان زياد الرحباني ما كان وصل على مرحلة زرع الكبد كيما نفت أن يكون بحاجة إلى أموال أحد وأنه ما استسلمش من الحياة ولا أنه قرر يفل كيما عبرت هي. وأشار زاد أنه شقيقها قام مع والدته وشقيقته بعد آخر حفلة أحياها في رحبة. وضحت أنه زاد وقت ما حس برشة تعب خاف أنه يبقى وحده هذيك علاش فضل بقى مع عائلته. أكد زاد أنه شقيقها كان يحتاج إلى حب والدته وشقيقته زاد في نفس الوقت. تفاصيل كبيرة تحطت عليها ريما الرحبين وأكدت أنه زياد راح غلطة أو إهمال طبي من أطباء كان أمن فيهم برشا وكان يرفض بشكل قاطع أن يستشير أطباء غيرهم وأنه ما تسامحش أي إنسان كان السبب في موت أخوها شقيقها زياد الرحبين. هيك كما تحدثت في آخر منشور لها.
باش نكملوا مع الأخبار الأخرى. في مواعيد زادة كما قلت لأبرز الفنانين على مسرح كارتاج في حفلة أخرى باش يحييها الفنان المصري بها سلطان على مسرح كارتاج نهار 11 سبتمبر 2026. هذوما كلهم الحفلات خارج إطار برمجة مهرجان كارتاج 2026. باش نتحدث زادة كيف كيف في أخبار أخرى، كان توفى اليوم العازف عادل الجندلي أحد أعضاء الفرقة الموسيقية للفنان رؤوف ماهر، وعلى أثر هذه الفاجعة تقرر تأجيل الحفل اللي كان مقرر اليوم ضمن فعاليات مهرجان ليالي سليمان إلى موعد لاحق نظرا للحالة النفسية اللي مر بها رؤوف ماهر وأعضاء الفرقة الموسيقية متاعوا بعد وفاة زميلهم اليوم الله يرحمه وينعمه، وتعزينا لكل العائلة. وغيرها من الأخبار الأخرى اللي باش نختم بها في أخبار الفنانين، كان تحل اليوم تحديدا أخبار تم المنتج والناقد السينمائي نجيب عياد اللي كان خلى بصمة في المشهد الثقافي والسينمائي التونسي من خلال مسيرة امتدت لعقود وتنوعت بين النقد والإنتاج والتيسير الثقافي نجيب عياد المتحصل على شهادة الأدب الفرنسي بدأ مسيرته في مجال النقد السينمائي منذ عام 1975 كما ترأس اتحاد نوادي السينما في تونس قبل ما يتولى عام 1980 إدارة شركة ست باك التابعة لوزارة الثقافة، ومن عام 1992 تولى رئاسة مهرجان سوسة للأفلام الأطفال والشباب، وبعدها أسس عام 98 شركة الضفاف للإنتاج ويتولى إدارتها العامة إلى جانب توليه إدارة أيام كارتاج السينمائية، وكان ارتبط اسمه بعدد من الأعمال اللي بقت حاضرة في ذاكرة الجمهور التونسي من بينها مسلسلات يا زهرة في خيالي والريحانة وقمرة سيدي محروز وصيد الريم وأيام مليحة ولأجل عيون كاترين ويوميات امرأة ونعورة الهواء زداء وفلاش باك، كما ساهم في إنتاج أعمال سينمائية بارزة من بينها أفلام أخرى كما فيلم مملكة النمل والحي روح وصبت العيد. وبعد 7 سنوات على رحيله نجيب عياد حاضر من خلال الأعمال اللي ساهم في إنجازها والمحطات اللي ترك فيها بصمته ليبقى اسمه جزء من ذاكرة السينما والتلفزة التونسية في أو التلفزة والثقافة في تونس. اليوم الذكرى اللي توافق 16 أوت الذكرى 7 بطبيعة لوفاة المنتج والناقد السينمائي نجيب عياد. هذه آخر الأخبار وأهمها باش نكمل معكم حتى 8 ديما في متابعتنا في أصايل.

باش نواصل معكم مستمعينا حتى الثمانية. نختم معكم بعد شوية بغنية ترابية، لكن مش نذكركم من قبلها بطقس الليلة اللي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط وتتفرع محليا نحو المناطق الشرقية، وطقس عموما قليل السحب على كامل البلاد. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحار زاد قليل التراب الليلة لمحليا متموج بخليج جابس، والحرارة في الليل عامة بين 27 و 30 درجة وتوصل فقط إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. باش ناخذوا معاكم مستمعينا بالاغنيه هذه اختيار ترابي، نختموا بها معاكم أصايل مع الفنانة المصرية مي فاروقه.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة ليلا هنا في تطاوين. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم غدا جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات تونس وأريانا وابن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وبجة وبن زرت وسليانة وزغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس 20 أوت عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني لديوان. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البلدية والبنكية بداية من يوم أمس السبت. أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل واعتداءات شنها مستوطنون في مناطق مختلفة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. أعلنت السلطات في باكستان اليوم مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين منفصلتين جنوب غربي البلاد. شكرا وإلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: معاصرنا معاصرنا.
2: ثنايا تتموج بين الجبال، يطل عليها شفق أزرق ويعمرها شجر أخضر معه زعتر شيح إكليل. هنا من أعالي سلسلة جبال مطماطة وفي قرى الجنوب الشرقي فتح لنا التاريخ بابه واستقبلنا بأبهى الحلل واستدعانا لجلسة يحكي لنا فيها حكاية خبأها بين طيات الزمن، حكاية عمارة المعصر التقليدية.
3: المعاصر الأثرية والتاريخية هي معاصر تقليدية اعتمدها الإنسان، ونجد أن هذه المعاصر تنتشر بشكل كبير وكبير جدا في كثير من البلدات والقصور والقرى الجبلية، وهذا يدل على انتشار شجر الزيتون وأهمية هذه الشجرة في الغذاء والدواء وغيره من الاستعمالات، فهي إذن استعمال متعدد، وبالتالي يعتبر الزيت والزيتون من المنتوجات الغذائية المهمة. لذلك فإن هذا الإنسان طوع هذه المجالات أو هذه الجغرافيا لينحت من الجبل معاصر، هذه المعاصر تتماشى وخاصية الجهة أولا، وثانيا تتماشى وتلك المهارات التي اكتسبها الإنسان في تدشين أو في بناء أو في إنشاء هذه المعالم وهذه المواقع الأثرية حاليا.
2: المعصرة التقليدية إرث عمراني معماري يعكس تأقلما وانصهارا مع ظروف بيئية ومحلية، فيها إبداع تصميمي ينسجم مع احتياجات الأفراد والجماعات، بعض مما أخبرنا به الدكتور علي الثابت المختص في آثار وتراث وتاريخ جهة الجنوب الشرقي. أما المعمارية رقية كيوا فستفتح لنا أبواب المعاصر وتخبرنا عن أنواعها.
4: المعاصر في بدايتها كانت محفورة سكان في الجبال في جهة تطاوين وبني خداش وفي جهة مطماطة وتوجان وغديكة، تبدأ محفورة في الأرض نفس تقنية الحفر والبناء، أما بحكم أنه طبيعة طبقات الجيولوجية متاع الجبل وطبيعة الأرض في جهة توجان مطماطة مختلفة، لأن هذيك أرض تزمزت يحفر فيها في الأرض وهضاب، وفي سلسلة الجبال متاع جهة تطاوين وبني خداش تكون جبال طبقة صخرية وطبقة طينية، ما بين الطبقة الصخرية والتصغرية يقع الحفر يتخرج كالطين باش يكون السقف من فوق حجر والأرضية حجر. فما أنواع متاع معاصر زيتها، النوع المحفور، النوع اللي شطره محفور وشطره مبني من الأمام حسب الفترات الزمنية اللي تبنت فيه، والمعاصر المبنية
5: يعني الأقدم هي اللي
4: المحفورة، تجي في مرحلة ثانية اللي تبدأ متكية على الجبل، اشترها مبني واشترها محفور الداخل.
2: طقس الرغاطة والفزعة وسيلة أبناء العرش المثالية للتغلب على كل مراحل حفر وبناء وتهيئة معصرتهم، بما هي عمارة متعددة الفضاءات.
3: لما نقول المعصرة لابد من أن نجد الفضاء الخارجي، وهو عبارة على ساحة على حوش، وعبر عنه بجهة الحوش إذا كان للسكن. هذا الفضاء عادة يقسم في شكل أحواض لوضع الزيتون. عندما ندخل الآن إلى مدخل المعصرة نجد أن مدخل المعصرة يختلف عن مدخل بقية المساكن التي تحفر في هذه السفوح الجبلية. مدخل المعصرة يكون مرتفعا شيئا ما، وبه شيء من الاستزادة في العرض نظرا للسماح لدخول الجمل. الذي نجده داخل المعصرة مباشرة يفضي المدخل إلى فضاء يكون عادة في شكل دائري. هذا الفضاء الدائري نجد وسطه ما يسمى بجهاز الدرس.
2: فضاء خزن الزيتون، فضاء التنقية، فضاء العصر، السهاريج، الجرار الخاصة بجمع الزيتون، وفضاء خزن الفتورة مع المدخل والباحة الواسعة، تقسيم يختلف من معصرة إلى أخرى، ولكن الأكيد أن لا معصرة تخلو من صاري ومن مدار وقرقيبة ووسطية.
6: بعد ما يحفروا يقروا حساب بلغتنا احنا الصاري، اللي يعصر
1: اللي هي نخلة، يدخلوا الساري هذاك في بقعته، والبقعة متاع اسمها القطوسة داخل. بعد ما يتهنوا على الساري يتحط في بقعته، خطر حجر زينة ياسر يزمها، نقول احنا جماعة باش يدخلوه. الساري ما يقلش تحت 8 متر. بعد ما يحطوا الساري في بقعته يكمروا المكان اللي هو فيه الساري، فيه باب واسع، خطر فما المفاتح هذوك اللي باش تعصر بهم يزم يكون عنده اسباس به باش يدوروا فيه، يزم الناس واحد منا واحد منا ويعصروا. يكمروها بجبس وبالحجر، من بعد يرجعوا للغار الكبير معناها اللي فيه المدار اللي باش تدور فيه الزايلة، يجيبوا القربيبة منقوشة حاضرة، ومن بعد يجيبوا الحجرة متاع الفرش، حجرة كيف كيف حتى هي تكون منك صوان الأصفر، خطر حجرة باش تدور فوق حجرة. لهنا حضروا القرقيبة وحضروا الفرش، يقولوا يعملوا البنية متاع الفرش اللي باش يعلوها، حكاية مترو وعشرة مترو وعشرين لفوق. بعد ما يحضروا البنية هذيك بالحجر وبالجبس كلاد، جماعة ديمة رغاطة يحطوا الحجرة فوق البنية هذيك، بعد ما حطوها يحفروها في الوسط، في الوسط بالضبط الأكس اللي باش يحطوا فيه المغزل اللي رابط الفوق في السقف الفوق، ويهبط اللوطة في الفرش هذاك. بعد ما يبنوها ويكمروها يجيبوا الباب اللي هو مصنوع من الخشب، خشب زادها كيف كيف، يختاروا الخشب الصلب اللي هو مذكار ديما حاجة اللي بتزمن ما تسوسش، هذا عنده مئات السنين راه. بعد ما يكمل الباب يكمرها ويحضر كل شيء يوسعوا قدامها، قولوا احنا بطحة رحبة.
2: عم محمد كريم البناي أصيل مطماطة القديمة، عارف بأسرار وتفاصيل بناء المعصرة بشكل دقيق. أما المعمارية رقياكيوة فبالنسبة لها المعاصر عمارة أنشئت بطريقة فريدة تتأقلم مع المناخ لتتحدى الرياح والأمطار والحرارة والإشعاع الشمسي.
4: كل مواد المستعملة هي طبيعية طبيعية، سواء كان الحفر، الحجر، الجير، الجبس، الخشب، سواء كان متاع الزيتون أو التين ولا خشب متاع النخل، كله مواد محلية وطبيعية، ما فما حتى مادة معدنية اللي باش تفسد خصائص الزيت ولا الزيتون. المواد المبنية طبيعية تتفاعل، بلغتنا كمهندسين كمعماريين نقولوا الحيوط تتنفس، المكان قاعد يتنفس. وقت اللي تبدا الدنيا سخونه يعرف كيفاش يتفاعل مع السخانه، وقت اللي تبدا الدنيا بارده يتفاعل مع البارده. بما انها مواد محليه وطبيعيه طبيعيه، وناكد على طبيعيه، زي الجير هو شنو، حجره كلسيه تتحط في الفور تطيب على درجه معينه تهرسها تولي جير. نفس الشيء بالنسبه للجبس والحجاره، هي طبيعيه مستخرجه من غاديك، والتراب طبيعي، وخاصه اذا كان زيدي انت تحافظ عليها تعمل لها صيانة دايما.
2: الحفاظ على ما بقي من المعاصر وإعادة تهيئتها وحتى الاستئناس بطرق بنائها والعودة إلى ما تحمل بين طياتها من هوية معمارية بدا إلزاميا أمام تاريخها الممتد والذي يعود إلى أواسط القرن السادس هجري بحسب التقديرات.
3: لا يمكن أن نحدد الآن العمر بالتدقيق، ولكن نحدده ربما بالترجيح، لأن هذه القرى الجبلية من وني إلى جهة مطماطة لا يمكن أن نجد قرية جبلية أو مسمى بلدة. البلدة هي التسمية التاريخية، البلاد أو البلدة أو البلادة، البلاد الكبيرة وغيرها. وبالتالي فإننا نؤرخ المعصرة انطلاقا مما نجده مؤرخا، سواء كان في المسجد أو في إحدى الغرف أو في إحدى الأقبية أو في إحدى الأقواس. وبالتالي فإن المعصرة تكاد تكون ملازمة لقصور الخزن. لا يمكن أن نقول قصر خزن، ماذا سنخزن؟ سنخزن الزيت، سنخزن الزيتون. وبالتالي عندما نقول نخزن الزيت لابد من وجود المعصرة، وبالتالي تاريخ هذه المعاصر التي نجدها ربما يرقى إلى التواريخ المنقوشة التي وقعت كتابتها بهذه القرى الجبلية. لدينا مثلا وني الذي نؤرخ مسجده، تؤرخه النقيشة بسنة 49 و500 أي تقريبا أواسط القرن السادس الهجري، وهنالك نقيشة أيضا في جهة البريغي كبيرة تؤرخ إلى سنة 650. بالتالي إذن المعصرة الموجودة هناك ستكون في حدود هذا التاريخ، ربما قبل ربما بعد بقليل.
2: حذر يعتريك ممزوج برهبة، وأنت تفتح باب الصنور القديم تسمع أزيزة يشكوك الزمن ويسر إليك بأنه قاوم مع المعاصر كل الظروف، وأنه يستحق الحياة كباقي تفاصيل المعصرة التي منها الموثق.
1: ما ختمش حطها زي ما تكون في الموثق غديك في الوحيدة هذيك في الحافظ. وقت البني يحضروهم خط ويبدأ يتخيل في مخه شنو يزم بش يعمل، وين يزم تتعلق البقعة متاع الفتيلة، وين يزم نعلقوا الغماض متاع الزيلة، وحي داخل كيف كيف ريزيرف يعملوه للحاجة أخرى معناه بش يعلق فيها هو بلوز ده.
2: بكار المعاصري ابن توجان كما غيره من معصرية جهة الجنوب الشرقي يصر على كتابة فصول جديدة لحكاية المعصرة التقليدية التي لا تنتهي، بالحديث عن خصوصياتها في البناء والإنشاء وإحياء تقنيات وطرق إعمارها، وإنما هي دعوة للاستزادة من جمال المكان وسحر التاريخ والحفاظ على إرث جدود.
6: هاكم الحمد لله بعطي لجي الآخر هانا زادة بصعب ذي ديما الخبز الزيت غادي موجود عندنا. الضيف اللي جي من كامل تراب الجمهورية حتى من مش من الجمهورية الزيت الخبز موجود كما قبل جدودنا.
0: كنتم مع معاصرنا

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغرقش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذبحة.
1: فتحي الذهيبي وحداد وعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: 27 29
1: صباح الخير ابي.
2: نعم طلع لبيز. غلطين يا طفلة. صباح الخير. هاي ايش ايش ايش يحسي معي شكاير القمح. شدي هاي قيدي هاي
1: ابي. جيت باش نقول ليك الهطاية تسرقت ليهم فرص.
2: بنتي خلينا في اللي بين يدينا مش علينا في غيرنا.
1: يا وسرق ظهر فيه كريم ولد عيش. عيش الهجالة مرات تجيك.
2: هاي عرفت عرفت.
1: قلت ممكن تعمل ليهم حاجة تعاونهم ولا تكلم هذا كريم والحيلة باي عملوها ورطوا في أمه.
2: شيه تحبيني نخدم خدمة الجدرمية والحكمة ما تشوفيش اللي ناية فيها دي. حتى ماكينة الحصاد التو الشركة ما جابت عيش من فراسة ولا جابوها ويبجلوا بها أولادهم المعمرين. أي ما علينا شيه. أش علينا في هذا كل نادي لي خوك عمار. نادي ولدي ما برد قلبها طفل ما برد قلبها على الخدمة.

0: عمه عمه عمه
1: بايك ينادي عليك، ممكن باش يكلمك على كريم ولد عيشه اللي شكوا فيه يمكن سرق الفرس.
2: الولد هذا غايب عنده مد، سلت عليه قدوه قال يمكن مشى للعاصمه يلوج في خدمه. والله اعلم عاد هو السارق ولا واحد اخر. نالي غضبتني كيفاش تحايلوا على الكسراوي باسم امه.
1: المهم بايك حاجته بيك تو تو.
2: حتى انا كنت ماشي قلت نكلم على زين، هم هاني تلهيك في التركتور في سد.
1: أنا زينب عمار وهذا وقته المندرحة اللي فمها وشكاير وده
2: والهتاية هالهتاية عادك بيهم روح. مش نحل مشكلتي توا خيرة وريدة، راني مانيش مفدلك. زينب هي مرتي طال الزمان ولا كسر، والله ما نفكها حتى كان من راجلها. يسير
1: برا لبيك، وإذا خذيت الرأي العشق هذا مش وقته. وزينب ما زالت مش فاهمة روح، مرة تقول إيه ومرة تقول لا، وما يصح كان كلمة لا.
2: هاي أمالة زينب وافكت، كانت من الأول متردة شوية على خطر أخير. خليني نحكي لبي وهو يعمل حل، وإذا ما وافقش الكسراو عندي حل آخر. قلت ليك زينب لي أنا ونالية.
1: هي شنو هو يا فالحة حل آخر؟ تسكت التركتور وهو يكسر الرأس عمار.
2: هاي أنا سكتناه.
1: هاي باهي، شنو هو الحل اللي عندك غير اللي نعرفه؟
2: مش وقت، مش وقت، وهاني ماشي طول لبي اليوم نقول ليه على كل شيء.

0: هبي التراكتور يحتاج لك طايع ناقص، هكا قال الماكيسيان.
1: الشريك اللي باعت لينا ماكينه الحصاد وخرت، يمكن اللي زباتها باعتها للمعارف بالله، خاصه المعمرين
0: ينشكوا بالشريك. وشي هاي قريب بتضيع علينا موسم الحصاد.
1: لا الشركه ما عندناش معاها وعد مضبوط ولا مكتوب. اي كيف نشكو بها؟ ما يزيد تشمت فينا الشركه تضاين ألعن من المعمرين، وعلى هذا لازم واحد منا يهبط العاصمه.
0: باهي باي، اما انا باي عندي موضوع نحب نكلمك فيه.
1: وشي كان ما يخصش هالموسم خليه، بلا خص الفلوس اتو ما ثماش تو. عمار راني نبهت عليك هالسهريات واجتماعات الحانوت مانيش راضي عليها، كل ليلة تسهر مع البطالة وتمشوا في هدرات ما تخصكمش. باي ما يكون كمسيو جورج هاول. يمكن جايب خبير على ماكينة الحصاد، وكيف العاصمة هو قبل ما يمشي وصيتها راه
0: الزر عندي. أنا ماشي يا باي، خلني أزل التركتور للصلاة.
1: برا بجور مسيو جورج، بجور صفاء. واش مرحبا بيك عالسلامة.
2: لاباس مسيو بكار. العمادة باهية.
1: اي
2: خلص سبعة للعل.
1: هالماكينة ما جاتنيش لتوا مسيو جورج، عملتش حاجة، ماني وصيتك.
2: نسيت ورجعت في ساعة. مشغول عالكمح والشعير. هدرة الماكينة هادي هبلتني. اسمع بكار،
1: نعم.
2: إذا تحب ماكينتي تفضى بعد اون سومان.

0: الناس ياسين.
1: هي هي
0: مناسبة كفادي يعفوك فيها.
1: أبا أبا أبا أبا أبا بارك الله فيك مسيو جورج، يكثر خيرك. هي وش تبني نعمل ساعة؟
0: عندي باخشة باخشة أفكار سي باكار، باخشة أفكار في غاسي. كان البنات الأربعة الغجريات زوج وبنات دواخهم.
1: هالطاية هالطاية هذاكم مش مغجر أسي مسيو جورج.
0: كيف كيف كيف كيف وقت ما نشوف الهالطاية نتفكر الغجر. بالأخص هدوما عندهم موسيقى طابلة. المهم جيب لي البنات الأربعة وكل شيء عليا.
1: هي سنة ساعة مدام الزرع كمل فاش تحبهم يسابقوا تراه.
0: بكا قلت لك عندي بغشة بغشة أفكار في غاسي. شو كل واحدة تهز على غاسها كفة سبول وتجري
1: تجري تجري هي.
0: ولا تهز جغماء
1: جرماء هي.
0: ولا يركسوا على الطبلة
1: هي.
0: واللي تغلب صاحبتها تاخو جايزة. مالا مش فكرة هايلة مسيو بكار؟
1: فكرة فكرة والله فكرة باهية. هي تو بلادنا نضمن لك فيها والهطايا عندهم عاداتهم.
0: ما نفهمش بكا عاداتهم مادامهم جو لبلادنا يتعونا ولا نفكوا لهم القمح. وعندي تبا قمح ما تحسدهاش ماكينه. عيط لي البنات الأربعة يحسدوها بالنصف. هاتهم لي خليني نتفاهم معاهم.
1: باهي باهي يا مسيو جورج.
0: تكومبري
1: كومبري كومبري مسيو جورج. هاي

0: ربي يعاونكم.
1: يسلمك نجيك.
0: اي عاد قولوا لي قريتونيش حسابي.
2: الزرع الكل على ذمتك، لكن شبيكي تحصدي نهار وتبطلي عشرة؟
0: اسمع أمة تحصد مع عامر، الحق هو يعاون فينا، في كل عشرة حلل ناخذ حلة. لكن اليوم بناويت جيتكم ببشارة ليكم ولي
2: إن شاء الله خير.
0: اسمع أمي، القاوي المعمر عنده طبطر صايبة، والبكنيتي قال هي واعرة على ماكينته، قال هذا ما يحصدوها كان البناويت بتاع الخطاء، ويزيد باش يعطينا النص. يا أخي يقولوا لي مش فرصة
2: ها؟ نحصدوا عند القاوري من الرجال؟ حبلتي يا نجمة؟
0: إيه تهاني معاكم وتركيا ثانا، والفيرما متاع المعمر راهي مليانة بالخدامة.
2: ولو احنا من غير رجالنا ما نمشوش.
0: هاي
2: ولو يعطيها لنا كاملة.
0: ملا هاني نقول ليكم هو معمل عليكم، وباقيها نعملوا جو آخر كيف يوفى الموسم. اسمع ناوي يعمل زردة كبيرة.
1: اسمعنا بالخرافة متاعة يعطي كية تكوي.
0: قال عندها أفكار كيف يوصل الوقت.
2: هي أفكار يديرهم في عشاه وعشاه مرتا، واحد مخرك اللي يتكلم باسم فرنسا.
0: أي قولوا لي تو شو نقول لي هنا؟ وريدة وصاها هي وبايها، وهي اللي بعثتني ليكم.
2: وقت اللي لمت صابتة ويلها في الحفلات والسهو، وقتها نكونوا في بلادنا العزيزة بين أهلنا وناسنا في برنا. الله لا تخليه.

0: ناديت لي سي بكار.
1: اي ناديت لك الرالي. اقعد اقعد. شوف الرالي،
2: انت قاري وفهيم، لمكنيتي ثم حاجات تفوتك. حانوتك ولا محل شبهة، ثم ناس تتبع فيكم وتهز في خبراتكم.
1: رد بالك تغلط، البلاد بملاها راهي.
0: اشكون ملاها؟ نا وانت والتوانسة الكل سي بكار. نا عضو في حزب الشيخ الثعالبي، وحزبنا عنده رخصة من دولة الحماية ولا دولة البي كيف كيف. قاعدين ننشطوا قدام الناس، لا عنا سلاح لا نبثوا في الفتن. القانون يعطينا الحق في الاجتماعات، نتبادلوا الأفكار فيما خص مصلحة البلاد. مال الحزب الواه؟ المطالب متاعنا هي نفس المطالب اللي هزها وفد الحزب الباريس وقدمها للبرلمان الفرنساوي.
1: هاي هاي، وش هي هالمطالب اللي تقول عليها؟ ما سمعتش بها.
0: نحب برلمان تونسي منتخب وعنده سلطة كاملة يشرع اللي راه صالح للتوانسة.
1: هاي،
0: ونحب

0: حكومة مسؤولة قدام البرلمان
1: هاي
0: والنادو ثانى بالفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ونحبوا على الحريات التوانسة الكل نحبوا حماية والمطلب الأخير والمهم سي بكار نحبوا تعليم إجباري لكل أولاد التوانسة من الشمال للجنوب
2: هاي مطالبك متواضعة سيدي
1: والحماية نبضوها في الوقت
2: الرادي يعقل أهجل هالمطالب كيف تطبقها الحماية نص بركة لازمها ترحل هذه فرنسا سيح
1: فرنسا
2: أي تعطيكم الحق في الكلام وتسكر عليكم اللعب 50 سنة وفرنسا تبيع في الكلام للتوانسة افهم راضي عايش ولدي افهم
1: حال مخك مليح
0: الحماية مخرجة يا سبكة كيف جت الحماية قالت التوانسة متخلفين وهي اللي جايبة لينا الحضارة باي هذه هي الحضارة نحن بشر كيفنا كيف وما تتم الحضارة إلا بحرية الأحزاب بالانتخابات الحرة بالمطالب اللي نادوا بها هالمطالب مش غريبة على فرنسا المتحضرة مشنا رافعين السلاح أما نادوا بحق خليهم يحشونا في الحبس قضيتنا لازم تنجح سي بكار وانتم عاونونا ما توقفوش ضدنا الاستعمار يجي وقته يرحل لبلاده عنا الاشتراكات تاع الحزب نتاعنا عاونونا خلي الخدامة يشاركوا في الحزب وفي النقابة تاعنا

0: مرحبا بكم يا جماعة. كثر هالأيام الكلام علينا وعلى نشاطنا، ونقول لكم يمكن المستعمر يملك السلاح والفلوس أما مش قادر على قهران الناس كيف يكونوا كلمة واحدة، وهذا هو أهم هدف عندنا وهدف حزبنا الحر. اليوم سمعت اللي المقيم العام لوسيان آمر بتعطيل جريدة النهضة وجريدة الوزير، وهذه خسارة للوطنيين في هالبلاد. واليوم جمعتكم باش نقرأ عليكم منشور سري وصلني من الحزب.
1: أسي الرادي، أسي الرادي، المشكلة ثم برشا جواسيس يعيشوا بحذانا وما نعرفوهمش.
2: أنتكم في بلادكم ملزوم تعرفوا كل واحد أش يدرك. بالنسبة لي أنا غريب، لكن جمعتي الهطايا نعرف كل واحد أش يخمم.
0: ما عناش شك في الهطايا، لكن عنا شك في برشا من جماعتنا، بالأخص اللي يخدموا عن جورج. جورج هذا راجل استعماري ما يرحمش.
1: إيه، ويجي نهار هو واللي ياخذوا في راية ويبيع في إخوانهم على جل الفلوس والطمع والحسد.
0: اسمعوا، اسمعوا المنشور اللي جاينا من الحزب ومن بعد نتناقشوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: إلى أبناء شعب، إن حزبكم لن يستسلم مهما واجه من الضغوط والتحرشات والاستفزاز وحتى السجن لقيادته. لقد اتهمنا الاستعمار بالولاء لتركيا، لكن التهم سقطت بفضل التفاف الناس حول أهدافنا. مطالبنا هي نفسها التي طالما أعلنا عنها، وفي مقدمتها الحرية والمساواة ونشر التعليم وبرلمان حر وحكومة مسؤولة أمام البرلمان وغيرها من الأهداف النبيلة والتي لا بد أن يحققها شعبنا المناضل. واليوم يشكو الناس من الغلاء والمجاعات ومن تفشي الأمراض، ينادون بأصوات عالية لا للظلم لا للتجويع. لقد أعطانا الرئيس الأمريكي دفعا كبيرا بإعلانه في الأمم المتحدة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أعطت الثورة البولشيفية في روسيا دفعا آخر لأنها نادت بحق الشعوب في محاربة الاستعمار. سوف يفشل المقيم العام الجديد لوسيان سان كما فشل من جاء قبله. عطل الصحافة الحرة وضيق على المواطنين، لكن الإرادة لا تقهر. اليوم بدأ مد جديد في الشارع التونسي، المظاهرات والاعتصامات والمقاطعة، الشيء الذي لم يعهده المستعمر من قبل. نريده أن يتعمق في أذهان الشعب، وقد نجحت المقاطعة في الاحتفال بخمسينية الحماية، ولحق الخزي لمن ساروا في ركاب الاستعمار واحتفلوا معه باستعمار بلادهم واستنزاف خيراتها، وسيلحقهم العار فالتاريخ لا ينسى. كونوا يدا واحدة ولا تفرقوا، وإن غدا لناظره قريب. والسلام.

0: صحيح سي الكفراو، اليوم حصدت 200 غمر يعطيك الصحة. بايك منهم 10 غمار.
1: 10؟ 10 كهو؟ مش قلت لي من 15 تاخذ واحد؟
0: لا قلت لك ولا تفهمني. كيف جيتني الصباح مش قلت لك من 20 عندك باي؟ هيا هز غمارك وتصبح على خير.
1: يا سي حمد رانا رجال، هذا عرق اللي تعمله تلقاهره.
0: نسي الكلام يا اخي، نكذب عليك؟ هكا تتهمني جار في النهار؟
1: انت في ارضك بين اهلك ومليك، ولي غريب هالعن الشيطان، واعطيني حقي خير.
0: وش يقول الواحد تو؟ كان ما جيتش غريب ونافع جماعتي والله اليوم يا تبطعني يا نبطعك. نقص الكلام واختاني هالعشوة.
2: صح عليك صح عليك، منعت مني، لازمني نسلم ولا ياكلوني.
0: هيا هيا برا برا، شبيك واقف برا؟ حتى العشر اللي عطيتهم لك راهم مزيه مني. اذهب اذهب وخوذ هالضربه على كفاك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، منير العرقي، سعيدة سراي، حسون ناجي، ألفة الحكيمي، وأسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: الحين
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. أكد عضو المجلس المحلي بمطمطة الجديدة كمال محمد زروي أن عمادة الزراوة تشتكي عدة إشكالات كانت محل متابعة من المجلس بهدف حلحلتها. يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات تونس واريانا وبن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وبجة وبنزرت وسليانة وزهوان ونابل إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 20 أوت عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس. أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل في مناطق متفرقة في الخليل جنوب الضفة الغربية. إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين.

لو ليا جناح لو ليا

حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش

حاسه كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفني معاك وتمشي احس وانا خبر يا خبر كده برضو يا

شهر حبعت الجواب بالبسطة وحقول له خلاص من بكرة حديني واجيلك يا سيد مش قادر اصبر مش قادر حبعت الجواب بالبسطة وحقول له خلاص من بكرة حديني واجيلك يا سيد.

0: السياسي.
1: حسوله حسوله.

0: نشرة الأخبار العاشرة ليلا. تحية طيبة. غدا موعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. المجلس المحلي بمطمطة الجديدة يتابع عدد من مشاغل عمادة الزراوة. في العالم مباحثات مكثفة في القاهرة لدفع خطة السلام في غزة. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى عدة مسائل متعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدى جاهزيتها وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية على غرار الإنارة وصلاحية القاعات والتزود بالماء الصالح للشرب. أكد عضو المجلس المحلي بمطمطة الجديدة كمال محمد زروي أن عمادة الزراوة من معتمدية مطمطة الجديدة تشتكي من عدة إشكالات كانت محل متابعة من المجلس بهدف إيجاد الحلول اللازمة، وتحدث في السياق التالي للزميلة هند رزي.
1: المطالب هذه تتمثل في مرب متاع النفايات العشوائي في الزراوة، يمأرق برشة زراوة المنطقة كامل، مصب عشوائي وقريب على بعض أمطار على ديار وصفة عام. هذه النقطة. النقطة الثانية الملعب. الملعب هذايا متنفس الوحيد متاع هذه الزراوة وشباب الزراوة بالأحرى. الملعب هذايا عنده مدة تم إهماله، وعندنا زاد الإنارة العمومية. الإنارة العمومية هذه عائق لأهالي الزراوة الكل، برسك 50% من ضوطة فيه. تم تدخل في بعض النقاط لكن ما يكفيش، 10% ما يكفيش. كيف الفضلات تحنا منطقة كلا حية بالأحرى من نقطة التجميع اللي شرطت يعني فضلات منزلية كهو، وأحنا بالأحرى فضلات منزلية عندنا فضلات حيوانات يعني ما عندناش ومش نحطوهم، تراكم بإشكال هذي عائق. وعند البلدية ثم خدمات يعني تسحب من الدائرة البلدية مشاهد حياة وعقود جواز
0: كما أكد أن جلسة عقدت مؤخرا بمقر الدائرة البلدية جمعت أعضاء المجلس المحلي بكتم عام البلدية للنظر في عدة نقاط.
1: عملنا احنا اجتماع مسيرة كتب العام، وعدنا أنه بشي تم إصلاح الملعب وكيف كيف زاد الإنارة العمومية زاد كيف وعدنا يكون بشي صلح هذه الحاجات اللي وعدنا بيهم. بالنسبة صب الفضلات يعني يفوق إمكانيات البلدية، لازم تدخل من السلطات من الوزارة من البلدية، إمكانياتها محدودة تدخل هذا على لسان كاتب العام البلدية، وجاء عاين هو معتمد بطبيعة الحال. احنا في متابعة بالنسبة لأهالينا في الزراوة يعني الناس الكل متجندة، الناس الكل يد مد العون. ثم برشة عوائق بالنسبة للمجلس المحلي في حضور برشة إدارات يعني نستدعوهم باش يحضروا ما يحضروش، احنا كمجلس محلي نستدعو ونمشوا نحضروا ونقعد نستنوا. ثم برشة إدارات تتخلص على الاجتماع وما تجيكش. نحبوا نخدموا، نحبوا نقدموا، نحبوا نطوروا، لكن لا سبيل ما نلقوش الدعم والاستجابة صالون مثلناش. هذا ندائي للسلطات الكل، للإدارات الكل، للإدارات الجهوية.
0: يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا طبقا لمنص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم هذا المجلس في فصله الثالث. وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر الجمعة الماضي أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس، وتم تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام لهذا المجلس. نبقى مع ملف التربية. انطلقت منصة إعادة التوجيه المدرسي في قبول الاعتراضات في علاقة بالمسالك والشعب والمادة الاختيارية. تفاصيل أكثر يقدمها المستشار في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي حسين الشرفي.
2: بإمكان التلاميذ والأولياء الذين يرغبون في الاعتراض على نتائج التوجيه المدرسي النهائي الدخول على المنصة parenteducation.tn من أجل تعمير الاستمارة المعدة للغرض وإرفاقها ببطاقة الأعداد ومدها لإدارة المؤسسة التربوية المعنية. لهذا الإجراء هم تلاميذ السنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والرابعة ثانوي، بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة الثانوي يتم إرفاق بطاقة كشف الأعداد لامتحان البكالوريا بالاستمارة ومدها للمؤسسة التربوية المعنية. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمادة الاختيارية، تهم تلاميذ السنوات الثانية ثانوي الثالثة ثانوي الرابعة ثانوي الراسبون في امتحان البكالوريا تعمير الاستمارة المعدل الغرض وإرفاقها ببطاقة أعداد الثلاثي الثالث بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة ثانوي، وكشف الأعداد لامتحان البكالوريا بالنسبة لتلاميذ الرابعة ثانوي الراسبون. نفس التمشي سيتم النظر في هذه المطالب في إطار لجنة محلية معدة للغرض يرأسها المستشفى الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، السيد المدير المؤسسة كمقرر وعضوين هما الأستاذين المكلفين بالتوجيه.
0: قال مصدر دبلوماسي إن مبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعا اليوم في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه سلطات المحتل شن غارات جوية على القطاع. كما بحث اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد خلال لقائه مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ مقررات خطة السلام في غزة. على الميدان أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل الصهيوني إلى جانب اعتداءات شنها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كما سجلت اعتقالات وتنكيل بالمواطنين عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الصهيونية إلى نحو 4500 شهيد بالإضافة إلى ما يناهز 13,000 جريح جراء العدوان الصهيوني الغاشم. نقلت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على قريتين جديدتين شمال شرقي أوكرانيا. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. غدا موعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، المجلس المحلي بمطمطة جديدة يتابع عددا من مشاغل عمادة الزراوة. وفي العالم مباحثات مكثفة في القاهرة لدفع تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. شكرا وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدوبامين يعرف غالبا بأنه هرمون السعادة للجسم البشري، وترتبط وظيفته الأساسية بنظام المكافأة والتحفيز والتعلم. وعلميا يصنف الدوبامين كناقل عصبي ومادة كيميائية يفرزها الدماغ والجهاز العصبي، ويلعب دورا أساسيا في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية والسلوكية لدى الإنسان. ينتج الدوبامين في مناطق محددة من الدماغ من أبرزها منطقة المادة السوداء، ثم ينتقل بين الخلايا العصبية لنقل الإشارة العصبية. فعندما يحقق الإنسان هدفا معينا أو يتلقى مكافأة أو يختبر تجربة ممتعة ترتفع مستويات الدوبامين، مما يعزز الرغبة في تكرار السلوك الذي أدى إلى تلك المكافأة. لذلك يسهم الدوبامين في تعزيز الدافعية والتركيز واتخاذ القرارات والتخطيط للمهام، كما يشارك الدوبامين في التحكم بالحركة والتنسيق العضلي. ويؤدي انخفاض مستويات الدوبامين في بعض مناطق الدماغ إلى ظهور اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون الذي يتميز بالرعاش وصعوبة الحركة. وفي المقابل قد يرتبط اضطراب نشاط الدوبامين ببعض المشكلات النفسية والعصبية مثل الفصام واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. يتأثر إفراز الدوبامين بعوامل متعددة منها النوم الجيد وممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة وتحقيق الإنجازات الشخصية. كما يمكن لبعض المواد والعقاقير أن تؤثر في مستوياته، مما قد يؤدي إلى أنماط من السلوك الإدماني نتيجة التنشيط المفرط لنظام المكافأة في الدماغ. بشكل عام يعد الدوبامين عنصرا أساسيا في عمل الجهاز العصبي، إذ يسهم في تنظيم المشاعر والدوافع والحركة والتعلم، مما يجعله من أهم النواقل العصبية المؤثرة في السلوك الإنساني والصحة النفسية والعصبية.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة صحبة فوزية ضيف الله.
1: بعدما اعتادت الآذان صوت أم كلثوم طوال نصف قرن من الزمن، ألهم صوتها فيهم عشقهم ووطنيتهم وحربهم وسلامهم. وبينما شيعتها الدولة المصرية في جنازة رسمية مهيبة، خرج 4 ملايين من عشاق أم كلثوم إلى شوارع القاهرة لوداعها واجمين غير مصدقين. وتساءل ملايين آخرون من عشاقها العرب عما بقي بعدها ليجمعهم ويربط المحيط بالخليج. تربعت أم كلثوم على عرش القلوب والآذان العربية في وطن تشكلت صورته الحديثة منذ بداية القرن العشرين وحتى 3 فبراير سنة 1975. وكانت هي ممن رسم هذه الصورة وأثر فيها.
2: مرحبا بكم مستمعين في سهرة الفن والطرب. منذ 50 عاما، منذ نصف قرن تقريبا، في 3 فبراير رحلت كوكب الشرق، رحلت من قال عنها الأديب يوسف السباعي إنها فنانة الشعب التي أعطت فأجزلت العطاء، وقدمت فبذلت بسخاء، ومن خلال صوتها أذابت روحها ووهبتها لخير وطنها. عاشت عدة أعمار فنية كانت فيها همزة الوصل بين أجيال وأجيال. إذن حلقتنا الليلة مستمعينا مخصصة بالكامل إلى كوكب الشرق أم كلثوم. خلينا نبدأ بمقتطف من برنامج وثائقي، هو بطبيعة مشاهد ديما أحسن من أن نسمعه، ولكن حاولت نقتطف مقتطفات نجم تكون مسموعة إذاعيا. المقتطف الأول يحكي عن الطفولة في ريف مصر.
3: بتبدو لي أم كلثوم نموذج لفكرة، يعني أنا أعتقد أنها صحيحة في الوجدان المصري، فكرة إيمان المصريين ببركة العجز، وهو أن الإنسان الذي يولد ناقصا حاسة من حواسه أو يفقدها في طفولته سيسعى دائما طوال حياته إلى أنه يعوض هذا النقص. أم كلثوم ابنة فقيرة لأب فقير من هؤلاء الذين يعني يعانون من عجز الفقر.
4: القرن 19 ظهرت فيه الكتاتيب اللي كانت منتشرة في قرى ونجوى مصر، وهو ده كان التعليم المعتمد تقريبا لأبناء الفقراء والطبقات المتوسطة. أم كلثوم ما انفصلتش عن المرحلة دي، وكان من الطبيعي جدا إنها تدخل الكتاب، وخاصة إن والدها كان مقرئ وكان منشد ديني،
3: وكان بيكمل يعني نفقة أسرته بإنه هو بالإضافة إلى إمامة الجامع بينشد أناشيد دينية وأذكار في المناسبات الريفية التقليدية، نظير 5 قروش في الليلة أو 10 قروش بالكتير.
4: ولمس موهبة بنته في مرحلة مبكرة جدا من عمرها، وبالتالي كان من الطبيعي أنه يدخلها الكتاب لإتقان التجويد اللي كان عنصر مهم جدا من عناصر الغناء العربي في المرحلة دي.
3: فضمها إلى الفرقة وبدأ يدربها مع الأخ، وتدريجيا بعد شوية بقت هي نجمة هذا الجوق أو هذه الفرقة الصغيرة.
4: كانت بتغني من غير آلات خالص ولا دفوف حتى، وكانوا بيعتمدوا على البطانة الصوتية، يعني حد سولو هي أو والدها أو أخوها، والباقي بيرد ككورال أو كبطانة كما كانت تعرف في فرق الإنشاد الديني.
3: كانت هي نفسها كما تقول بعد ذلك أنه الناس كانت تنظر إليها في البداية باعتبارها طرفة، أنه كيف الطفلة في 8 أو 9 من عمرها يمكن أن تغني بهذه الجودة برغم أن صوتها ما كانش لسه نامة ونضج. حرصت طوال عمرها عن أنها تفخر بأنها فلاحة وفلاحة فقيرة، وأنها كانت تسير أحيانا كيلومترات عشان تنتقل من يعني دوار لدوار تغني فيه، وأنها كانت تتقاضى 5 قروش في الليلة على ما تغني، وأنها تدين بجماهيريتها الواسعة ده للقرى الكثيرة جدا والفلاحين في مختلف الخريطة المصرية اللي كانت ظلت ترحل إليها منذ بدأت الغناء تقريبا في سنة 1910 إلى تقريبا 1922 أو 1923 حين وصلت إلى القاهرة.
1: وصلت أم كلثوم إلى القاهرة في عام 1923. كانت هذه السنة هي سنة تتويج النضال المصري بعد ثورة 1919، فوضع الدستور الجديد، وكلف الملك فؤاد ملك مصر حكومة وطنية مهام الدولة. كان هذا العام أيضا هو عام وفاة مطرب الثورة ومجدد الغناء المصري سيد درويش. كانت القاهرة محطة مكانية وزمانية هامة لأم كلثوم. تغيرت فيها مصر في السنوات التالية، وتغيرت معها أم كلثوم.
5: وحقك

0: مرحبا.
1: كنا نسمع في جزء من أغنية وحقك أنت المنى والطرب، الجزء اللي سمعناه من مسلسل أم كلثوم، والفنانة اللي تغني هي ريهام عبد الحكيم. وبطبيعة بالجزء هذا حبينا نحكو على أولى تجارب أم كلثوم في القاهرة، وكانت مع الفنان أبو العلا. خلينا نسمع هذا المقطع المطول عن تجربتها مع أبو العلا محمد، ثم التجارب التي تليها، وكيف تطورت تجربة أم كلثوم من فتاة صغيرة تغني مع والدها أنشيد دينية وفي القرية، إلى مطربة ومشروع مطربة تغني في القاهرة.
2: أبو العلا محمد أعطى أم كلثوم 8 قصائد مما غناه وأصدرتها فيما بعد في اسطوانات، فبلغ مجموع ما غنته من الأعمال التي غناها أبو العلا 9 قصائد.
3: لما تيجي تبص لتاريخ أم كلثوم هنلاقي إنها بدأت بالإنشاد الديني من غير آلات، ثم الغناء التقليدي من خلال ما لحنه أبو العلا محمد الذي تبنى موهبتها في آخر 5 سنين من عمره،

0: بيحصل نوع من التلاقي بين أم كلثوم وبين طبقة كان عندها دور اجتماعي واضح. الطبقة دي كان في معظمها يا إما ناس دارسين برة أو فئة عندها طموح في نهضة مجتمع بالكامل، عندها رغبة في ممارسة دور اجتماعي أقرب لدور النبلاء اللي احنا بنعرفه في العصور الوسطى. لما تلاقي موهبة تحب تحطها في علبة قطيفة وتلمعها، لأنه هي تنظر للموهبة نظرة الجواهرجي الشاطر لجوهرة تحتاج إلى نوع من التلميع.
1: مصطفى عبد الرازق وآل عبد الرازق تبنوا أم كلثوم ودفعوها دفعا ومهدوا لها الطريق إلى أنها تغني، لأن الناس دي كانت بتتصرف بمنطقين، أنه ده مش بس صوت جميل إحنا بنتمنى به، ده إضافة لمصر.
2: المرحلة اللي بعدها أحمد صبري النجريدي، النقيض بتاع مرحلة أبو العلا محمد. مرحلة أحمد صبري النجريدي زي ما احنا عارفين هو كان ملحن يعني ما لمعش نجمه قوي، ولكن كان متخصص في ألحان أو الألحان لمطربات التياتروهات، ودي كانت نصيحته لأم كلثوم، علشان تنتشري لازم تقدمي ما يقدمه نجوم الطرب في هذه المرحلة، وكانت أبرزهم منيرة المهدية.

0: منيرة المهدية كانت نمط مختلف في الصوت وفي الشكل وفي البيئة اللي خرجت منها عن أم كلثوم. إمكانيات أم كلثوم الصوتية أعلى كثيرا من إمكانيات منيرة المهدية. أم كلثوم قررت أنها تخوض تجربة الأغنيات التي لم يذكرها التاريخ، زي أغنية الخلاعة والدلاعة مذهبي.
1: وفوجئت في اليوم التالي بكل الأبواب التي كانت مفتوحة لها، وعلى رأسها بيوت علماء الأزهر الأجلاء، فسحبت الأسطوانة على الفور، وقام أحمد رامي بتعديل الكلمات من الخلاعة والدلاعة إلى اللطافة والخفافة. وربما كانت هذه الأغنية سببا رئيسيا في توقف علاقة أم كلثوم بأحمد صبر النجريدي بعد أن لحن لها 13 لحنا.
0: الأغنيات دي ما تعرفتش قوي، وتعمد الوعي الجمعي المصري إسقاطها من تاريخ أم كلثوم.
2: انتزعت نفسها من هذا المجال بالعكس، وأصبحت متشددة جدا في ألا تغني إلا ما تعتقد أنه كلام راقي وكلام يعني ينطوي على معاني محترمة، وإن هي تبدو في صورة السيدة المحترمة التي لا تقل أرستقراطية عن سيدات الطبقات العليا.
3: في هذا المجتمع الأرستقراطي الطبقي لم تجد ابنة الكتاتيب الريفية غير الاستزادة من الثقافة طريقا للصعود. في السنوات التالية سيتشكل دورها بمعاونة أقطاب الفنون والثقافة.
4: باش نمشوا توا بالمرحلة الزمنية، باش نمشوا للفترة العشرينات اللي غنت فيها برشا أنغام. اخترت لكم المرحلة هذه أغنية سجلت عام 1926، كلمات أحمد رامي، ألحان أحمد صبري النجريدي، من مقام النهاوند.

Thank you.

الفل والياسمين والورد كما تلاحظوا يعني حتى التسجيل قديم من العشرينات، نمشي شوية في الزمن في فترة الثلاثينات. ديما نصيب الأسد لأحمد رامي في الكلمات، وتعاونت في كملحنين خاصة مع رياض السنباطي ومحمد القصبجي اللي كان أكثر واحد لحن لها في الفترة هذه. افرح يا قلبي كلمات أحمد رامي الحن رياض السنباطي، وكانت غنتها في فيلم نشيد الأمل، والغنية هذه خرجت عام 1937.

وصلنا للأربعينات وغنت فيها خاصة من كلمات بيرم التونسي الشعر للأصول التونسية. اخترت لكم غناية سجلت عام 1943 من كلمات بيرم التونسي ألحان زكريا أحمد في مقام الحجاز. أنا في انتظارك، مقطع قصير.

0: هذا مقطع من أنا في انتظارك وما تتغشوش عليا أحباء الطرب الجميل. مضطرة باش نعدي مقاطع قصيرة، ولكن في الجزء الثاني من دندنة باش نسكت، يعني باش نقول ربما كلمتين فقط، وباش نترك المجال أم كلثوم باش تغني لكم زوز مقاطع من زوز أغاني من أجمل مغنات أم كلثوم. خلينا توا نسمعكم مقتطف من برنامج لمحمود سعد الإعلامي الفني الممتاز جدا، حكى فيه عن متحف مقتنيات أم كلثوم، حكى فيه على النظارة، على فساتينها، على برشا حاجات. نسمع هذا المقتطف ونعود.
1: كلثوم لبست نظارة غامقة لأنه هي في مع بداية الخمسينات أو يمكن أواخر الأربعينات حصل لها مشكلة في الغدة هنا، وكان عندها مشكلة كبيرة جدا، وسافرت يعني راحت انجلترا وراحت امريكا، والغده دي بتبرز العين، بتعمل حاجه في العين تطلعها بره شويه كده، فهي عملت لها في عين واحده. وكان في ناس تقول لك لا دي مركبه عين ازاز وبتاع، وقصص كتير حوالين عين ام كلثوم، لكن كان ممكن تجري جراحه عشان الغده دي وما يحصلش حاجه لعينيها. لكن الجراح الامريكاني قال لهم انا ما اقدرش المس الست دي لانه دي ليها مكانه عظيمه جدا، والجراحه دي ممكن تقرب من الاحبال الصوتيه. ومن هنا ارتدت ام كلثوم النظاره دي، لكن لما كانت تغني على المسرح ما كانتش تلبسها، كانت بتلبسها بس في الحياه العامه. ده الاشاره برضو ليه قصه تروى، انه هي في اول حفلاتها لما بقى لبست ست، لانها في الاول كانت لابسه صبي شاب كده بتلبس العقال وبتاع في الاول، لما عملت فرقه وبدات تغني بلبس بقى ستات، فبيقولوا انه في اول حفله ليها مخضوضه وبتتحجب سكه في ايدي انا الشفعرقي مش عارف ردوها المنديل، وثبت المنديل في اغاني ام كلثوم، وكان حاجه من طقوس الكلثوميه المهمه جدا. الفستان ده مكتوب تحته انها غنت في الاطلال الشهيره في تونس، غنتها في تونس وغنتها في المغرب وغنتها في دول عربيه كتير وغنتها في مصر طبعا. هي قررت ان الاطلال تكون اعظم اغنيه ليها، هي اغنيتها في 66، حتى في اسطوانه بتقول يا فؤادي لا تقل اين الهوى كان صرحا من خيال في هوى، مع ان هي قالتها يا فؤادي لا تسال اين الهوى كان صرحا من خيال في هوى. القصيده بديعه.

كلام مش معقول. دي بقى فكروني اللي هي بتقول عباب محمد وعبد الوهاب يقولوا ايه، بقول لك عباب محمد في الاخر. فكروني ازاي؟ هو انا نسيتك؟ انت اقرب مني ليا يا هنايا، حتى وانت بعيد عليا او معايا تنتهي الايام وتطوي العمر بينا، وانت حبك للابد ملوش نهايه. كل الفساتين دي كلها فساتين النص الثاني من الستينات. دي طبعا يا مسهرني الشيخ سيد احمد رامي، على فكره تصدقوا اللي كاتب يا مسهرني احمد رامي.

0: الكلام عن قصة حب أحمد رامي لأم كلثوم محتاج مراجعة من الناس اللي تهتم بالتاريخ وبأم كلثوم. شوف، أم كلثوم ما كانش ينفع تتحب كست، وإنه زي ما بعض الأعمال الدرامية صورت أحمد رامي بيقعد تحت البلكونة وبتاع. لا، أحمد رامي كان ليه يوم في حياة أم كلثوم، كل يوم اتنين بيقعد معاها يقرأ لها شعر ويثقفها ويعلمها. أم كلثوم هي أعظم مكان لعرض الكلمات. حتى أحمد رامي نفسه بيقول أنا كتبت لأم كلثوم أغاني كتير جدا، اللي بره أم كلثوم ده كده يعني هو مش محتسب إن ده غنى، لأن هو دور على أحسن آلة عرض يعرض فيها كلامه بصورة أبدع مما هو كتب الكلام. ولذلك ارجعوا للقصيدة اللي كتبها أحمد رامي في حب في ذكرى رحيل أم كلثوم الأولى، هتلاقوه بيقول لها يعني ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صار من أجج أغنيها، قد كنت أسمعها تجدو فتطربني واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. بعدين بيقول يا من أسيتم عليها لا تجزعوا فلها ذكر سيبقيها وكيف تنسى، وهذا صوتها غرد يرن في مسمع الدنيا ويجديها أطفى إلهي عليها من ظل رحمتي وظل من منهل الردوان يسقيها.
1: وبي من الشج من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها وما ظننت، وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها.
0: قليلين من الفنانين المشاهير اللي كانوا بيحضروا حفلات ست أم كلثوم، لكن طبعا على رأسهم كان أشهر واحد بيحضر بانتظام هو أحمد رامي، كان ليه كرسي بيقعد عليه فيه باستمرار. الباقيين كانوا يفضلوا استماع أم كلثوم من خلال الراديو، كانوا يعملوا كلهم الفنانين يعملوا حفلات في بيوتهم في سهرة ست أم كلثوم، وده كلام قالوه كلهم في مذكراتهم. حتى أن يوسف وهبي مرة في تسجيل كان حوالي سنة 78-79 بعد أم كلثوم ما ماتت يعني، فقال المذيع أنا ما كناش نعرف إن هنطلع الست الصغيرة دي في سنة 20 أو 23، يوسف وهبي كان معروف إن دي هتبقى الست دي، ما كناش مدركين خالص إن الست دي هتبقى الست دي.

وانا خارج من متحف اشياء ام كلثوم ان ام كلثوم فلاحه مصريه حلمت وقررت انها تكون، وعرفت ان مفيش منقذ لانها تكون وهي عايشه وبعد ما تموت الا انها تكون صادقه. لان ام كلثوم لما تشوفها في الافلام بتمثل وحش جدا، ممثله وحشه جدا. طبعا هي لو عايشه ما كنتش هقدر اقول الكلام ده، لكن لما بتغني بتعيش جوه الكلام لدرجه ان هي بتخلق في اللحن وفي الكلام وهي على المسرح. ليه بقى؟ لان هي مصدقه اللي هي بتقوله. لو كل واحد فينا صدق اللي بيعمله هتبقى الحياه حاجه تانيه خالص، هتبقى الحياه كلها ام كلثوم.

مسك ختام هذه الساعة الأولى من دندنة باش يكون مع الأغنية الدينية. الأغنية الدينية اللي اخترناها باش تمثل فترة السبعينات أو فترة الستينات عفوا. أم كلثوم غنت برشا أغاني دينية، غنت الثلاثية المقدسة من كلمات صلاح جودة والحان رياض السنباتي اللي فيها أن البيت قبلتكم للصلاة، أن البيت كعبتكم للرجاء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء. أيضا غنت حديث الروح للشاعر الباكستاني الكبير محمد إقبال اللي ترجمها أحمد رامي ولحنها رياض السنباتي. غنت طلع البدر علينا الأغنية، يعني هي من أغنية من التراث. غنت سلو قلبي لأحمد شوقي أمير الشعراء التي يمدح فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وغنت أيضا غني اللي في فيلم رابع العدوية، غنت نهج البردة كيف كلمة أحمد شوقي. وغنت أيضا من أشهر أغانيها

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم غدا جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. تنطلق بداية من يوم غد عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم وفق ما أكده نائب رئيس غرفة صنيعية الكراس المدرسي. وزارة التربية تعلن أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة الثانوي والفني والتقني سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهية. أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. في روسيا نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على قريتين جديدتين شمال شرقي أوكرانيا. إلى اللقاء.

بعيد عنك من حفلة تونس، وكانت أجمل نسخة لأجمل أداء لهذه الأغنية، كانت وسط تفاعل كبير جدا من ألاف الجماهير التي كانت حاضرة في قصر الرياضة بالمنزه الذي احتضن حفلي كوكب الشرق أم كلثوم. الأغنية هذه اللي بدينا بها ورجعني بها هي من ألحان بليغ حمدي، وسنختم السهرة بأغنية من ألحان محمد عبد الوهاب. سنرجع إلى ذلك اليوم، يوم 5 فيفري عام 1975، حين بدأ موكب وداع سيدة الغناء العربي أم كلثوم إلى مثواها الأخير، حيث أضيئت كل أنوار مستشفى المعادي للقوات المسلحة. منحت شقيقة كوكب الشرق زجاجتي ماء زمزم للأطباء لغسل الجثمان بها. بعث بهم الأمير عبد الله الفيصل من السعودية في يوم وفاتها، وفقا لما ذكرته الأهرام التي أضافت: تم لف الجثمان في 11 ثوبا، كان آخرها ثوب من الملس الأخضر الفلاحي الذي يرمز إلى الأرض التي نبتت منها صاحبة الاسم وأصبحت أشهر فنانات زمنها. وصل الجثمان إلى جامع عمر مكرم في الساعة 6:10 صباح وعشر دقائق صباح ذلك اليوم، وأغلقت الأبواب ولم يسمح لأحد بالدخول حتى بدأت صلاة الجنازة في الساعة 10:30 صباحا. وأما المصلين وزير الأوقاف الدكتور عبد العزيز كامل، وفي تمام الساعة 11:00 بدأ تحرك الجنازة من الجامع إلى ميدان التحرير وسط كتل من الآلاف على الجانبين، تحولت في لحظة واحدة إلى أياد ممتدة تلوح بمناديل بيضاء وهديرها يردد لا إله إلا الله. أصر الجمهور على الاشتراك في الجنازة، كسر الحواجز ليلتف حول الجثمان، وتزايد ضغوط الألاف حتى بلغ ميدان التحرير إلى أقصاه في شارع طلعت حرب. وقدرت الأهرام في منشطها الرئيسي أن 1,000,000 مواطن شاركوا في الجنازة، وهدير الجماهير زاد مع تلويح المناديل البيضاء وسط هتافات: مع السلامة يا ست، مع السلامة يا تومة، يا صوت الشعب، يا صوت الخير، مع السلامة يا عظمة مصر. كانت الأحزان رسمية وشعبية، مصرية وعربية، والتعبير عنها لم يحدث مثيلا له سابقا ولاحقا في تاريخ مصر والعرب لأي فنان. وكتب نجيب محفوظ في الصفحة الأخيرة من الأهرام، كتب بعنوان: قلب العالم العربي، الفنان نوعان: فنان صاحب عبقرية فنية وقد يكون في الوقت نفسه إنسانا رديئا، وفنان صاحب عبقرية فنية وفي الوقت نفسه صاحب عظمة إنسانية. من النوع الثاني كانت أم كلثوم فنانة عبقرية وإنسانة عظيمة، التزمت بالمبادئ السامية مثل الأخلاق والوطنية والقومية والإنسانية. على هذا الكلام نصل إلى نهاية حصتنا. إذن آخر أغنية ستكون من كلمات الشاعر اللبناني جورج جرداق، هذه ليلتي، ألحان محمد عبد الوهاب. شكرا لكم على الاستماع مستمعينا، تصبحون على خير.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا في تطوين. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع يوم العلم. انطلقت منصة إعادة التوجيه المدرسي في قبول الاعتراضات في علاقة بالمسالك والشعب والمادة الاختيارية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. أصيب عدة فلسطينيين برصاص المحتل في مناطق بالخليل جنوب الضفة الغربية. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية. معاصرنا معاصرنا.
1: ثنايا تتموج بين الجبال، يطل عليها شفق أزرق ويعمرها شجر أخضر معه زعتر شيح إكليل. هنا من أعالي سلسلة جبال مطماطة وفي قرى الجنوب الشرقي فتح لنا التاريخ بابه واستقبلنا بأبهى الحلل واستدعانا لجلسة يحكي لنا فيها حكاية خبأها بين طيات الزمن، حكاية عمارة المعصرة التقليدية.
2: المعاصر الأثرية والتاريخية هي معاصر تقليدية اعتمدها الإنسان، ونجد أن هذه المعاصر تنتشر بشكل كبير وكبير جدا في كثير من البلدات والقصور والقرى الجبلية، وهذا يدل على انتشار شجر الزيتون وأهمية هذه الشجرة في الغذاء والدواء وغيره من الاستعمالات، فهي إذن استعمال متعدد، وبالتالي يعتبر الزيت والزيتون من المنتوجات الغذائية المهمة. لذلك فإن هذا الإنسان طوع هذه المجالات أو هذه الجغرافيا لينحت من الجبل معاصر، هذه المعاصر تتماشى وخاصية الجهة أولا، وثانيا تتماشى وتلك المهارات التي اكتسبها الإنسان في تدشين أو في بناء أو في إنشاء هذه المعالم وهذه المواقع الأثرية حاليا.
1: المعصرة التقليدية إرث عمراني معماري يعكس تأقلما وانصهارا مع ظروف بيئية ومحلية، فيها إبداع تصميمي ينسجم مع احتياجات الأفراد والجماعات. بعض مما أخبرنا به الدكتور علي الثابتي المختص في آثار وتراث وتاريخ جهة الجنوب الشرقي. أما المعمارية رقية كيوا فستفتح لنا أبواب المعاصر وتخبرنا عن أنواعها.
3: المعاصر في بدايتها كانت محفورة سكان في جبال في جهة تطاوين وبني خداش وفي جهة مطماطة وتوجان وغادي، كانت تبدأ محفورة في الأرض نفس تقنية الحفر والبناء، أما بحكم أنه طبيعة الطبقات الجيولوجية متاع الجبل وطبيعة الأرض في جهة توجان مطماطة مختلفة، لأن هذيك أرض تزمزد يحفر فيها في الأرض وهضاب، وفي سلسلة الجبال متاع جهة تطاوين وبني خداش تكون جبال طبقة صخرية وطبقة تينية، ما بين الطبقة الصخرية والتصخرية يقع الحفر يتخرج كالطين باش يكون السقف من فوق حجر والأرضية حجر. فما أنواع متاع معاصر زيتها، النوع المحفور، النوع اللي شطره محفور وشطره مبني من الأمام حسب الفترات الزمنية اللي تبنيت فيه، والمعاصر المبنية
4: يعني الأقدم هي اللي
3: المحفورة دي. في مرحلة ثانية اللي تبدأ متكية على الجبل، اشترها مبني واشترها محفور الداخل.
1: طقس الرغاطة والفزعة وسيلة أبناء العرش المثالية للتغلب على كل مراحل حفر وبناء وتهيئة معصرتهم، بما هي عمارة متعددة الفضاءات.
2: لما نقول المعصرة لابد من أن نجد الفضاء الخارجي، وهو عبارة على ساحة على حوش يعبر عنه بجهة الحوش إذا كان للسكن. هذا الفضاء عادة يقسم في شكل أحواض لوضع الزيتون. عندما ندخل الآن إلى مدخل المعصرة نجد أن مدخل المعصرة يختلف عن مدخل بقية المساكن التي تحفر في هذه السفوح الجبلية. مدخل المعصرة يكون مرتفعا شيئا ما، وبه شيء من الاستزادة في العرض نظرا للسماح لدخول الجمل. الذي نجده داخل المعصرة مباشرة يفضي المدخل إلى فضاء يكون عادة في شكل دائري. هذا الفضاء الدائري نجد وسطه ما يسمى بجهاز الدرس.
1: فضاء خزن الزيتون، فضاء التنقية، فضاء العصر، السهاريج، الجرار الخاصة بجمع الزيتون، وفضاء خزن الفتورة مع المدخل والباحة الواسعة، تقسيم يختلف من معصرة إلى أخرى، ولكن الأكيد أن لا معصرة تخلو من صاري ومن مدار وقرقيبة ووسطية.
5: بعد ما يحفروا يقروا حساب بلغتنا احنا الصاري اللي يعصر اللي هي نخلة، يدخلوا الصاري هذاك في بقعته، والبقعة متاع اسمها القطوسة بيخل. بعد ما يتهنوا على الساري يتحط في بقعته خطر حجر زينة ياسر يزمها، نقول احنا جماعة بش يدخلوه الساري ما يقلش تحت 800 متر. بعد ما يحطوا الساري في بقعته يكمروا المكان اللي هو فيه الساري، فيه باب واسع خطر فما المفاتح هذوك اللي باش تعصر بهم يزم يكون عنده اسباس به باش يدوروا فيه زم الناس واحد منا واحد منا ويعصروا. يكمروها بجبس وبالحجر، من بعد يرجعوا للغار الكبير معناها اللي فيه المدار اللي باش تدور فيه الزايلة، يجيبوا القرقيبة منقوشة حاضرة، ومن بعد يجيبوا الحجرة متاع الفرش، حجرة كيف كيف حتى هي تكون منك صوان لصفر خطر حجرة باش تدور فوق حجرة. لهنا حضروا القرقيبة وحضروا الفرش، يقولوا يعملوا البنية متاع الفرش اللي باش يعلوها حكاية متر وعشرة متر وعشرين لفوق. بعد ما يحضروا البنية هذيك بالحجر وبالجبس كلاب، جماعة ديمة رغاطة يحطوا الحجرة فوق البنية هذيك، بعد ما يحطوها يحفروها في الوسط، في الوسط بالضبط الأكس اللي باش يحطوا فيه المخزن اللي رابط الفوق في السقف الفوق ويهبط اللوطة في الفرش هذاك. بعد ما يبنوها ويكمروها يجيبوا الباب اللي هو مصنوع من الخشب، خشب زادها كيف كيف، يختاروا الخشب الصلب اللي هو مذكار ديما حاجة اللي باش تزمن ما تسوسش، هذا عنده مئات السنين راه. بعد ما يكمل الباب يكمرها ويحضر كل شيء يوسعوا قدامها، قولوا احنا بطحة رحبة.
1: عم محمد كريم البناي أصيل مطماطة القديمة، عارف بأسرار وتفاصيل بناء المعصرة بشكل دقيق. أما المعمارية رقياكيوة فبالنسبة لها المعاصر عمارة أنشئت بطريقة فريدة تتأقلم مع المناخ لتتحدى الرياح والأمطار والحرارة والإشعاع الشمسي.
3: كل مواد المستعملة هي طبيعية، سواء كان الحفر، الحجر، الجير، الجبس، الخشب، سواء كان متاع الزيتون أو التين ولا خشب متاع النخل، كله مواد محلية وطبيعية، ما فما حتى مادة معدنية اللي باش تفسد خصائص الزيت ولا الزيتون. المواد المبنية طبيعية تتفاعل، بلغتنا كمهندسين كمعماريين نقولوا الحيوط تتنفس، المكان قاعد يتنفس. وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة يعرف كيفاش يتفاعل مع السخانة، وقت اللي تبدأ الدنيا باردة يتفاعل مع الباردة. بما أنها مواد محلية وطبيعية، طبيعية ونأكد على طبيعية، زي الجير هو شنو، حجرة كلسية تتحط في الفور طيب على درجة معينة تعرسها تولي جير. نفس الشيء بالنسبة للجبس والحجارة، هي طبيعية مستخرجة من غادي، والتراب طبيعي، وخاصة إذا كان زيد أنت تحفظ عليها تعمل لها صيانة دايما.
1: الحفاظ على ما بقي من المعاصر وإعادة تهيئتها وحتى الاستئناس بطرق بنائها والعودة إلى ما تحمل بين طياتها من هوية معمارية بدا إلزاميا أمام تاريخها الممتد والذي يعود إلى أواسط القرن السادس هجري بحسب التقديرات.
2: لا يمكن أن نحدد الآن العمر بالتدقيق، ولكن نحدده ربما بالترجيح، لأن هذه القرى الجبلية من وني إلى جهة مطماطة لا يمكن أن نجد قرية جبلية أو مسمى بلدة. البلدة هي التسمية التاريخية، البلاد أو البلدة أو البلادة، البلاد الكبيرة وغيرها. وبالتالي فإننا نؤرخ المعصرة انطلاقا مما نجده مؤرخا، سواء كان في المسجد أو في إحدى الغرف أو في إحدى الأقبية أو في إحدى الأقواس. وبالتالي فإن المعصرة تكاد تكون ملازمة لقصور الخزن. لا يمكن أن نقول قصر خزن، ماذا سنخزن؟ سنخزن الزيت، سنخزن الزيتون. وبالتالي عندما نقول نخزن الزيت لابد من وجود المعصرة، وبالتالي تاريخ هذه المعاصر التي نجدها ربما يرقى إلى التواريخ المنقوشة التي وقعت كتابتها بهذه القرى الجبلية. لدينا مثلا وني الذي نؤرخ مسجده، تؤرخه النقيشة بسنة 49 و500، أي تقريبا أواسط القرن السادس الهجري. وهنالك نقيشة أيضا في جهة البريغي كبيرة تؤرخ إلى سنة 56. بالتالي إذن المعصرة الموجودة هناك ستكون في حدود هذا التاريخ، ربما قبل ربما بعد بقليل.
1: حذر يعتريك ممزوج برهبة، وأنت تفتح باب الصنور القديم تسمع أزيزة يشكوك الزمن ويسر إليك بأنه قاوم مع المعاصر كل الظروف، وأنه يستحق الحياة كباقي تفاصيل المعصرة التي منها الموثق.
5: طول ما ختمش حطها زي ما تكون في الموثق غديك في الوحيدة هذيك في الحافظ وقت البني يحذروهم، خاطر هو يبدأ يتخيل في مخه شنو يزم بشي يعمل، وين يزم تتعلق البقعة متاع الفتيلة، وين يزم نعلقوا الغماض متاع الزيلة، وحي داخل كيف كيف ريزيرف يعملوه الحاجة أخرى معناها بشي يعلق فيها هو بلوز ده.
1: بكار المعاصري ابن توجان كما غيره من معاصرية جهة الجنوب الشرقي يصر على كتابة فصول جديدة لحكاية المعصرة التقليدية التي لا تنتهي، بالحديث عن خصوصياتها في البناء والإنشاء وإحياء تقنيات وطرق إعمارها، وإنما هي دعوة للاستزادة من جمال المكان وسحر التاريخ والحفاظ على إرث جدود.
6: هاكم الحمد لله بعطي الجيل الآخر، أنا زاد أبو صعب ديما الخبز الزيت غادي موجود عندنا، الضيف اللي جي من كامل تراب الجمهورية حتى من مش من الجمهورية، الزيت والخبز موجود كما قبل جدودنا.
0: كنتم مع معاصرنا.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي ثقافة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة،
5: اليوم نعمل فيكم مقتله.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: 28 29 29.
1: صباح الخير أبي.
2: نعم طلالة بيز غلطين يا طفلة. صباح الخير. هاي إيش إيش إيجي حسي معي إيش كاير الجمح شدي هاي قيد يي
1: أبي جيت باش نقول ليك الهطاية تسرقت ليهم فرص.
2: بنتي خلينا في اللي بين يدينا مش علينا في غيرنا.
1: يا وسرق ظهر فيه كريم ولد عيشة. عيشة الهجالة مرات تجيك.
2: هاي عرفت عرفت.
1: قلت ممكن تعمل لهم حاجة تعاونهم ولا تكلم هذا كريم والحيلة باي عملوها ورطوا فيها أمه.
2: شيه تحبيني نخدم خدمة الجدرمية والحيكمة ما تشوفيش اللي ناية فيها دي حتى ماكينة تحصاد التو الشركة ما جابت عيش من فرنسا ولا جابوها ويبجلوا بها أولادها من المعمرين. أي ما علينا شيء أش علينا في هذا كل نادي لي خوك عمار نادي ولدي ما برد قلبها الطفل ما برد قلبها على الخدمة.

0: بايك ينادي عليك، ممكن باش يكلمك على كريم ولد عيشة اللي شكوا فيه يمكن يسرق الفرس.
1: ولد هذا غايب عنده مد، سلت علي قدوه قال يمكن مشى للعاصمة يلوش في خدمة. والله أعلم عاد هو السارق ولا واحد أخر. نالي غضبتني كيفاش تحايلوا على الكسراوي باسم أمه.
0: المهم بايك حاجته بيك تاو تاو.
1: حتى أنا كنت ماشي قلت نكلم على زينة، أما هاني تلهيك في التركتور في سد.
0: أنا زينب عمار تو هذا وقته المندرحة إلا فمها وشكاير ودك
1: والهطاية الهطاية عادك بيهم روح. مش نحل مشكلتي توا خيرة وليدة، راني مانيش مفدلك. زينب هي مرتي طال الزمان ولا كسر، والله ما نفكها حتى كان من رجلها. يا سيدي
0: برا لبيك، وإذا خذيت الرأي العشق هذا مش وقته. وزينب ما زالت مش فاهمة روح، مرة تقول إيه ومرة تقول لا، وما يصح كان كلمة لا.
1: هاي أمالة زينب وافك، كانت من الأول متردة شوية على خطر أخي. خليني نحكي لبي وهو يعمل حل، وإذا ما وافقش الكسراو عندي حل آخر. قلت ليك زينب لي أنا ونالية.
0: أي شنو يا فالح تحلوه؟ تسكت التركتور وهو يكسر الرأس عمار.
1: أي أنا سكتناه.
0: أي باهي، شنو الحل اللي عندك غير اللي نعرفه؟
1: مش وقت، مش وقت، وهاني ماشي طول لبي. اليوم نقول ليه على كل شيء.

0: هباي التراكتور يحتاج لك طايع ناقص، هكا قال الماكيسيان.
1: الشريك اللي باعتينا ماكينة الحصاد وخرت، يمكن اللي جابتها باعتها للمعارف بلا خاصة المعمرين.
0: ينشكوا بالشريك والشي هاي قريب بتضيع علينا موسم الحصاد.
1: لا الشركة ما عندناش معاها وعد مضبوط ولا مكتوب. هي كيف نشكو بها؟ ما يزيد تشمت فينا الشركة طلين ألعن من المعمرين، وعلى هذا لازم واحد منا يهبط العاصمة.
0: باهي باي، أما أنا باي عندي موضوع نحب نكلمك فيه.
1: وشي كان ما يخصش هالموسم خليه، بلا خص الفلوس أتاو ما ثميش تاو. عمار راني نبهت عليك هالسهريات واجتماعات الحانوت مانيش راضي عليها. كل ليلة تسهر مع البطالة وتمشوا في هدرات ما تخصكمش.
2: هذا ما يكون كمسيو جورج هاون.
1: يمكن جايب خبير على ماكينة الحصاد وكيف العاصمة، هو قبل ما يمشي وصيتها راه.
0: والزر عندي ني. أنا ماشي يا باي، خلني نهز التراكتور للصلاة.
1: برا بجور مسيو جورج، بجور صفاء. واش مرحبا بيك، مرحبا بيك. على السلامة.
3: لاباس مسيو بكار. لا ماذا باي
1: اي
3: خلص سبعة للال.
1: هالماكينة ما جدنيش نتوى مسيو جورج، عملتش حاجة، ماني وصيتك.
3: نسيت ورجعت فيسا. مشغول هالكمح والشعير. هضغط الماكينة هادي هبلتني. اسمع بكار،
1: نعم.
3: اذا تحب ماكينتي تفضى بعد اون سمان. نحسب لك شوم الاصحاب.
1: بعد سمان؟
3: وي
1: اذا ما جاتش ماكينتي نتفاهمو. الحصاد بالساعة وبالفلوس.
3: يا بدي راهو القمح ما يهونش. نتفاهمو بكار. نحب ناخذ رايك بكار. انت عملت حفلة في اول الموسم، وانا باش نعمل حفلة في الاخر.
1: اي حفلة فكرة هايلة مسيو جورج.
3: نستدعو لها صحفيين، اذاعة، حتى السياسيين. مناسبة كفادي يعرفوك فيها.
1: بارك الله فيك مسيو جورج، يكثر خيرك. هي وش تبني نعمل الساعة؟
3: عندي بخشة افكار سي بكار، بخشة افكار في راسي. كان البنات الاربعة الغجريات زوج وبنات دواخهم.
1: هالطاية هذوكم مش مغزر سي مسيو جورج.
3: كيف وقت ما نشوف الهتاية نتفكر الغجر. بالأخص هدوما عندهم موسيقى طابلة. المهم جيب لي البنات الأربعة وكل شيء عليا.
1: هي سنة ساعة مدام الزرع كمل، فاش تحبهم يسابقوا ترى.
3: بكا كتلك عندي بغشة أفكار في راسي. شو كل واحدة تهز على راسها كفاس بول وتجري.
1: تجري هي.
3: ولا تهز جغماء
1: هي.
3: ولا يركسوا على الطبلة. واللي تغلب صاحبتها تاخو جايزة. مالا مش فكرة هايلة مش بكار؟
1: فكرة والله فكرة باهية. هي تو بناتنا نضمن لك فيها، والهطايا عندهم عاداتهم.
3: ما نفهمش بكار عاداتهم، مادامهم جو لبلادنا يتعونا ولا نفكولهم الكمح. وعندي تبا كمح ما تحسدهاش مكينة، عيت لي البنات الأربعة يحسدوها بالنصف. هاتهم لي خليني نتفاهم معهم.
1: باهي يا مسيو جورج.
3: تكمبري
1: كومبري مسيو جورج.

0: ربي يعاونكم.
1: يسلمك نجيك.
0: اي عاد قولوا لي قريتونيش حسابي.
2: الزرع الكل على ذمتك، لكن شبيكي تحصدي نهار وتبطلي عشرة؟
0: اسمع أمة تحصد مع عامر، الحق هو يعاون فينا، في كل عشرة حلل نأخذ حلة. لكن اليوم بنويت جيتكم ببشارة ليكم ولي
2: إن شاء الله خير.
0: اسمع أمي، القاوري المعمر عنده طب طر صايبة، ويمكن نيتي قال هي واعرة على ماكينته، قال هذا ما يحصدوها كان البناويت بتاع الخطاء، ويزيد باش يعطينا النص. يا أخي يقولوا لي مش فرصة
2: ها؟ نحصدوا عند القاوري من غير رجالنا؟ حبلت يا نجمة.
0: إيه تهاني معاكم وتركيا ثانا، والفيرما متاع المعمر راهي مليانة بالخدامة.
2: ولو احني من غير رجالنا ما نمشوش.
0: هاي
2: ولو يعطيها لنا كاملة.
0: ملا هاني نقول ليكم هو معمل عليكم، وباقيها نعملوا جو آخر كيف يوفى الموسم. اسمع ناوي يعمل زردة كبيرة.
3: سمعنا بالخرافة متاعها يعطي كية تكوي،
0: قال عندها أفكار كيف يوصل الوقت.
2: هي أفكار يديرهم في عشاه وعشاه مرتا، واحد مخرك يتكلم باسم فرنسا.
0: أي قولوا لي تو شو نقول لي هنا؟ وريدة وصاها هي وبايها، وهي اللي بعثتني ليكم.
2: وقت اللي لمت صابتة ويلها في الحفلات والسهو، وقتها نكونوا في بلادنا العزيزة بين أهلنا وناسنا في برنا. الله لا تخليه.

0: ناديت لي سي بكار.
1: اي ناديت لك الرالي. اقعد اقعد. شوف الرالي
2: انت قاري وفهيم، لم كنيتي ثم حاجات تفوتك. حانوتك ولا محل شبهة، ثم ناس تتبع فيكم وتهز في خبراتكم.
3: رد بالك تغلط، البلاد بمليها راي.
0: اشكون مليها؟ نا وانت والتوانسة الكل سي بكار. نا عضو في حزب الشيخ الثعالبي، وحزبنا عنده رخصة من دولة الحماية ولا دولة البي كيف كيف. قاعدين ننشطوا قدام الناس، لا عنا سلاح لا نبثوا في الفتن. القانون يعطينا الحق في الاجتماعات، نتبادلوا الأفكار فيما خص مصلحة البلاد. مال الحزب الواه، المطالب متاعنا هي نفس المطالب اللي هزها وفد الحزب الباريز وقدمها للبرلمان الفرنساوي.
1: هاي هاي، وش هي هالمطالب اللي تقول عليها؟ ما سمعتش به.
0: نحب برلمان تونسي منتخب وعنده سلطة كاملة يشرع اللي راه صالح للتوانسة.
1: هاي،
0: ونحب حكومة مسؤولة قدام البرلمان.
1: هاي،
0: والنادو ثانا بالفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونحبوا على الحريات للتوانسة الكل. نحبوا حماية. والمطلب الأخير والمهم سي بكار، نحبوا تعليم إجباري لكل أولاد التوانسة من الشمال للجنوب.
1: هاي مطالبك متواضعة سيدي، والحماية نفضوها في الوقت.
2: الرادي يعقل يعقل هالمطالب كيف تطبقها الحماية؟ نص بركة لازمها ترحل.
1: هذه فرنسا سي
0: فرنسا،
1: اي تعطيكم الحق في الكلام وتسكر عليكم اللعب. خمس

0: مرحبا بكم يا جماعة. كثر هالأيام الكلام علينا وعلى نشاطنا، ونقول لكم يمكن المستعمر يملك السلاح والفلوس أما مش قادر على قهران الناس كيف يكونوا كلمة واحدة. وهذا هو أهم هدف عندنا وهدف حزبنا الحر. اليوم سمعت اللي المقيم العام لوسيان آمر بتعطيل جريدة النهضة وجريدة الوزير، وهذه خسارة للوطنيين في هالبلاد. واليوم سمعتكم باش نقرأ عليكم منشور سري وصلني من الحزب.
1: غاسي الراضي المشكلة ثم برشا جواسيس يعيشوا بحذانا وما نعرفوهمش.
2: أنتكم في بلادكم ملزوم تعرفوا كل واحد أش يدرك. بالنسبة لي أنا غريب، لكن جمعتي الهطايا نعرف كل واحد أش يخمم.
0: ما عناش شك في الهطايا، لكن عنا شك في برشا من جماعتنا، بالأخص اللي يخدموا عن جورج. هذا راجل استعماري ما يرحمش.
1: إيه، ويجي نهار هو واللي ياخذوا في راية ويبيع في إخوانهم على جل الفلوس والطمع والحسد.
0: اسمعوا المنشور اللي جاينا من الحزب ومن بعد نتناقشوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: إلى أبناء شعب، إن حزبكم لن يستسلم مهما واجه من الضغوط والتحرشات والاستفزاز وحتى السجن لقيادته. لقد اتهمنا الاستعمار بالولاء لتركيا، لكن التهم سقطت بفضل التفاف الناس حول أهدافنا. مطالبنا هي نفسها التي طالما أعلنا عنها، وفي مقدمتها الحرية والمساواة ونشر التعليم وبرلمان حر وحكومة مسؤولة أمام البرلمان وغيرها من الأهداف النبيلة والتي لا بد أن يحققها شعبنا المناضل. واليوم يشكو الناس من الغلاء والمجاعات ومن تفشي الأمراض، ينادون بأصوات عالية لا للظلم لا للتجويع. لقد أعطانا الرئيس الأمريكي دفعا كبيرا بإعلانه في الأمم المتحدة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أعطت الثورة البولشيفية في روسيا دفعا آخر لأنها نادت بحق الشعوب في محاربة الاستعمار. سوف يفشل المقيم العام الجديد لوسيان سان كما فشل من جاء قبله. عطل الصحافة الحرة وضيق على المواطنين، لكن الإرادة لا تقهر. اليوم بدأ مد جديد في الشارع التونسي، المظاهرات والاعتصامات والمقاطعة، الشيء الذي لم يعهده المستعمر من قبل. نريده أن يتعمق في أذهان الشعب، وقد نجحت المقاطعة في الاحتفال بخمسينية الحماية، ولحق الخزي لمن ساروا في ركاب الاستعمار واحتفلوا معه باستعمار بلادهم واستنزاف خيراتها، وسيلحقهم العار فالتاريخ لا ينسى. كونوا يدا واحدة ولا تفرقوا، وإن غدا لناظره قريب. والسلام.

0: صحيح في الكفراز. اليوم حصدت 200 غمر. يعطيك الصحة. بايك منهم 10 غمار.
1: 10 كهو؟ مش قلت لي من 15 تاخذ واحد؟
0: لا قلت لك ولا تفهمني. كيف جيتني الصباح مش قلت لك من 20 عندك باي؟ هيا هز غمارك وتصبح على خير.
1: يا سي حمد درى انا رجال. هذا عرق اللي تعمله تلقاه.
0: مش هي الكلام. يا اخي نكذب عليك؟ هكا تتهمني زهر في النهار؟
1: انت في ارضك بين اهلك وماليك واني غريب. العن الشيطان واعطيني حقي خير.
0: مش يقول الواحد تو كان ما

0: لقيتش غريب هنا في جماعتي. والله اليوم يا تبتعني يا نبضحك. نقص الكلام واختاني هالعشوة.
1: صح عليك صح عليك، منعت مني، لازمني نسلم ولا ياكلوني.
0: هاي هيا برا برا، شبيك واقف برا؟ حتى العشر اللي عطيتهم لك راهم مزية مني. اذهب اذهب وخوذ هالضربة على كفاك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، منير العرجي، سعيدة سراي، حسون ناجي، ألفة الحكيمي، وسلاح الدين العندوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. العابد بوحافة رجل سبق زمانه،
2: سيرة ومسيرة.
1: هناك رجال مستمعين الكرام تكون حياتهم أكبر من أن تحتويها صفحات كتاب، وأعمق من أن تختزل في سطور سيرة ذاتية. ومن بين هؤلاء يبرز اسم العابد بوحافة، أحد أبناء جرجيس الذين حملوا وطنهم في القلب وحملوا قضاياه إلى العالم. ولد العابد بوحافة بمدينة جرجيس في شهر أوت من سنة 1913، وبعد أن أتم تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية للذكور، وصل دراسته بين سوسة حيث أحرز شهادة البكالوريا، ثم شد الرحال إلى جامعة السوربون بباريس ليتخرج متحصلا على الإجازة في اللغة والآداب الإنجليزية. كان بإمكانه أن يختار طريقا هادئا ينسجم مع تخصصه الجامعي، لكنه اختار طريقا آخر، طريقا لم يكن مألوفا في تونس أوائل الأربعينيات. هو عالم السينما، وكان يؤمن أن هذا الفن الجديد سيصبح وسيلة للتأثير والتعبير، فدخله مستعملا أسماء مستعارة، لأنه كان يدرك أن المجتمع لم يكن بعد مستعدا لتقبل هذا الاختيار. ولكن الحرب العالمية الثانية غيرت مسار الأحلام، فبينما كان يشارك في تصوير فيلم بمدينة مرسيليا، توقف المشروع بسبب الحرب، فانتقل إلى ميدان آخر هو الصحافة، وهناك بدأ يكتب ويحلل ويدافع عن القضايا التي آمن بها. لم تكن حياته هادئة، فقد اعتقل في الجزائر أكثر من مرة بتهم سياسية ثم أبعد عنها، لكن ذلك لم يثنه عن مواصلة مسيرته. وفي الصحافة لمع اسمه على المستوى الدولي، فكان مراسلا لصحيفة المصري 8 سنوات، ونشر مقالات في صحف عالمية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، حتى استحق جائزة الملك فاروق الأولى، وانتخب نائبا لرئيس جمعية الصحفيين المراسلين بالأمم المتحدة.
2: سيرة ومسيرة.
1: وكان نضاله السياسي لا يقل زخما عن نضاله الفكري، وظف علاقاته ومكانته الدولية للدفاع عن قضايا تونس والمغرب العربي. غير أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن الرجل الذي نال التقدير خارج الحدود عاد إلى وطنه ليواجه بالتهميش، فمنع من النشاط السياسي والصحفي، وحرم من بطاقة الصحفي، وعاش سنوات طويلة بعيدا عن